إلى إيجاد هذا الكائن، سواء من الكائن الأول وهو أبو البشر آدم عليه السلام وأمهم حواء، أو القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لتناسل البشرية، أو الحالات التي يتدخل الله فيها بشكل مباشر ويضع آلية جديدة وخاصة كما في قصة عيسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حينما نتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى فإننا يجب أن نصل إلى مرحلة هي مرحلة تقوى الله عز وجل. إذا علمنا أن الله هو من خلق هذا الكون، وهو من خلقنا من العدم، وهو من صورنا وأنشأنا، فيجب أن نعرف أننا محكومون بقوانين الله وأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نتقيه حتى نحصل على السعادة والنجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. طبعا حينما نتكلم عن طريقة خلق الإنسان فإننا نتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى وإحكامه وقدرته اللامتناهية. فكما قلنا أن طريقة خلق الإنسان تكون بأن الله سبحانه وتعالى أودع في كل ذرة من ذرات جسمنا، ذرات جسم الإنسان التي هي تريليونات من الذرات، أودع في كل ذرة منها الخطة الكاملة لإنشاء الولد الذي سيخرج من هذا الأب أو من هذه الأم، خريطة كاملة بمواصفاتها، يعني أدواتها، بمعاييرها، بألوانها، بشكل ذلك الإنسان وتفاصيله الدقيقة بشكل دقيق وعجيب. وهي كما قلنا ويقول العلماء أنه يوجد في الخلية الواحدة أكثر من 2 مترين من هذه السلسلة الوراثية أو ما يسمى بالجينات الوراثية. هذه الجينات الوراثية هي خريطة مصغرة لتكوين الإنسان، كما أن الإنسان إذا أراد أن يبني له بيتا أو يؤسس له مدينة أو يعمل عملا كبيرا فإنه يضع مخطط لذلك العمل. الله سبحانه وتعالى وضع المخطط للجنس البشري ولإنشاء الجنس البشري من خلال هذه الجينات الوراثية التي بقدرة الله سبحانه وتعالى هي تكون في الإنسان الذكر والأنثى 46 جينا وراثيا تحمل كافة المواصفات للإنسان، وهي ما يسمى بالDNA. هذه الجينات الوراثية وما ينتج عنها من الكروموسومات هي المسؤولة عن يعني تصور الإنسان وخلقه في الرحم كما أراد الله سبحانه وتعالى. طبعا إعداد هذا المخطط بهذه الدقة وبهذا الصغر المتناهي الذي لا يدرك بالعين، هذه المعلومات كلها في الخلية والخلية لا تدرك بالعين، وداخل هذه الخلية يعتبر هذا بمثابة 10% من مكونات الخلية، خلية الجسم الإنساني. فأعطى الله سبحانه وتعالى في كل خلية 46 جين وراثي للذكر وللأنثى، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى حينما تصل هذه الجينات الوراثية إلى الجهاز التناسلي فإنها سواء في الرجل أو في المرأة فإنها تنقسم إلى قسمين. ينقسم هذا الجين الوراثي 46 جينا إلى قسمين، 23 في 23، وينتقل هذا الجين الوراثي سواء في الذكر يعني في الذكر ينتقل عبر المني إلى الرحم، وبعد ذلك يقوم هذا الجين الوراثي كما سنشاهد وكما سنشرح في عملية التلقيح بالاندماج مع 23 الجين الوراثي الذي للمرأة، وهنا يبدأ إنشاء الإنسان الجديد الذي هو الطفل الذي أخبر الله
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ويقول الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني نطفة مختلطة، مختلط بعضها ببعض، نطفة الرجل مع نطفة المرأة. طبعا هذه الجينات الوراثية يوجد فيها الجينات هذه وهي أنواع. هناك جينات تسمى سائدة وهي الجينات القوية وذات التأثير الأكثر في عملية إنتاج الجنين الجديد، وهناك يعني جينات خاملة أو مزاحة تسمى مزاحة، هي تكون أضعف ويكون احتمالية تأثيرها في الجنين الجديد احتمالية ضعيفة. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال فإن غلب ماء المرأة جاء الشبه إليها وإن غلب ماء الرجل جاء الشبه إليه. فهذا الشبه بحسب الجينات السائدة والجينات المزاحة، فتختلط هذه الجينات وتشكل الجنين الجديد إما بالجينات السائدة في الرجل كاملة أو الجينات السائدة في المرأة أو تدمج في كل يعني عضو أو تفصيل من تفاصيل الإنسان الجينين ويخلق أو يوجد يعني عنصرا هجينا ملقحا من هذا ومن هذا، فيحصل يمكن شيء لا يوجد لا في الأب ولا في الأم من خلال تلقيح الجينات بين الرجل والمرأة. طبعا هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تمنون. نحن ماذا نعمل؟ هل نحن من خلقنا هذه الجينات الوراثية؟ لا، ولا علم بها الإنسان لا خلال الفترات القريبة. هل نحن من قسمنا هذه الجينات إلى نصفين حينما تصل إلى الجهاز التناسلي حتى نعلم أن هذا سيكون نصف من الرجل ونصف من المرأة؟ هل نحن من صنعنا المني هذا وأودعنا هذه الجينات في داخل هذا المني؟ هل نحن من جعلنا المني هذا يتلاقح في رحم المرأة مع الجينات الوراثية للمرأة؟ نحن لا نعمل شيئا، عملنا هو الإمناء. أفرأيتم ما تمنون، نحن فقط نمني نخرج المني، حتى آلية الإخراج الله هو المتحكم بها والذي وضع لها قوانينها، نحن لم نضع حتى قوانين آلية الدفق لهذا الماء ولا نستطيع أن نتحكم به إلا بالقوانين الإلهية التي وضعها في الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذن ما معنى الخلق هنا؟ احنا قلنا الخلق هو ماذا؟ هو التصميم والتقدير. المني موجود، لكن خلق المني أي تصويره وإعطاء الصورة الكاملة للإنسان داخل الرحم، من الذي يقوم بها؟ من الذي جعل له عينين ولسانا وشفتين وجعل له أجهزة داخلية وأجهزة خارجية؟ ومن هو الذي فصل الإنسان؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ إذن أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. من يأتي بالحياة هو من يقدر الموت، من يملك الحياة هو من يملك الموت. فالله هو الذي قدر حياتك، الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى، لا فعل للإنسان لا في حياته ولا في مماته ولا في تكوينه ولا في تصويره. والله سبحانه وتعالى جعل هذه هي الآلية، جعل هذه هي الآلية الطبيعية لتكاثر البشر، لتكاثر البشر جعل لهم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لكن هل يعني هذا وجود الجينات الوراثية ووجود هذا المخطط الذي أعده الله سبحانه وتعالى داخل ذرات جسم الإنسان سواء رجلا أو امرأة، هل يعني هذا أن هذا الأمر يمشي بغير إرادة الله أو بغير مشيئة الله؟ لا. لماذا؟ لأن أولا من أعد هذا المخطط هو الله، من أعد هذا المخطط هو الله. ثانيا لأن الله سبحانه وتعالى له شأنين في خلقه وبالتعامل مع خلقه،
فنبينهما من خلال هذه الآيات الكريمة. نتأمل في هاتين الآيتين لنعرف الإعجاز والإحكام في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة زكريا، زكريا كان شيخا عقيما وكبيرا في السن ولم يحصل له أولاد، فلما دخل على مريم المحراب ورأى عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، فعندما دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام، كيف سيحصل هذا ويكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، امرأته عاقر لا تلد وهو قد بلغ سن اليأس في الإنجاب. ماذا أجاب عليه الله سبحانه وتعالى؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء. في الآية الثانية يحصل ما يشبه هذا الموضوع لشخص آخر وهو مريم عليها السلام، حينما أرسل الله إليها جبريل عليه السلام لينفخ فيها من روحه فتحمل بنبي الله عيسى عليه السلام. كذلك ردت مريم وقالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. الكل استغرب في البداية، استغرب زكريا كيف أنه سيرزق بمولود وهو قد وصل إلى سن الياس وامرأته عاقر، ومريم استنكرت كيف سيمنحها الله هذا المولود وهي لم يمسسها بشر، كيف سيحصل هذا الأمر، والقانون العام للبشرية أنه لا يحصل ولد إلا من خلال التزاوج والتلاقى. ماذا أجاب الله عليها؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما هو الإعجاز وما هي الحكمة في هذه الآيتين الكريمتين؟ في الآية الأولى الله أجاب بقوله كذلك الله يفعل ما يشاء، لم يقل كذلك الله يخلق. لماذا؟ لأن آلية الخلق وطريقة التناسل هي الطريقة الطبيعية، هي الطريقة العامة التي هي القانون البشري. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذن هناك لم يحدث خلق جديد، لم يحدث تصميم جديد، لم تحدث آلية للخلق مغايرة، بل هي نفس الآلية التي هي متبعة في سائر الخلق، وإنما يمكن أن يكون هناك موانع أو أسباب منعدمة فوفر الله البيئة المناسبة لحدوث الحمل. إذن قال كذلك الله يفعل بمعنى يهيئ ويصلح الوضع حتى يحصل هذا الحمل. لكن في قصة مريم حينما كان خلق عيسى عليه السلام هو بطريقة مختلفة، ليس هناك 23 جين من الرجل و23 جين من المرأة، إذن هنا خلق جديد، هنا تصميم جديد غير الخلق والتصميم الذي يمشي عليه بقية البشر. ففي الآية الأولى عبر كذلك الله يفعل ما يشاء، وفي الآية الثانية قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذن هذا هو الإعجاز والدقة العظيمة في القرآن الكريم. وبعد ذلك ماذا قال الله؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذا يقودنا إلى أن نعرف موضوعا مهما في مسألة تعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه. الله يقول أنه خلق السماوات والأرض بالحق، وقلنا أن معناها بقوانين ثابتة، والله وضع قوانين لكل هذا الكون تمشي الأمور على حسب هذه القوانين. لكن هل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يتدخل، لا يقوم بشيء تجاه هذا القانون؟ لا، الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن تجري الأمور بحسب القوانين يتركها كما أراد، لأنه من وضع القوانين ومن يعرف ما هي نتائج هذه القوانين، هو يعرف كل التفاصيل التي ستنتج عن القوانين، وليس حين كالبشر حينما يضعون قوانين ثم تنتج عنها أشياء لم يكونوا يعرفونها أو تكون خاطئة أو تكون فيها سلبيات. لا، الله يعرف كل النتائج التي ستحصل
من خلال هذه القوانين. فهو وضع القوانين، إذن هو من وضع النتائج، لأنه من حدد الآليات والقوانين والأنظمة التي تسير عليها الحياة. لكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك يتدخل، يتدخل حتى بخلاف القوانين الثابتة. أحيانا حينما يريد الله سبحانه وتعالى يتدخل بحالة طارئة تسمى الأمر التكويني، الأمر التكويني. حينما يريد الله أن يضع شيئا حتى على خلاف القوانين الطبيعية التي جنن وخلق الخلق عليها، فإنه قادر سبحانه وتعالى على أن يوقف تلك القوانين ويضع خلقا جديدا بالأمر التكويني، وهو كن فيكون. ولهذا يستخدم الله هذا المسألة في قصة مريم في قوله كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا. إذن لأن هذا الخلق وهذا التكوين لعيسى عليه السلام هو بخلاف القوانين السائدة، فهنا تدخل الله بالأمر التكويني. إن إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. إذن الأمر التكويني هذا هو يأتي حتى مخالفا للقوانين الكونية والقوانين البشرية التي وضعها الله للبشر. كذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، ثم قال له كن، وهذا يثبت كما قلنا بطلان نظرية التطور، وأن الإنسان جاء من خلال قانون تطور من الحيوان حتى وصل إلى الإنسان. لأن هذا الأمر التكويني يكون في الأشياء التي هي خارج القوانين التي وضعها الله لهذه الحياة. ولهذا حتى كأن السماوات والأرض نفسها، أن الله حينما خلق هذه السماوات والأرض هو تدخل بالأمر التكويني في تهيئة هذه السماوات والأرض لحياة الإنسان غير القوانين العامة التي تحكم الكون والمجرات وتكوين النجوم والكواكب. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام حينما قذف به النمرود بين النار، ماذا قال الله عز وجل؟ قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن النار بطبيعتها بالقوانين الطبيعية هي جسم ملتهب ومحرق، لكن أراد الله أن تكون بردا وسلاما، يعني أراد أن تخرج عن قانون الطبيعة وأن تخرج عن القوانين السائدة وأن تخرج إلى حالة أخرى. إذن هنا هو التدخل الإلهي الذي يتدخل ليغير القوانين التي وضعها هو، لكن في حالة معينة يرى الله أن المصلحة والحكمة في أن يتدخل بخلاف القوانين العامة والسائدة. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في قصة اليهود وفي قصة السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن مدخ اليهود إلى قردة هو ليس عبر القوانين الطبيعية للإنسان، لأنه ليس في قانون الإنسان أن يتحول إلى قرد ولا أن يتحول من قرد إلى إنسان، هو له قوانين كما قال من ذكر وأنثى. لكن الله حينما أراد أن يمسح هؤلاء اليهود إلى قردة استخدم الأمر التكويني كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. كذلك يقول الله فلما عتوا عما نوعا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن الأمر التكويني كونوا أو كن. فهذه الطريقة تثبت لنا مسألة أن الله هو الذي يتحكم بهذا الكون. فكذلك حينما نقول من هو الذي خلقنا في أرحام أمهاتنا، من هو الذي صورنا داخل الأرحام، هو الله، سواء بالأمر يعني بالقانون العام أو بالأمر التكويني. الله قد يتدخل أحيانا تكون هذه الجينات الوراثية وهذه الجينات الوراثية بحسب القانون الطبيعي ينتج عنها شكل معين، قد يتدخل الله ويغير هذا الشكل بالأمر التكويني ويخالف القوانين التي وضع عليها هذه الطريقة لتكوين الإنسان. طبعا سنشاهد قبل أن نبدأ في رحلة الإنسان داخل الرحم
وتكوين الجنين، سنشاهد لقطة بسيطة تعبر لنا عن حياة الإنسان في هذه الأرض التي هي نراها طويلة، ولكن هي في الواقع قد تكون أقصر مما نتخيل. هذا الفيديو هو يصور لنا قصر حياة الإنسان والمراحل التي يعيشها الإنسان منذ ولادته وإلى أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نتأمل في هذا الفيديو لنعرف مدى قصر هذه الحياة التي يقول الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. وكما قال الله سبحانه وتعالى في الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقه ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشر. هذه هي مراحل الحياة. نشاهد هذا الفيديو، هو دقيقة فقط، لنأخذ العبرة ونعلم أننا يجب أن نستغل هذه الفترة البسيطة فيما يؤمن لنا المستقبل الأبدي عند الله سبحانه وتعالى. طفلا ثم يافعا ثم شابا ثم يبدأ في الحياة الزوجية ثم يحصل على الأولاد ثم يقوم بأعماله في هذه الحياة ويقوم بوظائفه ثم يبدأ في الانحدار ويبدأ الضعف الذي قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم يصير إلى خالقه سبحانه وتعالى فيجازيه على عمله خيرا أو شرا. إذن سنستعرض في هذا الفيديو حياة الإنسان، وهذا يؤدي بنا إلى التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى في كل خطوة من خطوات خلقه لهذا الإنسان، أنها خطوات حكيمة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذا نبدأ رحلة تكون الإنسان أو الجنين داخل الرحم. يقذف الإنسان في حال التلاقح ما مقداره مئات الملايين من الحيوانات المنوية، من الحيوانات المنوية. هذه الحيوانات المنوية التي تكون بهذا الشكل، هذا الشكل، في هذا الرأس يوجد الجين الوراثي التي حملها السائل المنوي إلى الرحم، وفي الخلف يوجد الذيل. هذا الذيل هو يمد الرأس والجسم بالطاقة لكي يمشي مسافة ما يقارب 16 سنتيمتر، 16 سنتيمتر، لكن لا يمشي هذا الحيوان سنتيمتر واحد إلا وقد تحرك 1000 حركة بذيله. يقطع سنتيمتر من خلال تحرك هذا الذيل 1000 مرة، فإذا يحتاج إلى حوالي 17,000 حركة حتى يصل إلى الغاية التي يسعى إليها. والعجيب والغريب هو من ألهم هذا الحيوان المنوي أن يسعى إلى البويضة التي يتسابق هذه الملايين أو مئات الملايين من الحيوانات المنوية للوصول إليها؟ من الذي ألهمهم أن يذهبوا إلى تلك البويضة ليلقحوها؟ يبدأ التسابق بين هذه الملايين، وهنالك من يموت على الطريق، وهنالك من ينتهي بهذه الرحلة وفي هذه المسابقة على من يفوز بتلقيح البويضة. طبعا البويضة
لا تلقح إلا من جين واحد فقط من هذه الملايين بأكملها. انظروا إلى هذه الأشياء والحركات التي تحصل داخل الرحم، لا يعرف لا الرجل ولا المرأة عنها شيئا، ولم ينظموها ولم يقدروها ولم يعلموا حتى بها إلا في فترات متأخرة. هذه هي البويضة. طبعا لا يصل إلى البويضة من المئات الملايين من الحيوانات المنوية إلا ما يقارب الألف أو 500 حيوان منوي. هذه البويضة لا تسمح إلا لحيوان منوي واحد فقط بالدخول إليها، ولا يمكن أن يدخل أكثر من حيوان منوي. انظروا إلى هذا الحيوان يحاول الدخول إلى هذه البويضة ونجح في هذه العملية، دخل إلى البويضة. جاء الحيوان الثاني يريد أن يدخل، أغلقت البويضة البوابة ولم يعد أحد يستطيع أن يدخل داخل هذه البويضة. حينما يدخل هذا الحيوان المنوي داخل أجزاء البويضة يتخلى عن الذيل لأنه لم يعد له فائدة، ويبدأ بإخراج الجين الوراثي. هذا هو الجين الوراثي الذي من الرجل، وذلك هو الجين الوراثي الذي من المرأة، الذي يحتوي كل واحد منهما على 23 جينا وراثيا. يبدأ من خلالها انقسام هذه الخلية إلى خليتين، ثم إلى 4 خلايا، ثم إلى 8 خلايا، ثم إلى 16 خلية، وهو ما يسمى بالحبيل. في هذه المرحلة لا زال يسمى بالحبيل ولم يكن جنينا. يذهب هذه البويضة تذهب في القناة الرحمية حتى تصل إلى المكان المخصص لها، ثم تنغرس في جدار الرحم. تنغرس هذه البويضة في جدار الرحم ثم تبدأ في إعداد الجنين. هذه هي النواة الأولى لإيجاد الجنين الذي قال الله الذي خلقكم من نطفة ثم من علقة، تبدأ النطفة ثم العلقة، وهي هذا التي نراها أمامنا. يبدأ في الأسبوع الرابع تكوين الإنسان وتكوين الأشياء الأساسية في الإنسان، وهي الدماغ والحوض وبعض الأجزاء الأساسية في تكوين هذا الجنين. هذه تكون في الأسبوع الرابع من الشهر الأول. أما في الشهر الثاني فإنها تبدأ التكوينات الظاهرية للإنسان. نبدأ نرى كيف يبدأ تكون العين، هذه السوداء هي بداية تكوين العين. يبدأ تكون الأطراف التي سيكون منها الأيدي والأرجل، يبدأ تكون العينين والوجه بهذا الشكل وبهذه الطريقة، كذلك القلب يبدأ تكونه والدورة الدموية للجنين. هذا هو مجرد الظاهر الذي نراه أمامنا، لكن داخل هذه المضغة وهذا الجسم هنالك تفصيل عجيب يفصل الله داخله الأجزاء التي يتكون منها الجنين داخليا من التفاصيل الجزئية داخل هذا الجنين. في الشهر الثالث تظهر الأعضاء الخارجية كاليدين والرجلين بشكل أكبر، ويكتمل نمو الدماغ، وتبدأ الأذنين في الظهور في هذا الجنين، وتزداد الدورة الدموية اكتمالا والقلب، ويبدأ تشكل العينين وحاسة السمع تصبح تعطي الجنين
السماع للأصوات التي تحيط به سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ليس نحن ولا غيرنا من يستطيع أن يقوم بهذه العمليات داخل الرحم، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذه النطقة أصبحت مخلقة، شكل الإنسان فيها بدأ يتضح جليا وبدأ يستطيع التثاؤب وأن يفتح فمه وبدأت اكتمال الدورة الدموية في هذا الإنسان في الشهر الرابع. فكما يقول الله: لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. في هذه المرحلة في الشهر الرابع يتكون يتحدد شكل الجنس، هل هو رجل أم امرأة. في الشهر الخامس تبدأ الحواس التي هي السمع والبصر والذوق والحس في يدين هذا الجنين، يبدأ يتحسس الأشياء في جدار الرحم في داخل المشيمة. والله سبحانه وتعالى يقول: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. إذن الظلمات الثلاث التي خلقنا الله سبحانه وتعالى فيها هي ظلمة المشيمة وظلمة غشاء الرحم وظلمة البطن، هذه هي الثلاث الظلمات التي عاش الإنسان خلالها. في هذا الشهر السادس يبدأ الإنسان بمص المواد السائلة الموجودة داخل هذا الغشاء وأحيانا مص إصبعه، بدأ يتغذى من هذه السوائل الموجودة في جدار الرحم وبدأ في المشيمة وبدأ يتحسس وزادت نسبة الإحساس عنده والتغذي وبدأ الجهاز الهضمي يتكون لدى الجنين ويكتمل خلقه شيئا فشيئا. هذا هو الحبل السري الذي يمد الطفل بالغذاء وبالأكسجين وبكل ما يحتاج إليه داخل هذه المنطقة التي قال الله القرار المكين، قرار مكين وحصين، وفر الله فيه كل ما يحتاجه الإنسان من غذاء ومن أكسجين ومن كل العوامل التي تجعله ينمو بطريقة صحية وكما أراد الله وكما قال سبحانه وتعالى: يصوركم في الأرحام كيف يشاء. في هذا الشهر السابع يبدأ الدهونات التي تكون تحت القشرة لتحمي هذه القشرة وتكون غلافا داخليا لها، يبدأ الرموش تظهر، يبدأ العينين بالانفتاح، يعني يبدأ اكتمال نمو هذا الجنين في الشهر السابع. وتختلف يعني مساحة هذا الجنين، يبدأ في المرحلة الأولى بنصف سنتي ثم 2 سنتي ثم 7 سنتي ثم 14 سنتي ثم 25 سنتي ثم 37 سنتي، يتطور ويكبر شيئا فشيئا ويزرع الله فيه الأشياء الداخلية كالكلية وال يعني الأجهزة المعدة والجهاز الهضمي وغيره في هذه المراحل. كذلك كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو من يصورنا في الأرحام كيف يشاء، وأن هذه هي بإرادة الله وبتدخل سواء المباشر أو غير المباشر. أيضا الله أعطى للإنسان نفسه للأم نفسها إمكانية أن تتدخل في هذا الجنين، لكن بالإفساد
إذا تناولت الأم بعض الأدوية أو العقاقير قد تؤدي إلى تشوه هذا الجنين، لأنها لم يعني لوثت البيئة التي خلقها الله صالحة لهذا الإنسان. لو كانت تتعاطى المسكرات أو الدخان أو كذا، هذا يؤثر على الجنين ويضر به، وقد يتدخل في تغيير بعض الأشياء، وقد يصل إلى أن يخرج الجنين وهو مشوه، وهو مشوه وغير إنسان سوي كما أراده الله سبحانه وتعالى وكما نظمه بالقانون العام للبشرية. في الشهر الثامن يكبر جسم الجنين وتكتمل حواسه، الرؤية والسمع والطعم والحس، ويبدأ في يكبر جسمه حتى يصل إلى 2 كيلو أو 3 كيلو جرام. ويبدأ في التهيؤ للخروج إلى الحياة. في الشهر الثامن يبدأ الطفل بالتهيؤ للخروج إلى الحياة. في الشهر التاسع يكون الطفل جاهزا للخروج. انظروا إلى وضعيته، هذه هي أحد الوضعيات. يكون الطفل جمجمته هي التي يعني ستخرج أولا، وقد يكون العكس، مؤخرته هي التي ستخرج أولا. من الذي ألهم الطفل هذا، الجنين هذا، ألهمه أن يتجهز للخروج في هذه المرحلة بالذات، ويعلم أنه سيخرج من هذا المكان ومن هذا الرحم. طبعا تنتهي حياة الطفولة أو الجنين في بطن أمه، الذي قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ويقول الله: حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني هذه الفترة الأم تتحمل مشقة الولد وتتحمل الأعراض التي تحدث لها من حالة الحمل والتغير في الجينات والتعب في حمل هذا المولود لمدة 9 أشهر، وبعد ذلك تشاهد الموت وهي تلد هذا الطفل. فلهذا الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بالبر بوالديه، فيقول: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فواجب الأم والوالدين على الإنسان هو بعد حق الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لأنهم أصحاب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وجودك وفي خروجك إلى هذه الحياة، وبعد ما أن تخرج إلى هذه الحياة هم من يقوموا بالاهتمام بك وإطعامك والاعتناء بك حتى تصبح رجلا كاملا تستطيع أن تقوم بنفسك. إذن هذا في الشهر التاسع يتجهز الجنين للخروج، وبعد هذا تحدث عملية الولادة الطبيعية. قد يكون هناك إخداج وخروج للجنين في السابع مثلا، وفي هذا يحدث مشاكل لأنها لم تكن اكتملت عملية البناء الكامل لهذا الجنين. إذن هذه هي قصة الإنسان وقصة وجود هذا الإنسان الذي يحكيها الله سبحانه وتعالى لنا من قبل 1400 عام. من قبل 1400 عام والله يحكي لنا هذه التفاصيل الدقيقة، هذه التفاصيل الدقيقة التي لم يكتشفها البشر إلا في هذه الأيام عند وجود الأجهزة والحديثة والتي يعني تشاهد ما خلف الجسم، والتي تكبر الأجسام حتى تعرف الطبقات الثلاث التي هي طبقة المشيمة ثم طبقة غشاء الرحم ثم طبقة البطن. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. إذن هذه تحكي لنا عن مرحلة كما ذكر في هذا الفيديو، مرحلة تشكل الجنس لهذا الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى في الشهر الرابع يجعل الجنين يتشكل إما إلى ذكر أو إلى أنثى بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه العملية المعقدة وهذه العملية المحكمة وهذه العملية التي أخبر الله عنها بقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم.
لا يستطيع أحد أن يأتي بصورة للإنسان أفضل مما خلقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما نرى بعض الأفلام العلمية الخيال العلمي يحاولوا أن يصوروا لنا مخلوقات فضائية، انظروا إلى بشاعة تلك الصور التي يرسمونها لذلك المخلوق الفضائي. لا يستطيعوا أن يخلقوا أولا يعني رسمهم لهذه الصورة هو حسب حجم الإنسان وشكل الإنسان، لكن اضطروا إلى تغيير هذا الشكل فحصلنا على ذلك الشكل القبيح الذي نراه في الكائنات الفضائية التي يذكرونها في أفلام الخيال العلمي. إذن تبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه العمليات، عملية خلق الإنسان، ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن تبارك الله أحسن الخالقين، وهذه ليست سوى قطرة من مطرة من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن عظمته ومن خلقه ومن دقته وإحكام خلقه في كل مخلوق في هذا الكون الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن ينور قلوبنا بالقرآن وأن يرزقنا العلم والإيمان وأن يعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم
1: القيامة. قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
4: النبات. قال تعالى في كتابه الكريم:

0: فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا.
1: النبات اسم مفرد ثلاثي من مادة نبات. تحدث القرآن عن علم النبات في كثير من آياته، وكرر وجود الأزواج في عالم النبات قبل العلم الحديث. يقول تعالى: وترى

كما أن الآية الكريمة تحدثت بدقة علمية تامة عن مراحل الإنبات، فالرحلة تبدأ بإنزال الماء وامتزاجه بالذرات التراب، لتبدأ هذه الذرات بالاهتزاز المستمر، مما ينتج عنه زيادة في حجم التراب وتمدده، وبعد ذلك تبدأ الحبوب الموجودة في التراب بامتصاص هذا الماء، وتبدأ بالتمدد أيضا والنمو، وتبدأ عملية الإنبات. وقد لخص القرآن هذه المراحل بثلاث كلمات فقط: اهتزت وربت وأنبتت. والنبات من الوسائل المنقية للهواء من السموم، وتستهلك النباتات لصنع غذائها وثمارها غاز الكربون من الهواء، وتجري في داخلها عملية تسمى بالتركيب الضوئي، تركب من خلالها المادة الخضراء التي يركب منها النبات الحب والثمار. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه العملية تبادل موزون لغازي الأكسجين والكربون تتم بين الإنسان والنبات، وهو معنى قوله تعالى:

الكرم صلة الرحم، من كرم النفس، ومن كرم العطاء من الجود، من الدلائل على الإنسان كريم عندما يصل رحمه الله سبحانه وتعالى بقدر ما أمر بالإحسان إلى الناس، أيضا أمر وأكثر من ذلك بصلة ذوي الأرحام. عندما يأتي الأمر بالإحسان يقدم في كثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن ذلك الأرحام قبل غيرهم من الناس، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. تأتي المرتبة الثانية بعد الوالدين ذوي القربى الأرحام، لأن البعض من الناس يكون كريما لكن الآخرين أما أرحامه أما أقاربه فليس كريما إليهم ولا محسنا إليهم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

لهم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

المؤمنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

بخلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: تفريغ عنه، وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيل.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

واجعل لي من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعل لي من أوليائك

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون والأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 56 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 47 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قصة وقضية هامة وقعت لنبي من أنبياء الله تعالى، يذكر أنه من أنبياء بني إسرائيل، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذه القضية، وإنما دلالة السياق يدل على هذا. قال تعالى: وقال لهم نبيهم، حينما سألوا في أو في الآيات التي سبقها سألوا هذا النبي أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبعث لهم ملكا قائدا يقاتلون تحت لواءه وتحت قيادته، يقاتلون العدو الذي أخرجهم من ديارهم، عدوهم الذي أخرجهم من ديارهم. فهنا وقال لهم نبيهم إن الله قد أجاب دعوتكم وقد استجاب ما طلبته لكم حسب طلبكم، قد بعث لكم، استجاب الله لكم وبعث لكم طالوت ملكا، رجل منهم من هؤلاء القوم بعثه الله ملكا يقاتلون تحت لوائه وقيادته، ولكنهم هنا اعترضوا على حكم الله وعلى ما أراد الله سبحانه وتعالى وعلى قضاء الله واختياره في أنه اختار طالوت ملكا عليهم. قالوا أن يكون له الملك علينا، هنا استنكار واعتراض من هؤلاء القوم على حكم الله، كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، نحن أحق بالملك منه. هم لا يريدون كلهم، إنما شخص منهم غير هذا الرجل طالوت، وشخص آخر منهم كان أحق، ومن شخص منهم من أهل المال والوجاهة كان أحق بالملك والقيادة من هذا الرجل طالوت، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، لأن الله اختبرهم به وكأنه كان من طبقة فقيرة، من طبقة لا مال له ولا سعة له في مال ولا وجاهة، اختبرهم الله به واختاره عليهم ولم يؤت سعة من المال، فأجاب الله عليهم بأن اختيار الله واصطفاء الله سبحانه وتعالى ليس على مزاجهم ولا على ما أهوائهم ورغباتهم، إنما هو قضاء من الله واختيار منه، هو الذي يصطفي ويختار من عباده ما يشاء لما يشاء. قال الله تعالى، قال هذا النبي نبيهم، ويذكر أنه يوشع، قال إن الله اصطفاه عليكم، الله اختاره من صفوة عباده، اصطفاه اختاره صفوة وخيرة، اختاره واصطفاه من خيرة عباده لهذه المسألة، لمسألة القيادة، قيادة الجيش لقتال العدو. قال إن الله اصطفاه عليكم وليس لكم في من اختاره واصطفاه اعتراض ولا استنكار، وزاده بسطة في العلم والجسم. فهذه إشارة من الله تعالى في مواصفات القائد أو القيادة، مواصفات القيادة ليست بسعة المال ولا الوجاهة المجتمعية التي كانت معهودة بسبب من الأسباب الدنيوية وسبب من المصالح، وإنما اختيار الله سبحانه وتعالى يقترن معه أوصاف هامة اختار الله تعالى هذا الرجل من أجلها، وهو أنه له بسطة من العلم والجسم، وزاده بسطة، فكماله هنا بما معه من سعة العلم وبسطة والجسم وقوة في الجسم وبنيان وكمال البنية، ليكون أهلا لقيادة الجيش ومواجهة العدو ببسالة وشجاعة ومعرفة وحنكة. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ليس للعباد، ليس للبشر، ليس للناس أن يعترضوا على الله سبحانه وتعالى فيما اختاره وقضاه وفي من اصطفاه واختاره لأمر من الأمور. والله يؤتي ملكه ويحكم به لمن يشاء من عباده، من يريد من عباده، ابتلاء للقائد والمقود، ابتلاء لمن اصطفاه الله واختاره ومن اصطفي عليهم واختير عليهم، اختبار وابتلاء للجميع، هل يمتثل وينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى ويعمل وفق مشيئته وإرادته وحكمه. والله واسع عليم، ففضل الله واسع، يختار من يشاء ويصطفي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي ملكه من يشاء. وقال لهم نبيهم نفسه، هذا النبي نفسه الأول، وقال لهم نبيهم الذي سألوه أن يطلب من الله أن يبعث لهم ملكا، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه دليل على أن الله اصطفاه واختاره، له معه آية، معه دلالة واضحة تحكم بأنه من عند الله مختار مصطفى، من عند الله اصطفاه واختاره، وليست من ذات نفس هذا النبي والذي اختاره عليهم. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية من الدلالة على أن هؤلاء القوم هم من بني إسرائيل، لأن الله ذكر هذه القضايا المتعلقة ببني إسرائيل، قضية التابوت والسكينة وما بقي من آثار آل موسى وآل هارون. آية ملكه أن يأتيكم التابوت، والتابوت هنا شبيه بالصندوق الذي يحفظ فيه الأشياء الثمينة، فجاءهم هذا الملك، آية من الله أعثره الله أو أنزل عليه، ذكر بعض أهل التفسير كصاحب الكشاف أو غيرهم، ذكر الله أنه أنزل عليه صندوقا فيه بقايا مما ترك آل موسى وآل هارون، بقايا العلم الذي حفظه الله في التوراة الذي بقيت دون تحريف أو تبديل، وعصا موسى ونحوها من الآثار التي تدلهم على أن الله سبحانه وتعالى اختص هذا الرجل. هذه الأشياء تدل على أن الله اختص هذا الرجل بالملك والقيادة، لأن بني إسرائيل كانوا يعظمون، لا زال يعظمون هذه الآثار الباقية من بعد موسى ومن بعد هارون، ويعزونها ويجلونها، وقد كانت كما يذكر بعض أهل التفسير قد اختفت أو قد رفعت من بينهم بسبب عنادهم وعتوهم واستكبارهم على أوامر الله وتعاليم الله. فيه سكينة، هذا التابوت يذكر بعض أهل التفسير أنه كان يحمله موسى سلام الله عليه في حروبه، وبسببه كانت تحصل، وبحمله معهم كانت تحصل سكينة على جيشه وسكينة على المحاربين المجاهدين معه، وثبات ورباطة جأش في مواجهة عباد الله، لأن الله ربط هذه السكينة التي تنزل على قلوب المؤمنين من أتباع موسى سلام الله عليه بحمل هذا التابوت الذي معه. ويذكر بعض أهل التفسير أن هناك كان بداخل هذا التابوت جسما معينا يبعث أصواتا، لكن لا دلالة في الآية على ما يذكر بعض أهل التفسير زيادة على ما ذكر الله. قال فيه السكينة، في هذا التابوت مرتبط به السكينة الذي ينزلها الله تعالى على أوليائه من الأنبياء والصالحين من رب، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون كما ذكرنا من بقية التوراة التي لم تكن محرفة، وبقايا آثار موسى وآل هارون تحمله الملائكة. التابوت هذا نزل، جاءت به الملائكة، سواء نزلت به كما يذكر أهل التفسير نزلت به الملائكة من السماء، أو من أي مكان من أماكن الأرض كان مخفي ومبعد فيه من الله سبحانه وتعالى، فجاءت به الملائكة إلى هذا الملك الذي اختاره الله، طالوت الذي اختاره الله على قومه، تحمله الملائكة وتزفه إلى طالوت. فهذه آية ومعجزة من الله سبحانه وتعالى تدل على أن هذا الملك طالوت مختار من الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك التابوت والآثار التي فيه من بقايا آل موسى وآل هارون جاءت به الملائكة، فيه آية لكم يا قوم، لكم يا من تكذبون وتستنكرون وتعترضون على أحكام الله، في ذلك آية لكم إن كنتم فعلا مؤمنين، إن كنتم تريدون الإيمان والإنقياد لله سبحانه وتعالى. ثم ساق الله سبحانه وتعالى هذه القصة والمسألة العظيمة، قصة هذا النبي وهذا الملك وأقوامهم من بني إسرائيل، وما حصل في مواجهة العدو، ومن الابتلاء والاختبار بعد الابتلاء الأول. الابتلاء الأول أنه أنزله واصطفى هذا الملك طالوت من أسرة غير غنية ولا صاحبة مال واسع، وإنما فضله الله وأعطاه الله بسطة وفضلا عظيما من العلم وقوة الجسم والبنيان وقوة المواجهة ومواجهة العدو. ولكن هنا اختبر الله من انقاد وامتثل باختبار آخر، حتى يعلم الإنسان المؤمن أنه ما دام في هذه الحياة فإن اختبار الله تعالى له واستمرار الاختبار بصورة مستمرة لا يزال إلى أن تنقضي حياة التكليف، لا يرفع الاختبارات والابتلاءات. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا اختبار لجيش طالوت الذين امتثلوا لأمر الله. قال فلما فصل طالوت بالجيش وخرج لمواجهة العدو، فصل يعني خرج من بلده لمواجهة العدو وانفصل عن بلده، قال لهم طالوت، قال لجنده وجنوده وجيشه إن الله مبتليكم بابتلاء ومختبركم باختبار، فانتبهوا لهذا الاختبار ألا تخسروا وألا تخيبوا فيه. إن الله مبتليكم بنهر، ستمرون في طريقكم على نهر، فمن شرب منه، فابتلاء الله هنا واختباره للجيش منعهم من الشرب من هذا النهر، يريد أن يختبر بأسهم وصبرهم وقوة تحملهم وامتثالهم لأمر الله، وقد كانوا بلغوا مبلغا من العطش. لا يبتلي الله سبحانه وتعالى إلا عند الشدة، وحينما كما ذكر الله في آية حينما تبلغ القلوب الحناجر، هنا يثبت أهل الإيمان وأهل الابتلاء والاختبار ويصبرون على بلاء الله واختباره. فابتلاهم حينما بلغوا مبلغا من العطش بألا يشربوا عند شدة عطشهم حينما يمروا بهذا النهر، إلا أمرا يسيرا أباح الله لهم ورخص لهم فيه بأن يشربوا غرفة، لا يشربوا شربا يروي، فمن شرب منه شربا مرويا فليس مني. فليس من طالوت ولا من جيش ولا يصح أن يخرج معه لقتال عدو. فمن شرب فليس مني، يعني دليل على أنه ليس من أصحاب أهل الصبر وأهل التحمل والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، فإنه لن يثبت في مواجهة العدو من كان هذا شأنه في التحمل، ألا يصبر على قليل من العطش حتى يقضي الله أمره. وقد أذن لهم في التخفيف من العطش بغرفة، فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، من لم يشرب شربا مرويا فإنه مني وهو من جيشي، وهو من يستحق أن تنزل عليه سكينة الله ويثبته الله في مواجهة العدو. فسمح لهم الله بغرفة يسيرة يخففون قلواء العطش وشدته، فشربوا منه إلا قليلا منهم، خالف معظم الجيش، أغلب الجيش، أكثر الجيش خالفوا هذا الحكم الإلهي والأمر الرباني، فشربوا شربا مرويا، الكثير منهم شربوا إلا القليل الذي امتثل لأمر الله ونظامه. فلما جاوزه إذن ما بقي مع طالوت إلا القليل من الصابرين المحتسبين الذين يريدون الفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى وصبروا على أحكام الله. فلما جاوز طالوت النهر هو الذين آمنوا معه الصابرون قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده. هنا اختبار ثالث، الاختبار الأول إرسال طالوت من أسرة وطبقة ليست من أهل الوجاهة ولا الغنى، الاختبار الثاني هذا النهر الذي منعوا من الشرب منه، من الشرب منه. الاختبار الثالث أنهم تفاجأوا حينما وصلوا أرض المعركة أن هناك جيشا للعدو عظيما، جيشا جرارا، جيشا كبيرا. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، هذا الجيش قائده رجل اسمه طالوت، لأنهم كثيرون رأوهم كثر، رأوا الجيش جيشا جرارا، جيش طالوت. فلما قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فهم كثيرون في عددهم وعدتهم وسلاحهم، لكن أهل الإيمان سينجحون المرة الأولى والثانية والثالثة، مهما تواترت واستمرت الابتلاءات والاختبارات فإن أهل الإيمان يبرزون ويستمرون في الفلاح والفوز والنجاح والصبر والخروج من الاختبار بخروج ناجح ومشرف عند الله سبحانه وتعالى. قال الذين يظنون من أهل الإيمان، الذين يظنون يعتقدون أنهم ملاقوا الله، لو واجهوا العدو واستشهدوا عن بكرة أبيهم فإنهم غير خاسرين، فذلك في سبيل الله شهادة في سبيل الله وليس خسرانا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وأنهم منتقلون إلى الله ليجازيهم على أفعالهم وصبرهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ذكروا قانونا من قوانين الله مع عباده الصالحين المؤمنين الصابرين المجاهدين، ذكروا قانونا هاما غفل عنه أولئك من أهل الهلع وأهل الخوف وأهل الجبن وعدم التوكل على الله واللجوء إلى الله. قال هؤلاء من أهل الإيمان كم من فئة قليلة، قد حصل في تاريخ البشر ونظام الله وإمداد الله لأوليائه، كم من فئة، كثير من الفئات القليلة الصابرة المؤمنة قلبت فئات كثيرة من أعداء الله والعصاة لله، كم من فئة قليلة من أهل الإيمان قلبت فئة كثيرة من غير المؤمنين والمعاندين وجند الشيطان. وليست هذه لله أول مرة، لله نظام ولله عادة قد سبقت، فكان كثير من الفئات القليلة المؤمنة قد غلبت كثيرا من الفئات الكافرة الضالة المضلة من أولياء الشيطان وعباد الطاغوت بإذن الله. هذا النصر والغلبة هي بإذن الله وبتقدير من الله سبحانه وتعالى، وليس بثبات ولا شجاعة أولياء الله ولا صبرهم، وإن كان للشجاعة وإن كان الشجاعة والصبر هو الذي يستجلب نصر الله سبحانه وتعالى وتأييد الله. إذا علم الله من عباده المؤمنين شجاعة وثباتا واستبسالا وتوكلا على الله، هنا ينزل إذن الله تعالى بنصره وتأييده والغلبة لعباده المؤمنين، والله مع الصابرين. إذن لا بد أن يحصل أولا الصبر، لأن الله قال والله مع الصابرين، فالصابر لا بد أولا أن يصبر، أن يحصل منه الصبر. فإذا حصل منه الصبر والاستمرار والثبات عليه وعدم الانقلاب عن الصبر وعدم الرجوع عن الصبر، لازم الصابرون الصبر حتى جاء إذن الله وأمر الله بالغلبة، فالله معهم، والله مع الصابرين، مع من صبر وثبت. ولما برزوا هنا حصل الالتحام والمواجهة المباشرة بين جيش طالوت من أهل الإيمان وبين جيش جالوت من أهل الطغيان والفجور والظلم والعصيان، ولما برزوا لبعضهم البعض، برز أهل الإيمان لجالوت وجنوده، قالوا أيضا هنا وقد ثبتهم الله وقد صبروا ونجحوا إلى أن وصلوا إلى المواجهة المباشرة في أرض المعركة، ذكروا الله تعالى وعلموا أنه لا نصر لهم إلا بنصر الله وتأييده ينزل عليهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، دعوا الله بهذه الدعوة العظيمة، أفرغ علينا صبرا. ألبسنا، الإفراغ هنا إلباسهم أن يفرغ عليهم من جميع نواحيهم الصبر، فهم قد امتثلوا لأمر الله وقد أصبحوا في مواجهة العدو في أرض المعركة، وهم محتاجون في تلك اللحظة إلى أن يفرغ الله عليهم من الصبر الذي قد تدرعوا به من قبل ولازموه واستمروا عليه إلى هذه اللحظة. هم يعلمون أن استمرار الصبر وإفاضته عليهم، لأن الله يهدي المهتدين، يزيدهم هدى، يزيد الصابرين صبرا، يزيد المتوكلين على الله ثباتا. فهنا طلبوا من الله أن يزيدهم من الصبر الذي هم فيه بإفراغه عليهم بشكل كبير، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ولا تجعلها تزل، وعنا ووفقنا، لأنهم قد أصبحوا في مواجهة العدو وهم لا زالوا على الصبر والثبات والمواجهة، وثبت أقدامنا بأن لا تزل ولا يهرب من أرض المعركة ولا يولوا الأدبار، وانصرنا على القوم الكافرين. هؤلاء جالوت وجنوده كفرة ضالون مضلون، وهنا أولياء الله في مواجهتهم، وانصرنا يا الله على القوم الكافرين. فنزل نصر الله ونزل تأييد الله، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وهنا أيها الإخوة والأخوات، إن شاء الله سنستكمل شرح هذه الآية في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، لأن الوقت المخصص للحلقة من هذا البرنامج المبارك من هدي القرآن الكريم قد أدركنا الوقت المخصص للحلقة، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل معكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت

السمع وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له.
1: قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 7. جاء ذكر العدد 7 في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير 7 هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة، والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد 7 هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها 7 سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد 7 في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق. وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: البعض من الناس كل شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي هي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة. البعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور، يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا، وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال. وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم، الكل يعرف أنها كلمة عادية لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك.
6: حاول دائما طول حياتك، طول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه، وأن يوفقك لفهم كتابه، لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

أكبر خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

تعد الحضارة اليمنية القديمة واحدة من أرسخ وأعرق الحضارات التي عرفتها البشرية، حيث لم تكن مجرد مجتمعات معزولة، بل كانت القلب النابض للتجارة العالمية والرابط الحيوي بين الشرق والغرب. في هذا الوثائقي نستعرض ملامح من تلك الأمجاد التي سطرها العرب العاربة، بدءا من تجارة البخور التي كانت تضاهي قيمتها الذهب، وصولا إلى العبقرية الهندسية التي تجلت في بناء السدود والمعابد. نسلط الضوء على عمق الجذور المعمارية اليمنية وكيف شكلت الأساس الأصيل للفنون الإسلامية، وذلك من خلال قراءة فيلم وثائقي لآثار اليمن.

البخور أقدم وأعرق وأثمن سلعة عرفها الإنسان، الذي صدرها اليمنيون منذ القدم إلى كل أنحاء العالم. وما زال يمثل البخور حاجة عزيزة في حياة اليمنيين، كما يظهر هنا في استعمال البخور في أحد الاحتفالات في مدينة زبيد.

وفي العصور القديمة لم تكن تمارس طقوس الاحتفالات الدينية والدنيوية من غير البخور. فهذا التمثال الذي يعود تاريخه إلى 2400 عام لامرأة يمنية تحمل في يدها مسرجة وفي اليد الأخرى قطعة بخور، وهي تقوم ببعض الطقوس الدينية. ولم تقتصر استعمالات البخور على المعابد والقصور فقط، وإنما استعمله بسطاء الناس. فالفلاح في العصور القديمة كما تقول النقوش كان يحرق البخور في حقله ليتقرب من الآلهة طلبا للبركة، وكان يدخل البخور ويستعمل في تركيب الأدوية والعلاج، ويدخل في مراسم الدفن. لهذا ولغيره من الأسباب كان الطلب على البخور في أسواق اليمن عظيما، وما زالت أسواقه حتى اليوم عامرة، فعادة استعماله لم تنقطع أبدا في أي فترة من فترات التاريخ.

وكانت تجارة البخور تشكل مصدرا لثراء هائل قبل الألف الأول، وكذلك بكل ما تعلق بها من صناعات وحرف مثل صناعة المباخر التي ما زالت حية في اليمن، كما يظهر في الصورة ورشة صناعة المباخر في مدينة حيس التي اشتهرت بصناعة المباخر منذ مئات القرون.

وكانت السيطرة على تجارة البخور تعني السيطرة على مصادر القوة والثراء في العالم القديم، لأن الملايين من الذهب والفضة كانت تصرف على شراء البخور الذي كان يحرق بكميات هائلة في معابد مصر الفرعونية وهياكل أشور وبابل وقصور روما ومعابدها وغيرها من حواضر ذلك العصر.

0: لهذا كان الصراع على أشده بين ممالك العالم القديم ودوله لاحتكار تجارة البخور والسيطرة على طرقها البرية والبحرية. وكان النصر في ذلك الصراع حليف اليمنيين العرب، اتمكنوا ابتداء من الألف الأول قبل الميلاد من بسط سيطرتهم المطلقة على هذه التجارة وطريقها الشهير المعروف بطريق البخور واللبان. وكان ذلك الطريق يمتد من قنا في حضرموت على المحيط الهندي إلى غزة في فلسطين على شاطئ البحر المتوسط. وبرز ملوك اليمن في ذلك العصر كقوة تجارية وعسكرية يضرب بقوتها وشدتها وثرائها ورقيها المثل. وأورد المؤرخون عنها أخبارا تشبه الأساطير، فذكروا أن الأفاعي المجنحة ذات الألوان الغريبة تحرس أشجار البخور في العربية الصعيدة، وأن قصورا ومعابد ملكوها كانت قائمة على أعمدة محلة بالذهب، وأن أفاريز منازلهم وأبوابهم مرصعة بالجواهر، وأنهم يقيمون السدود العملاقة والأنفاق الضخمة، وأن جنات بلادهم لا مثيل لها في الكون. ولكن من هم هؤلاء العرب اليمنيون الذين نتحدث عنهم؟ ومن هي تلك الممالك العربية والدول التي نحن بصددها؟ بل ولماذا نتطرق إلى تاريخ اليمن القديم وحضارته قبل الإسلام؟ رغم أننا نتحدث عن عمارة اليمن وفنونها التي ظهرت في اليمن بعد دخول الإسلام، الأسباب كثيرة، لكن السبب الرئيسي أن بعض مؤرخي الغرب ومستشرقيه الذين تناولوا موضوع تاريخ العمارة والفنون الإسلامية في دراساتهم وكتبهم يعيدون أصول العمارة والفنون الإسلامية دائما إلى الرومان واليونان وغيرهم، ويتجاهلون أي دور لليمنيين العرب ودورهم في الجزيرة العربية، وهذا مناف للحقيقة العلمية وللتاريخ. ولتوضيح هذه المسألة يوضح الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله رحمة الله تخشاه هذه المسألة في هذا الوثائقي الذي تم إجراء اللقاء معه عام 82-900-1000، ونستمع إليه.
1: الخطأ الأساسي أن هؤلاء المستشرقين أو العلماء الأجانب وخاصة الأوروبيون ينطلقون من مركزية الأوروبية، يعتقدون دائما أن كل شيء بدأ في اليونان وكل شيء بدأ في أوروبا، وأن الحضارات الأخرى هي حضارة تابعة وتتلمذت على هذه الحضارات. وهذا الرأي لا يمثله في الواقع كل المستشرقين أو كل العلماء، ولكن هذا الرأي السائد. إذن لابد وأن نقر منهجيا بأن لكل شيء أثر، وأن لكل شعب إمكانات أن ينجز وأن يعطي وأن يبدع. الإسلام أتى بحضارة جديدة ولا شك، الإسلام كله حضارة، ولولا الإسلام لما تفجرت طاقات العرب، ولكن للعرب أيضا محاولات قبل الإسلام، وكانت المحاولات العربية المكثفة قبل الإسلام موجودة في بلاد اليمن وفي بلاد الشام، يعني مناطق الاستقرار. هذه البلاد التي شهدت حضارات راقية وعرفت الكتابة وعرفت التعقيد الحضاري قبل الإسلام هي التي رفضت أيضا المحاولات الأولى إبان الفتوح الإسلامية في إقامة الحضارة الإسلامية. يعني عندما وصل المسلمون الفاتحون الأوائل إلى بلاد العراق وأرادوا أن يؤسسوا الكوفة، كان لابد وأن يبنوها على طراز ما. من هم الذين كانوا يستطيعون أن يضعوا خطة مدينة؟ هم أولئك الذين أتوا من مدن، وهذا فضلهم لأنهم أتوا من مدينة، واليمن كان فيه مدن مبالغة مئات المدن. إذا نقلوا هذا التراث المعماري وهذا التفكير الهندسي في تخطيط المدن، فبنوا الكوفة، وهكذا بنوا البصرة، وهكذا بنوا الفسطاط، وهكذا بنوا القيروان، وهكذا بنوا مدن في الأندلس.
0: وبناء على ما ذكره البروفيسور المرحوم يوسف عبد الله، فإننا سنعرض أهم الإنجازات المعمارية التي حققها اليمنيون قبل الإسلام، ونبحث في خصائص وأصالة هذه العمارة كأحد الأسس والجذور التي اعتمدت عليها العمارة الإسلامية وانطلقت منها.

بدأ تاريخ اليمن القديم هنا في وادي الجوف بحوالي 3000 سنة قبل الميلاد، ولكن تاريخه المدون والمعروف بدأ في 1000 الأول قبل الميلاد. ويقع وادي الجوف في شمال شرقي اليمن، ويعتبر من أغنى مناطق الجزيرة العربية بالآثار اليمنية القديمة التي ما زالت معظم أخبارها وشواهدها أسيرة رمال هذا الوادي. شهد وادي الجوف أكثف نشاط سكاني وعمراني عرفته اليمن في العصر القديم، فقد ظهرت فيه حواضر اليمن ومدنه التاريخية التي انطلق منها اليمنيون في هجرات متعاقبة إلى شتى أنحاء العالم القديم.

وسبب ظهور حضارة الجوف وغيره من الوديان الواقعة بين الربع الخالي والمرتفعات اليمنية هو أن مياه الأمطار التي تنحدر من تلك المرتفعات إلى الوديان تحمل معها الطين الذي يجعل هذه الوديان شديدة الخصوبة وصالحة للزراعة وإقامة المستوطنات البشرية.

وما زال السفر إلى الجوف مغامرة للسائق الذي ليس لديه خبرة بالرمال والكثبان، كما أن الوصول إلى الآثار في الوادي أمر شاق. ولهذا رافقنا الأستاذ محمد مصلح العزي مدير الآثار في محافظة مارب، طبعا كان ذلك عام 82 900 و1000، لاستكشاف آثار وادي الجوف.

في مطلع الألف الأول قبل الميلاد ظهرت هنا أعظم دولة عرفها تاريخ اليمن القديم، وهي دولة سبا التي أقامت عاصمتها الأولى في هذا الموقع المعروف باسم صرواح.

0: تاريخ دولة سبأ هو تاريخ اليمن وعموده، وملوك سبأ الذين كانوا يسمون أنفسهم بالمكرب هم أول من حكم اليمن، ويعتبر المكرب يسع عمرو أي كاهن سبأ وملكها أول اسم ورد ذكره في النقوش الحجرية. وكان ملوك سبأ يطلقون على أنفسهم ألقابا فخمة مثل وتر أي العظيم، وكذلك المضيم، وذرح أي الشريف، وينوف أي السامي. مدينة صرواح هذه لعبت دورا هاما في الفترة الأولى من تأسيس دولة سبأ، فمنها انطلق السبائيون للسيطرة على طريق اللبان والبخور، ومنها خرجوا لتوحيد مدن اليمن وإنشاء دولة مركزية. تقع مدينة صرواح على مرتفع من الصخور الطبيعية، ويبلغ طولها 260 مترا وعرضها 240 مترا، ولا يزال اسم باني معبدها ظاهرا على أحد النقوش في الواجهة الأمامية، ويقرأ النقش لنا بلغة المسند العربية القديمة الأستاذ محمد مصلح العزي.
1: مع الأسف الشديد حدث تغيير في المبنى، بحيث أنه نقلت النقوش من مواضعها الأساسية ووضعت بهذا الشكل المعكوس. طبعا هذا النقش يحمل اسم الباني لمعبد صرواح، وهو يدع إيل ذرح بن سمة علي، وهذا طبعا كما قلنا اسم الباني. والتغييرات طبعا الذي حدثت على هذا المبنى تم عبر العصور الإسلامية، بحيث أعيد استخدام المعبد كمقر سكن الذي بقوا في هذه المنطقة.
0: بنيت أبراج صرواح التي يبلغ ارتفاعها 15 مترا بالحجارة المهندمة، وكذلك سورها الذي قطعت حجارته على هيئة كتل مربعة ومستطيلة، تميز بناؤها بدقة متناهية. وتعتبر عمارة صرواح من أول وأقدم شواهد حضارة العرب المعمارية التي أرسيت قواعدها في الجزيرة العربية قبل 3000 عام.

يتكون بناء المعبد من ساحة مكشوفة تحيط بها أروقة مسقوفة قائمة على أعمدة مضللة على هيئة شرفة، وللأسف تهدمت تلك الأروقة وأقيمت بحجاراتها الأبنية الأخرى، ولكن المعبد ما زال محافظا على طابعه السبائي. ومن أهم آثار هذا الموقع نقش النصر أو نقش صرواح الكبير، ويعتبر من أهم الوثائق السبائية، إذ يعود تاريخ كتابته إلى عهد الملك كرب الوتر الذي يمجد النقش أعماله كالتالي: كرب الوتر لكونه ملكا على سبأ، وذلك يوم أخذ العهد على الناس والميثاق بحبل يعتصمون به وبحق يؤدونه، ويوم نظم لسبأ مجلس العشرة ليأتم الناس بهم وليطيعوا أمرهم طاعة رجل واحد، وهو مجلس الشورى الذي أسسه السبائيون كشكل من أشكال الديمقراطية في تلك المرحلة المتقدمة من تاريخ العرب.

تمكن العرب السبائيون في الألف الأول قبل الميلاد من السيطرة على الجزء الجنوبي من المحيط الهندي وتحكموا في رياحه الموسمية، وصارت سفنهم تجوب مياهه تحمل الحرير والتوابل من الهند والصين، والذهب والعاج من أفريقيا، واللبان والبخور من حضرموت، ثم تنقله قوافلهم البرية من ميناء قنا وشبوى وادي الجوف ونجران، ثم مكة والمدينة ومدائن صالح، ثم إلى البتراء وغزة في فلسطين، حيث تحمله السفن إلى أسواق العالم القديم. من أجل إحكام السيطرة على طريق القوافل شيد السبائيون لدولتهم الظافرة عاصمة جديدة. هنا في وادي أذنة، وأطلقوا عليه اسم مارب المعروفة باسم مارب، وتعني الماء الكثير أو السيل الكثير.

الخرائب والأطلال التي نشاهدها الآن هي خرائب مارب التي أقامها الأهالي مكان العاصمة السبائية العريقة التي طبقت شهرتها الآفاق وكانت رمز قوة وعبقرية لعرب اليمن، والذي يؤسف له أن تتعرض واحدة من أشهر مدن التاريخ الإنساني لهذا الخراب الهائل، سواء بفعل الطبيعة أو الإنسان. فقد هدم بعض الجهلة من السكان معابد مارب وقصورها ومرافقها الأخرى، ومن حجارتها ونقوش السبائيين التي تعتبر من أهم وثائق الحضارة الإنسانية، بنوا بيوتهم وزينوا واجهاتها كما نشاهدها. وفوق هذه التلة الكبيرة كان يقوم قصر يعتبر مقر ملوك سبأ ورمز دولتهم، ويعتقد علماء الآثار أن هذا القصر مدفون تحت هذه الأنقاض، فهو يعتبر أول نموذج للقصور والقلاع التي عرفتها الجزيرة العربية.

اندثرت آثار العمائر التي كانت تقوم داخل أسوار المدينة، ولم يبقى إلا بعض حجارتها ونقوشها وأعمدتها. مثل هذه المجموعة من الأعمدة التي ما زالت قائمة في مسجد مارب الصغير الذي تم بناؤه في عام 99 للهجرة، وكان سكان مارب يؤدون الصلاة فيه كما كانوا يصلحونه ويرممونه ويحافظون على أعمدته الثمينة التي تعتبر أقدم الأعمدة التي عرفها تاريخ العمارة في العالم.

ومن أهم المآثر التي خلفها العرب السبائيون في مارب هو هذا البناء الذي يقع خارج أسوار المدينة التاريخية على بعد كيلومترين، والذي يعرف باسم عرش بلقيس، ولكنه ليس كذلك، فهو لم يكن عرشا ولا قصرا، وإنما كان معبدا يعرف بمعبد أوام. وقد شاع بين الناس تسميته بعرش بلقيس نسبة إلى بلقيس ملكة سبأ الشهيرة. الغريب في تاريخ الملكة بلقيس أن الحفريات والكشوفات التي أجريت في مارب حتى الآن في عام 1983 لم تكشف عن أثر أو نقش يمت لها بصلة، رغم اكتشاف نقوش سبائية ورد فيها ما يزيد عن 50 اسما لملوك وملكات سبأ.

0: مدخل المعبد يضم بقايا من صفوف أعمدة أبرزها ثمانية مضلعة وقائمة بصف واحد على ارتفاع ما يقرب من 10 أمتار، وكان يقوم فوق تلك الأعمدة سقف لكامل بناء المعبد. وتدل هندسة هذا المعبد على وجود مهندسين وعمال مهرة وأدوات بناء دقيقة الصنع وإبداع معماري أصيل قبل 3000 عام.
1: سبق التنقيب في هذا الموقع من قبل البعثة الأمريكية المعروفة لويندل فيليبس في عام 52، ولم تكتمل البعثة في تنقيباتها، إنما المشروع المطروح حاليا بأن البعثة سوف تواصل التنقيب في هذا المكان إن شاء الله في عام 88 استكمالا للدراسة التي سبقت أنذاك في عام 52، وربما من خلال التنقيبات في هذا الموقع الضخم قد نعثر على نقوش توضح لنا الكثير والكثير حول التاريخ اليمني، والذي لم يعطى أو لم يعطى حتى الآن حقه من الدراسات والبحث والتنقيب العلمي.
0: نتجه الآن إلى سد مارب عام 1983 بمحاذاة هذه الأراضي الشاسعة التي تقع هنا في هذا الوادي الذي اشتهر عند العرب بأرض الجنتين، كما ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة سبأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. يرافقنا الأستاذ العزي إلى سد مأرب الذي يعتبر بحق أعظم إنجاز هندسي حققه اليمنيون في 1000 قبل الميلاد،

مشاهد على حضارة اليمن المعمارية والزراعية. أقيم سد مارب في هذا الموقع الذي تحيط به جبال كثيرة، حيث تنحدر الوديان والشعاب التي تصب كلها في منطقة سد مارب.

ويقع السد في هذا المضيق الضيق بين هذين الجبلين، جبل البلق الشمالي وجبل البلق الجنوبي، وتبلغ المسافة بينهما حوالي 600 متر. وفي هذا المضيق كانت تتجمع مياه السد، وبين المنفذ الشمالي هذا والمنفذ الجنوبي الذي يقع في الناحية الأخرى تظهر الأراضي الشاسعة التي كان السد يرويها، والتي تمتد من هنا من موقع السد إلى مدينة مارب التاريخية بمسافة مقدارها 30 ميلا. ولكن كيف بدأت عمارة هذا السد العجيب وكيف انتهت؟

0: يظهر نقش ماثل على أحد حجارة المنفذ الجنوبي، ويتمكن خبراء الخط المسند من قراءته بوضوح. كما يظهر أيضا في جدران المنفذ الشمالي نقش آخر يظهر فيه اسم الملك وحفيده، ويقوم الأستاذ العزي بقراءته بالخط المسند.
1: كرب إيل بين بن يسع أمر مكرب سبأ بني.
0: يتضح لنا أن تاريخ اليمن ليس مجرد أطلال صامتة أو نقوش محفورة على صخور صرواح ومارب، بل هو قصة كفاح وابتكار لإنسان طوع الطبيعة القاسية ليبني أرض الجنتين. إن استعادة هذا التاريخ وتصحيح المفاهيم حول أصول العمارة والفنون في الجزيرة العربية ليس مجرد ترف فكري، بل هو واجب لإنصاف حضارة كانت يوما ما سيدة التجارة والسياسة في العالم القديم. وتبقى آثار اليمن رغم ما تعرضت له من إهمال شاهدة على أن جذورنا العربية ضاربة في عمق التاريخ، وأن عبقرية الأجداد لا تزال تلهم الأجيال بعظمة ما أنجزوه قبل آلاف السنين.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
5: بث لي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك سبق فوق.
5: ايوة
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
3: والله لن نكلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
3: القاسي المعتدي بغزيه الأدارة، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاءته رجال اليمن بسيوف بتارة،
6: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحدوان ما عند الجلوس، يا عبد أمريكا ويا عبد المجوش، وإحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاح الإيمان والعالم تشوف
7: أن شعب اليمن نفذ صبره،
3: صبر اليمني نفذ لا رجعة لا تراجع،
4: صبرنا انتهى وإلى هنا ويكفي.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: موقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي وأيضا في مواجهة الأمريكي. أمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة. أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
1: تأكيدا لموقف اليمني المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكيا من تنفيذ مخططاته في المنطقة.
2: قد نغمش بيوت الحرب من يبحث على أجباح النوم والحنبه بحجم المحنب والنبه

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حقت كل شيء.
1: خير العمل ما بقول.

0: ربك يقوضنا على ما ضيعته.
1: الهيئة العامة للزكاة
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أعد الزادة تدركك النجاة، وخف خطاك جاوزك الصراط.
1: أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم المباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والتائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أرجاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288-20-88 و7230-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال، مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: ممكن نسأل يا شيخ؟
3: تفضلوا.
4: في واحد يعني حصل التماس بينهم في الكهرباء وكان عايموت، في واحد انقذه ومات هذا اللي انقذه، هل هو هذا اللي المنقذ هو يتحمل المسؤولية يعني عليه؟
3: واحد انقذ واحد، ما فهمت السؤال.
4: يعني واحد انقذ الكهرباء والثاني جاء نقذه ومات. هذا اللي هو حياة يعني يصوم شهرين ولا عادي؟
3: ولا على شيء. وهو سلم الذي مسكها الكهرباء سلم؟
4: لا، أيوة اللي مسكتها الكهرباء سلم، والثاني اللي المنقذ مات.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا على شيء.
4: طيب والثاني أخوه صدم بالسيارة وخالته مرتبه ماتت، يعني ما يتحمل شال ابنه؟
3: إلا إذا هو قاصد.
4: ما أعتقد إنه قاصد، لأنه كانوا كلهم في السيارة.
3: إذن يصوم شهرين متتابعين.
4: طيب عم نسأل.

0: يا شيخ.
1: تمام.
0: أنا لما أسوق في غير رمضان وأزجت وشربت ماء، يعني مش أني داري وما دخلت لبعض نص ساعة، يصدر واصل الصيام ولا أفطر؟
1: واصليه وبدلي.
0: يلا تسلم يا شيخ.
2: كم الله صار. مرحبا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: معنا سؤال.
2: تفضلوا.
3: الكفار لما تتوزع على 10 مساكين، حتى لو كانوا من عائلة واحدة يكبر.
1: ولو كانوا من عائلة واحدة ممكن.
3: ومن هم يعني المساكين؟ الفقراء والكل يعني.
1: المسكين أشد فقرا من الفقير. لكن هي تصح للفقراء أو للمساكين، كلها تجوز.
2: في أمان. السلام. مرحبا.
4: ألو.
2: نعم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: نشتي نسأل العلامة عبد الله الشاذلي.
1: تفضلوا.
4: أيوة، نشتي نسألكم بالنسبة للأضحية، كم يكون عمرها وكيف ندرى أنها فعلا عمرها يعني مستوجبة الأضحية؟
1: هو الذي عندهم معرفة بالأغنام وبصيرة مثل الجزارين وأصحاب الغنم بيعرفوها بالأسنان حقها.
4: أيوة.
1: على حسب التقليع. الجذع بيجوقدوها يعني بيقلع أول مرة يقلع أسنان ويبدأ له بدلهم، هذا جذع، هو الذي في العادة بيكون سنة، هذا من الضان. ومن المعز لابد أن يكون سنتين، ومن البقر لابد أن يكون للسنتين.
4: أيوة، يعني مش 6 أشهر قالوا بعضهم 6 أشهر،
1: يعني
4: صح؟
1: هو غير المذهب، هو كلام غير المذهب. ما آه. أي نعم.
4: أيوة. طيب يعني مثلا أنا لما أسأل يقول لي تمام سنة، ما أدري يعني هو بيصدق أو ما، أنا خايف إلا ما يصدقني.
1: لا تشلي إلا من ثقة.
4: أيوة، يعني ممكن أشتريه وأشيره وري أحد أو قبل.
1: أيوة أيوة أيوة، ولا بسري الجزار وهو يعرفه بسرعة.
4: أيوة أيوة، يعني من سنة وما فوق.
1: من سنة وما فوق. فضان.
4: الكبش
1: والنعجة واحد. الماعز. الماعز الذي هو سنتين.
4: الماعز سنتين والكبش وضعن سنة. تمام. أيوة. أحسن الله إليكم.
1: وإليكم.
4: أيوة شكرا.
1: العفو.
2: سلام. مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك يا طويل العمر؟
2: حياكم الله.
5: وين الشيخ؟
2: نسمعكم.
5: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يعافيك.
5: يا شيخ بالله أخذ لابو بخير ولا مستمدات يعني كده تستون قد لا يعني عقود يعني.
1: لحظة
2: ولا درينا بشي، عدة سؤال لو سمحت. دلا
5: يا شيخ.
1: ها.
5: يعني ده في بخير أو مستمدات يعني واحد سلام المحفظة المحفظة هذا عقود البخير والمستمدات في
1: إذا به مستندات، ما لها المستندات
2: وبصائر قديمة وبعدين يصير بها محكمة.
5: صار بعد المحكمة يعني وجدها في صور هذا البصائر المستندات.
2: إيش قالت المحكمة؟
5: يعني حكمت علينا يعني المستندات يعني
1: ثبتت المستندات المحكمة؟
5: نعم.
1: وإيش السؤال؟
5: يعني هل عاد البصائر هل خلاص؟
2: هو حكم ما نفعل.
1: ما لقيت حكمت المحكمة، وإيش عاد السؤال؟ ايش السؤال يعني؟
5: المحكمة يعني واحد صار للمحكمة مع مستندات يعني وبصائر.
1: وبعدين؟
5: يعني هذا البصائر والمستندات كدنا في السور قد لنا عقود، هل المحكمة تحكم بشيء؟
1: ها قد لهم عقود؟
5: نعم.
1: لا، الذي قد لها زمان طويل وما عاد بحد لا شهودها ولا الكاتب حقها ما عاد بيعملوا بها. معهم تاريخ معين في المحاكم، إذا قدر البصيرة تسبقه ما عاد بيعملوا بها. لكن ضروري شيء عارضها، إذا عارضتها يد مثلا ولا عارضها بصائر ثانية ولا شيء، لما إذا الأصل إذا هي مع الأصل بيعملوا بها. إذا هي مثلا أرضي أهلي وبصائر لي وأنا ماسك لهذه الأرض، فالمحكمة تعمل بالبصائر وتعمل باليد. لكن إذا هو العكس، واحد ماسك الأرض ثاني وأنا ما قد كلمته من زمان وجيت أطلع بصائر قديمة، ما يعملوا بها.
5: أنا بدك يا شيخ تنظر المحاكم الريفية.
2: نعم. سؤال آخر نسوي.
5: سؤال آخر شيخ.
2: في أمان. اتصال. مرحبا.
6: مساء الخير يا استاذ محمد.
2: مساء النور.
6: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
6: كيف حالك يا شيخنا الكريم؟
1: الحمد لله رب العالمين.
6: الله يطول بعمرك.
1: وإياكم.
6: يا شيخ لدي بعض الأسئلة. يا شيخ بي واحد يزوج بنتين ما يحكمش بين أن يفضل الآخرة على الأولى، والأولى محترمة وجدا جميلة يعني، والآخرة يعني يضربها ويطردها ويشتمها بين أهلها وبين جميع الناس. والسؤال الثاني يا شيخ، يقول الذي من سبع بنات يدخل الجنة، هذا صحيح ولا لا؟
1: إذا أحسن تربيتهن وأحسن معاملتهن فأيوه، وكان من الصالحين ولا أفلا؟
6: يا شيخ لدي سؤال يا شيخ، في واحد يعني إذا تزوج مرأة يقولوا يدعس على رجلها، هذا صحيح ولا لا؟
1: إيش؟
6: في واحد يعني لقالوا يوم العروس يعني يقولوا للرجال دعس فوق رجل المرأة يسيطر عليه، صح ولا لا؟
1: لا مش شو صح. مش شو صح
6: يقولوا صح؟
1: مش شو صح.
6: مش شو صح.
2: نعم.
6: يلا
2: في أمان. اتصال. نعم مرحبا. السلام ورحمة الله.
7: كيفك يا شيخ؟
1: الله يعافيك.
7: كيفك يا أستاذ محمد؟
2: حياكم الله.
7: يا شيخ إذا الأحد كف رأسه أو حلق ظفاريته في شهر في هذه الأيام هل حرام؟
1: لا لا مش حرام.
2: ولو يضحي،
1: ولو يضحي مستحب، مستحب للذي يضحي إنها إذا دخلت عشر ذي الحجة فلا يقصر ولا يقص أظافره حتى يضحي، مستحب فقط، مستحب بمعنى المستحب الذي يفعله يقعله أجر، والذي يتركه ما بش عليه إثم.
7: يعني يضحي ما يقص رأسه ولا يقص ظهره،
1: مستحب مستحب
2: يعني الأفضل له.
7: شكرا الله يحفظك يا شيخ.
2: في أمان الله.
7: مع السلامة.
2: اتصال. مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يعافيك.
8: ما هي سؤال بس سمح.
1: تفضل.
8: ما حكم المرأة التي توفى زوجها وما تدخل عند الخروج؟
1: ايش ايش؟
8: مرأة توفى زوجها تملا.
1: ما حكم المرأة الذي ما؟
8: يموت زوجها.
1: يموت زوجها.
8: نعم.
2: وبعدين؟
8: يعني كم تقدر السؤال عشان تخرج بعد ما يموت؟
1: وش السؤال؟ وش المشكلة؟ أربعة أشهر وعشر. العدة أربعة أشهر وعشر.
8: يوم أشكرك جزاك الله خير يا رشيد.
1: وياك.
2: سؤال. مرحبا.
9: ألو.
2: نعم.
9: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يعافيك.
9: يا شيخ أنا ابن ضحي وبعدين يعني قصرت ظهري وشعري وكل شيء آخر يوم في شهر ذي القعدة. فلا كان في قبل يومين وقال يا خلص بالمصر اكتلت وبعدين دار محتاجة ذا وبعد ثلج مثل ما غسلت وهلا على العلري هو كان يكون من المستحسة.
1: ايوه
9: فهي سامح يعني وجود
1: الا ضحي ولا عليك حاجة حتى لو قصصت بلعاني.
9: لا بالله هم اكترت بالمصر ولا
1: حتى ما حتى حتى لو حتى لو
9: صابر عد معايا صح.
1: تفضل.
9: حلم واحد يا كل قلتم يتوفى مثلا صالحا نم لا ما ولا شيء وحتى دي اخر من اللي في لقطه من الاك.
1: لا مانع لا مانع لا مانع.
9: يلا شكرا الله.
1: عفو.
2: اتصال. نعم مرحبا. مساء النور.
10: نعم بارك
2: الجميع.
10: يا شيخ معي
1: سؤال. تفضل.
10: هل يجوز ان تركع السنه مع قدام الفرض؟
1: سنه مه
10: يعني
1: سنة
10: هي فرض
1: الركعتين
10: قبل الفرض عادي.
1: الفجر هو المفروض انك تركعها قبل الفجر، الظهر بعد الظهر، المغرب بعد المغرب
10: عادي. اذا ركعتها قبل العصر
1: ما هي
10: ما يجوز.
1: ما هو الذي تركعها قبل العصر؟
10: يعني قبل العصر وقبل الظهر عادي ما هي.
1: قبل الظهر ما بيش سنة، قبل الظهر سنة، الظهر بعده، العصر ما بيش مع السنة.
10: يا الله
2: السلام. مرحبا.
11: ألو.
2: نعم.
11: أيوه.
2: تفضل.
11: يخبر سن الواحد وهو مخزن؟
1: لا.
11: أنا جيت واليوم الجمعة و الإمام جدو بيجيم الصلاة، هذه فضل أصلي معها أرتي زيانا ما صنعت الخطبة ما صلي أربع،
1: لا صلي أربع ركعات ظهرا.
11: وإذا صليت معهم وهم قدهم بيجيم الصلاة
1: صلي معهم وسلم وقم عيد الظهر أربع ركعات.
11: إذا الواحد يعني يتعلم في المنام بحلم فاسخ يعني وقام بالصبح صلي وهو ناسي لحلم مرة ناسي لحلم يعني يصلي وما يتذكر لهم دائما بعد يعني ما يتذكر لهم بعد أساءة الصلاة وهو بالصلاة يعني في الصلاة حقه لا تلتل
1: لا يعيد الصلاة ويغتسل ويعيد الصلاة
11: حتى بعد ساعتين ثلاث كمان المقدار.
1: نعم
11: الله شكرا.
1: العفو.
2: سأل مرحبا.
12: مساء الخير أستاذ محمد.
2: حياكم الله.
12: مساء الخير يا شيخ، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
12: والله إن أنت أحلى شيخ في الجمهورية اليمنية. لدي بعض الأسئلة يمكن؟
1: تفضلوا.
12: يا شيخ في رجل يقول لمرأته أنت معك صاحب ويعني ويخذ يعني كذا يكذب عليه يقول أنت معك صاحب، هذا يا شيخ مجنون ولا لا؟ والسؤال الثاني يقول يعني يقولوا لا في واحد مات يطرحوا جنبه جنح، يعني إذا كذا معناتها قد شافه صحيح ولا خرافات؟
1: يطرحوا جنبه ما؟
12: يطرحوا جنبه يعني جنح أو قطمة ملح على ما أعتقد.
1: ما هو القلح؟
12: والسؤال الثالث
2: إيش
1: القلح؟
12: إيش؟
1: يطرحوا جنبه ما هو؟
12: يطرحوا جنبه قطمة ملح.
1: ها؟
12: قطمة ملح على ما أعتقد أنا. والسؤال الثالث الذي يبدي عورته قمام أولاد وهذا حرام ولا لا؟
1: الذي ما؟
12: الذي يبدي عورته قبال أولاده وهو يعني عاقل.
1: حرام حرام.
12: يعني شو والذي يطرح قلت جنبه جنح هذا لا صحيح ولا لا؟
1: الذي ما؟
12: يموت ويطرحه جنبه يعني على ما أعتقد يقولوا جنح ما نشتري جنح.
1: لا مش هو صحيح.
12: هذا مش صحيح؟
1: لا.
2: في أمل.
12: والسؤال
2: ها
1: ايش بقى؟
12: سؤال ما في سؤال واحد. الذي ما يصوم شهر العشر هذا حرام ولا لا؟
1: لا مش حرام. الذي يصوم هيك على اجر والذي يصوم ما على شيء.
12: والذي يا شيخ احنا نصبح بفقرات يعني نقبل الراديو يقولوا هذا حرام علينا، هذا حرام ولا لا؟
1: ايش؟
12: احنا نجاوب يعني اذاعه ثانيه يعني نجاوبهم ونصبح يعني هذا حرام ولا لا؟ نطلع بين اذاعه يعني بين اذاعات اخرى على
1: الاتصال بالاذاعات للنساء للمفاكهه والضحك مع المذيعين والتنكيت والتلاعب بالاصوات لا يجوز حرام. الله سبحانه وتعالى امر نساء النبي الا يخضعن بالقول، الا يخضعن بالقول معناها التغنج الضحك المفاكهه، هذا الاشياء الذي لا يجوز ان تفعلها المراه الا مع زوجها، لا يجوز لها ان تظهر بها في الاذاعات، حرام حرام حرام.
2: اتصال اخر. مرحبا.
13: الو.
2: نعم.
13: مساء الخير.
2: مساء النور.
13: معي بنت بنتي مريضة بيقولون فيها ريح حمراء، نسن خابرة عند المشعوذة هذا مش حرام؟
1: لا تسيروا سيروها صلاة دكتور ما فيها من وجع.
13: قالوا وبيناظموا ولما بيسألوا شلينا الفجولة عندها قالت فيها ريح حمراء.
1: لا صدقيها
13: وحرم ما نسر شاي.
1: لا تسيروا عندها.
13: يلا خير جزاك الله خير.
1: وإياكم.
13: يلا الله معكم.
2: تسأل. مرحبا. نعم رفع صوتك. نعم صوتك بعيد المعذرة. اتصال آخر. مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: لا يا شيخ أمي كيس سنالي خبط مربط.
1: ايش
2: امها مربط
14: مربط أمي في كيس سنالي خبط رمضان.
1: تمام.
14: وبعدها افترض 10 هيا وبعدها 10 ما عاد تقدر تصلي صلاة كم حتى هذا الصيام كم تقدر تصلي 10,000
1: نصف ساعة عن كل يوم أو قيمته. نصف ساعة عن كل يوم أو قيمته توزع على المساكين.
14: ولكن تقدر تصلي 10,000
1: كدي زيادة.
14: كدي زيادة.
1: أيه.
14: تقدر تصلي.
1: من قال؟
14: مع السلامة.
1: يا مان الله.
2: اتصال. نعم مرحبا.
15: مرحبا يا شيخ كمالا.
2: حياكم الله. نعم.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. الله
16: يا شيخ معي سؤال لو سمحت.
1: تفضل.
16: نظرت في المغرب 3 أيام صيام. ألو
1: معك.
16: نظرت في المغرب 3 أيام صيام والآن كنت يومي عاد باقي يوم كيف يصوم ولا معليش.
1: أنت نويتها متابعة ولا بدون تتابع؟
16: ما؟
1: نويتها متتابعة ولا بدون تتابع؟
16: نعم نعم نويتها متتابعة نعم.
1: صوم 3 أيام متتابعة.
16: يلا واصل.
2: سال.
16: من غير عدد على اليوم نرجع عيدين مرة ثانية ثلاث.
1: أيوة.
16: يلا شكرا جزاك الله خير.
1: وياكم.
16: والله
2: طبعا. سال مرحبا.
17: باقي معنا سال.
2: نعم.
17: الذي صوم العشر وباقي وعليه
1: قضاء
17: هو احتسب
1: القضاء
17: ولا
1: الذي عليه قضاء يقضيها في العشر
17: يقضيها في العشر
1: أيه.
17: الله شكرا.
2: سأل مرحبا. سمعونا من التلفون. نعم تفضلوا.
18: ايه
2: مساء النور. ما بالله طفوا الراديو لو سمحتوا.
18: ايه انا ما بسمع الراديو معي في مساء الخير.
1: مساء النور.
18: ما صارت الباقي لنا تعيلا انا واحد قال لك صارت الباقي يعني السنة كلها ولا خيره.
1: السنة حقت الفجر قبل صلاة الفجر.
18: والله شكرا شكرا يا سير. لا وقال لي قال لك لا يعني ما ابي صلاة يا عمر.
1: لا سنة الفجر قبل الفجر.
2: في امان الله. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاونا نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
19: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم المباشر فتح هواء. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم. كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
2: كما نذكر من جديد أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7228-20-88 و7230-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
20: مساء الخير.
1: مساء النور.
20: يا أخي وعيسى.
1: تفضلوا.
20: نا صرنا مستشفى وبعدين كنا نسير عند خالتي وعمتي قالتنا بلا نسير عند بيت ثاني ورجع اتصل زوجي وحضر المظلات قال ما نسير لا هنا ولا هنا وإحنا نسير لا في بيت ثاني مش في بيت.
1: إذا ما سرتوا حيث الذي حرم وطلق عليه ما بش مشكلة وإن كان ها. أيوه وإن كان سرتوا في المكان الذي قد حرم وطلق ما تسيروا فيه فتقع طلقة
20: ما
1: سرنا
20: في المكان الذي حرم
1: وطلق ما بش مشكلة.
2: سؤال آخر.
20: شكرا.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا.
21: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
21: عايش اشوف انا طرحت نامي غلط تمام
1: ايش
21: يعني الفوط الذي طرحت عند واحد مجدي تدار على اجته وما في
1: انت ودعت زلط عند واحد
21: ايوه
1: الا زكيها اذا هي ذهب ولا فضه ولا هي للتجاره
21: لا هي زلط مجدي هنا تمام طرحت عنده وهو فضتها صلح بالعماله حقه حقه احنا عايزين يجمعها يعني يجيب عليها زكاه وما في.
1: قلت لك إذا هي ذهب أو فضة أو أموال أو هي للتجارة فيجب عليها وإلا فلا يجب.
2: هل هي للتجارة؟
21: لا لا طرحت عندي هنا طرحت عندي يعني وداع
1: ما عليها شيء
21: ما عليها شيء
2: نعم
21: يعني هي مبلغ كبير مثلها كلهم أنا عارف الثلاثة مليون بس هو قصديها صلاح بالعمالة حقه خلاص علي.
2: نعم. سؤال آخر.
21: السلام عليكم.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا. نعم.
0: مساء
2: النور.
1: الله يعافيك.
0: معانا شبعي إياس مبريد تصحى بعي ولا ماشي؟
1: معكم مه؟
0: شاشة غنمي.
2: في أسمر.
1: إذا ما هو جاي يوم العيد قلت بخير الصنفري هذا نعم يتصح.
0: آه وإنه جالس
1: وهي يكون عيب فيها ماشي.
0: يا الله خير.
1: إياكم.
2: سؤال مرحبا. سنور. الحمد لله. نعم.
1: معنا تودي أعمى ونستنبح
0: ليه
1: ما رأيتها
0: هل يجوز معكم
1: إيش؟
0: كيف يعني
1: لا ما يصح
0: ما يصير وقتعنا
1: لا ما يصح
0: من الله
1: وله من الله
0: والله معنا كان ثاني
1: تفضل
0: معنا مقبرة و يعني معا كبر الأمطار قررت لا تنجري علي تحت ناس
1: مقبرة
0: أيوة معا كبر الأمطار قررت
1: ها
0: وصعب جراحات المبنى على صاحب من المقدرة ما حكمك
1: عاملوها معاملة الجرب عندكم والعادة في الجرب ان الاعلى اذا انهدم الى الاسفل نهدي يبني الاعلى
0: انا داري قولت انا دار على صاحب من قربها قلنا على القرية على القرية كامل يشتغلوها
1: تمام
0: الله
2: سؤال مرحبا تفضلوا نعم مالو تفضلوا نسمعكم رقم سبافون نعم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نسمعك نعم اسمع طفي الراديو من طفي الراديو سمعنا من التلفون تفضل المعذرة الصوت بيقطع حاول تعاود الاتصال اتصال آخر مرحبا ألو
3: ألو
2: نعم
3: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
3: يا شيخ إذا واحد عاد عليه صيام رمضان وهو يشتي يصوم يوم عرفة تطوع
1: يصوم قضاء
3: ما هو؟
1: يصوم قضاء
3: يلا شكرا
1: عافية
2: سلام آخر مرحبا
22: ألو السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
22: يا أهلا شوها
1: تفضل
22: أبدا صايح لها أنا في البيت وأولادي وأخي وقالوا أبدا جيرا دعايق وأنا بصفة عند الشركة
1: قالوا ما؟
22: لا والدي قالوا ما بلا أسيرة عالج وأنا ما أرضيش أسيرة عالج بعد أبي حرم طلق قال حرام طلق لو ما أسيرت عالج ما أدخل لي بي
1: أسيرة عالج
22: يعني ما أرضيش أسير بعد وأنا حرم قال هكذا وحرفت رحت لي بعد جاء خلال عندي قال رابلا أبي تجي ما أجي ما أدخل بي وأنا أقول حرام طلق ما أدخل بي
1: لا الله ظلمناك وبعدين
22: سلحين ما نفعلك
1: دالحين سير تعالج وتحتل الأمور إن شاء الله
22: قسمنا لعند الدكتور
1: أيه
22: في نفس اليوم بس باقي الحرم مطلق حكي أنا علي حرم تطلق تقول ما عاد أدخل البيت
1: إذا دخلت أنت قاعد تلقى على مرتك
22: أيوة وكل ما الكفارة أولا دانس
1: ما بيش كفارة بلا طلقة
22: ما بيش كفارة باص
1: ما بيش لها كفارة
22: وإذا خرجت من البيت
1: إذا ما دخلت البيت ما عليك شيء
22: ولو أخرج من البيت بالأصل
1: قلت أنت قلت حرمت وطلقت أنك ما تدخل البيت إذا لم تدخل البيت ما عليك شيء
22: أيوة وين دخلت البيت
1: تقع طلقة
22: وأنا نجحت حرم علينا أولا ما
1: إيش
22: إنا نجحت خير أولا ما نفعل
1: تقع طلقة وإذا وقعت طلقة تراجعها وتبقى معك في طلقتين واضح
22: ايوه يعني تبقى
1: معي طلقه
22: ثانيه واضح ايوه خلاص واضح. يلا اشكرك. يا سيد القاضي. واجي معنا سؤال. جدتي ماتت وكان معها ذهب عند ابي، وابي باع حلم ويمالك مشي راضي عليه انه يبيع حلم.
1: يسلمها لورثتها.
22: يسلم للورثة. واذا قد باع حلم؟
1: يسلم بدلهن للورثة.
22: بدلهن ولو يدي ضرب؟
1: قيمتهن للحين.
22: قيمتنا هذا
1: الايام. ايه
22: يلا
2: شكرا. في امل.
22: في امل.
2: سؤال. مرحبا.
4: الخير.
2: سنور.
4: نعم بارك الله فيك.
1: على الجميع.
4: كيف حالك؟
1: الله يعافيك.
4: يا اخي معنا واحدة وضعت ماتت في ابنه. هل هو يجوز نبوي في قبر واحد ولا ما يجوز؟
1: ماشي لا كل واحد في قبر.
4: لا يجوز يعني يقبرون جنبه صح؟
1: لا لا تقبرهم جنب بعض ما بالله إذا به ضيق ولا شيء ما دام به وساعة قبروا كل واحد وحده.
4: يعني أفضل.
1: يا الله.
4: كتب أجلك.
1: أجل الجميع.
2: سلام. مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ ممكن سؤال؟
1: تفضل.
5: يعني قصة نبات القبر هل هي صحيحة أم لا؟
1: لا أدري.
5: الله شكرا.
2: سؤال. مرحبا.
6: الو.
2: نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: واحد جاء يصلي جماعة فاتتها الصلاة في الركعة الرابعة فاتته، عندما يجلس يدوى التشهد الأخير يدي معهم التشهد ولا يسكت ويقوم يوفي الركعة الرابعة.
1: لا يجلس معهم يجلس يتشهد وبعد يجلس معهم وبعد ما يكملوا يقوم يكمل.
6: بس أثناء جلوسه يقرأ معهم
1: ولا يقرأ شيء.
6: ما يقرأش.
1: لا.
6: يلا تسلم يا شيخ.
1: من قال؟
2: سلام. مرحبا.
23: مساء الخير.
2: مساء النور.
23: يا شيخ لدينا بعض الأسئلة.
2: نعم.
1: تفضلوا.
23: يا شيخ في أخي يشتي يقابكم، أنا ما أقابش، أنا أخي يشتي يقابكم هو.
2: نعم.
23: يلا لحظة رح بيحوي.
24: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
24: كيف حالك؟
2: حياكم الله.
24: يا أخي معي ورثي وروحي ما ترضي ترقد قبلي، أقسم بالله إن أنا عندي رفياس ما ترضي. شو رأيك بعليا إن أنا أنظر يخاف ولا لا؟
1: أنت بدري وش بيقول؟
24: أنا ما.
2: سلام. مرحبا.
25: ألو.
2: نعم.
25: سلام الله عليك يا شيخ.
1: عليكم السلام الله ورحمته.
25: أبي بعد الشيء نطرح عليك سؤال.
1: تفضلوا.
25: يشتي توضح لنا يعني قصتها على الأضاحي، يعني الكبش كم يجي والمقرة كم تجي والإبل كم يجي.
1: الكبش الذي قدو ابن سنة فما فوق. والماعز ابن سنتين فما فوق. والبقر ابن سنتين فما فوق.
25: لكن قصدي كم يجي على كم نفوس؟
1: الكبش عن 3، والماعز عن 3، والبقرة عن 7، والإبل عن 10.
25: الله كتب الله أجرك حفظك ربي.
1: وإياكم.
25: نعم.
2: سأل. نعم. مرحبا. طفي الراديو سمعنا من التلفون لو سمحت. نعم. طفي الراديو لو سمحت. طفي الراديو لو سمحت. عطى طفي عليك.
26: طفي الراديو لو سمحت.
2: صار. مرحبا. نعم. حياكم الله.
26: اسمها الثلاثة الحين كان يخطبون.
1: ايش؟ مالها؟ مشي واجبة، لكن ما شو المفروض ان الناس يفعلوا هكذا؟ الذي معه عذر يروح له، والذي ما معه عذر يجلس يستمع.
26: مشي ضروري هي؟
1: لا مشي ضروري.
26: ايوه. والشعر الذي بيشعره وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء؟
1: ما فهمت. ما اقدر بسرت هولا.
26: يلا شكرا يا
1: دحي.
2: اتصال. مرحبا. نعم.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك عبد الله؟
1: الله يعافيك.
7: لو سمحت لي شيء بحضر السلام.
1: تفضل. المذهب انه لا يجزي الا بانسانه من الظن. والمخصي يجوز ايضا. اتضح يا به. واضح. ما لهم.
7: اختلفوا واحد على يعني يعني اشتراك درج.
1: اها. إذا ما ضربت تقع عليها طلقة.
7: تقع عليها طلقة. لكن هو بيحس الجار الصغير إنه قال إنه ناسي إنه
1: ولو هو ناسي.
7: ها؟
1: ولو هو ناسي.
7: يلا كذا
1: كذا. وياكم.
2: سأل مرحبا. نعم.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: معايا الجوار.
2: تفضل.
8: جواب الضحايا يجمعها عم واجد.
1: هي مش شي مشروع عندنا.
8: يعني مشروعها.
1: المذهب ان مش شي مشروع، والذي بيقولوا بمشروعيتها بيجعلوها مستحبة.
8: خلاص اسلم.
1: من قال؟
2: تعال مرحبا. نعم.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: ممكن نسأل يا أستاذ محمد؟
1: تفضلوا.
9: بعض الناس يا شيخ مش قادر يضحي. ما علي
1: ولا على حاجة.
9: ما مش على الشيء
1: ولا على الشيء.
9: وبعض الناس يجلسوا فور ويقسموا أسبح وبعدين يرجعوا يدخلوا ناس ثانيين في حقه ما أسبح. حد يصبر ضحية؟
1: لا ما يصبرش.
9: أسألت معنا اثنين فوقها واحد حافظ وما بيجي يصلي لذلك، واحد نص حفظ وهو مداوم على الصلاة بعد ما نصلي
1: بعد الحافظ
9: وهو ما بيجي لذلك باس
1: للما ما بيجي
9: ما بيجي بعد الحافظ باقي ما بيجي ما بيجي لذلك
1: أقصد
9: نداوم على الصلاة وبيعلم وقينا الجانب
1: خلاه يتحفظ خلاه يتحفظ ويصير حافظ وخلوه يصلي بكمو.
9: يا الله سهل يا جهرم الله حبك.
1: من قال؟
9: الله معك.
2: سأل. نعم مرحبا. تفضلوا. نعم.
10: ما يا شيخ معي يسأل.
1: تفضل.
10: نحن كل سنة يعني ما نضحيش لا للعيد. يعني ما نضحيش يعني ماشي معانا قيمة الأضحية. وهذه المرة قلت أنا الأبي قلت له يا أبا لا تحلق لا تقصرش من شعرك ولا شيء يمكن لأمان أن نضحى هذه المرة معانا قيمة الأضحية عشان نضحي. أبا أبوي ثلاثة أيام في شهر ذي الحجة وقام حلق ذقنه قال أذاني
1: ما على شيء يصبر يضحي
10: عادي ما عليه ولا شيء.
1: أيه.
10: وأنا إذا أنا أحلق من شعر عادي ما
1: مستحب ترك الحلاقة.
10: يلا يا رب يحفظك إن شاء الله.
1: وإياكم.
10: يلا.
2: سؤال. نعم مرحبا.
11: مساء الخير.
2: مساء النور. لا معكم أسئلة سابرة اسألوا.
11: لا أنا أسأل سابرة. يا شيخ في واحد يعني يطلق مرأته ويرجحها يعني قد طلقها أكثر من 3 مرات وما كان يرجحها لبيتها الجائز له ولا لا؟
1: إذا الطلاق يعني بيقع في بين في الوسط رجعه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
11: يا شيخ طلق 1000 طلقة يعني يوميا يطلق يقول ربي طلق أكثر من 1000 طلقة.
1: إذا طلقها ثم تراجعها ثم طلقها ثم تراجعها ثم طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
11: لا يعني أهلها يعني يردفها لسوقها وخطلقها 1000 طلقة يعني يومين طلقها 3 مرات يا شيخ والله أكثر. والشيخ ذات يعني الرجل يعني مجنون والله
23: يعني يضربها والله إنه يضربها ويكودها وهي تحمق بتعلها وعلىها يرجعوها لها يعني يرجعوها لزوجها. إيش رأيكم بهذا الرجل وإيش رأيكم بهذا أهل البنوتة؟
1: تصير المحكمة تشكيبهم
23: وين تصير يا ويش أخير لذهبها ويش لكل شيء حقوقها ويستماع قبال أهلها ويقول لهم شو مرة شو رأيكم مرأة ما تنبسطيش كده وتبعني استماع يعني جدا لو أنا يا شيخ والله ما أسمعه معارك الشخص يعني مجنون.
2: نعم سؤال آخر.
23: أيوة يا شيخ في جاية يفضلوا البنات والجانا يكرهوهم والجاية يكرهوا الجانا ويفضلوا البنات إيش رأيكم في الله؟
1: ما يجوز.
2: في أمل نستقبل آخر اتصال. مرحبا سنور.
12: يا شيخ الذي بيضحوا طرحيهم وما يقسموش بياكلها
1: يجوز له ياكلها
12: ولا إذا تضحى مني يقسم بها للمساكن ولا شيء
1: مش شو ضروري إذا يشتيف هو أجر وإذا ترك وإذا ما يشتيف هو يجوز له.
12: الله شكرا يا شيخ.
1: العفو.
2: نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات. نعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم. بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. الرسالة تقول هل صلاة العيد واجبة؟
1: صلاة العيد نعم واجبة على النساء والرجال وعلى كل مكلف.
2: نعم. رسالة أيضا تقول كنت أسرق أجدادي والآن متأسف وأقرأ لهم قرآن يعني لأنهم ماتوا.
1: إذا يسلم لورثة.
2: قال إذا استطعت أنفق لأن يتم بعد تذهب السيئات
1: يقع له أجر على الإنفاق لكن إذا هو قد سرق أشياء معينة ضروري أن يرجع حصة الورثة منها.
2: نعم. ما هي المتردية؟
1: هذه تسقط في الجبل تتردى.
2: نعم. ورد حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى يعجب من عبده فما هو الإعجاب وهل الحديث صحيح؟
1: العجب هو الانفعال عند ظهور الأمور المستغربة. والله سبحانه وتعالى لا شيء مستغرب بالنسبة له لأن المستغرب إنما يكون للإنسان الذي أتى إلى شيء لا يعرفه. والله سبحانه وتعالى عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف سيكون. فالمراد أن هذا مما يثير العجب لدى من يصح منه التعجب لا عند الله عز وجل.
2: هل حرام ضرب المواشي؟
1: إذا هو الغير سبب ولا هو إصلاحها فلا يجوز.
2: آخر سؤال قال قلت الخروف عن ثلاثة هل ثلاثة بيوت أم ثلاثة نفوس؟
1: ثلاثة أنفار.
2: انتهى وقتنا مستمعينا. نعتذر عما لم نقرأ رسائلهم أيضا بل لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي صلى الله عليكم سيد الكريم كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحايا مني محمد يحيى الصوملي ومن الإخراج محمد الجابري. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

درجة الرفيعات العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

المتوكلين بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

أمن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: تفريغ عنه، وصل على محمد وآله.
1: اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكتاب.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنا ابنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة المؤمن والقوة. أقول فيها: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وآله، وهو يعني وجوب كل ما يحفظ القوة والصحة، وتحريم كل ما يؤدي إلى الضعف والمرض. في هذه الكلمة إشارة إلى ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فهذا الحديث يبين نوع الشخصية التي يحبها الله سبحانه وتعالى، والتي أراد أن يكون المسلمون عليه، وهي الشخصية القوية لا الشخصية الضعيفة. الشخصية القوية من كل الجوانب، ليست الشخصية القوية من جانب دون جانب، مثل ما هو الحال عند الحضارة الغربية أو الفلسفات المادية، والتي تقصر القوة على نواحي معينة، وربما تكون تلك القوة التي تقصدها ضعفا بالمفهوم الصحيح. ولذلك القوة الإيمانية أو القوة الشخصية في الإسلام وفي القرآن وفي السنة النبوية المطهرة تنطلق من الإنسان من كل جوانبه، باعتبار أن الإنسان مجموعة مكونات تبدأ بجسده. ولذلك ورد في القرآن الكريم النهي عن الأمور التي تضر الصحة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنهي عن كل ما يضر. الله تعالى عندما حرم الخنزير، عندما حرم الدم، عندما حرم الميتة، وكل هذه الأمور، لأن كلها يؤدي إلى الضرر بالصحة. وهكذا يقاس على هذا الأمر أو يطبق على هذا الأمر كل ما هو ضرر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار، كل طعام كل شراب يؤدي إلى ضرر بالصحة فهذا محرم، بناء على هذا الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا ويسألنا عن جسدنا فيما أفنيناه، ولماذا أذهبنا قوته بدل أن نبحث عما يقويه فأذهبنا قوته. وهكذا يعني كل الشعائر التعبدية تدعونا، يعني الحركة، مثلا المشي إلى المساجد، الصلاة كلها حركة وهي نوع من الرياضة. وهكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان له نوع من الممارسات للرياضة، حركات كثيرة، ذهب إلى الطائف، كان دائما الحركة، وبشر المشائين بالظلم للمساجد بالنور التام يوم القيامة. وبالتالي الحركة والرياضة جزء من مهام المؤمن حتى يتحقق بهذه القوة ما دام جسده يحتاج إلى هذا. هكذا القوة النفسية، المؤمن يهتم بقوته النفسية فيرتبط بالله سبحانه وتعالى. الارتباط بالله هو الذي يدعم النفس، هو الذي يجعلها تأوي إلى ركن شديد. وهنا الفرق بين المؤمن وغيره. المؤمن لا يأتي أو لا يهتم فقط بجسده وقوة جسده، وإنما يهتم كذلك بقوة نفسه، سواء من جانب الجانب النفسي المحض. فالمؤمن لا يتألم مثل ما يتألم غيره. المؤمن له العزاء، له العزاء الروحي، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يدخر له الثواب في حال حصلت له أي مشكلة أو أي بلاء أو أي مصيبة، فبخلاف غيره الذي لا يجد العزاء. كذلك قوة نفس المؤمن في الأخلاق التي يتخلق بها. المؤمن يتخلق أو يسعى لأن يتخلق بكظم الغيظ، والرسول صلى الله عليه وآله يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والله تعالى أثنى على هؤلاء كاظمون الغيظ، يعني الشخص الذي يملك نفسه عند الغضب هذا يحتاج إلى قوة كبيرة، وهي تتوفر للمؤمن نتيجة خوفه من أنه في حال غيظه يقع في المحظور. فلذلك يعلم أنه تحت مراقبة الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينفذ غيظه ويكظمه ويتحلم ويحلم ويكون حليما ويكون عفوا ويكون محسنا كما ذكر الله سبحانه وتعالى، بل يبدل المواقف السيئة التي توقف تجاهه إلى مواقف طيبة. وهذا أيضا لا نجده عند غيره، لأن الغير لا يجد، ليس له عزاء، وليس له من يحضه على هذا السلوك، وليس له من يجازيه على هذا السلوك. وهذا السلوك يحتاج إلى رياضة نفسية، ويحتاج إلى مجاهدة نفسية.
كما أن هناك رياضة في الجسد، الجسد قد يكون ضعيفا متهالكا فيمارس صاحبه الرياضة فيتحول إلى قوي البنية مفتول العضلات، هكذا بالنسبة لروح الإنسان ونفس الإنسان. يعني يمكن للشخص أن يطيبها، يمكنه أن يطهرها، ولا يقول أنا هكذا تعودت أو هكذا طبيعتي أو هكذا ربيت أو هذه هي البيئة التي أعيش فيها هكذا طبعهم، ليس كذلك. الله تعالى لا يحاسب عباده على ما لا طاقة لهم به، لا يكلف عباده ما لا يطيقون. لو كانت هذه الأخلاق يعني غير مطاق التخلق بها لما أمر الله تعالى بها. الإنسان يمكن أن يعجن نفسه كما يشاء، كما أنه في حال ضعف جسدي يمكن أن يتحول إلى قوي. هناك ناس كانوا متهالكين ضعاف جدا، ولكن بالرياضة وبحمية معينة استطاعوا أن يتحولوا إلى شيء آخر. هكذا نجد شخص بدين جدا بالحمية يتحول إلى شخص كما يقال يعني شخص نحيف أو شخص يعني قوامه مقدود وليس قواما هكذا بتلك الصورة. فالإنسان كما يتصرف في جسده يمكن أن يتصرف في نفسه ويربيها ويقويها. وطبعا هذه القوة لا يمكن أن تتحقق بصورتها الجميلة الكاملة إلا بالارتباط بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي يمدنا بالقوة عندما نرتبط به، يمدنا بالهمة العالية بالعزيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك عندما يتوكل المؤمن على الله يشعر أنه ليس وحده، لا تحزن إن الله معنا. فلذلك المؤمن يواجه الجبال، يواجه الأبطال، يواجه الجموع. المؤمن وحده كالسرية كالكتيبة يمكن أن يواجه جيشا بكامله، لا يخاف، يقول كلمة الحق حتى لو كان وحده، حتى لو قتل من وهو يقولها. وهذه هي القوة الحقيقية، قوة الشجاعة، الشجاعة الأدبية، القوة التي تجعله ينطق بالحق ويعتقد الحق ولا يهاب الآخرين ولا يخاف الآخرين. هناك ناس ضخام الأبدان أقوياء مفتولي العضلات ولكن باطنهم مخرب مملوئين بالجبن. لذلك هنا الفرق بين المؤمن، هذا هو المؤمن الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رسول الله صلى الله عليه وآله يرغبنا هنا بأن الله يحبنا إن كنا أقوياء، والمؤمن يسعى لأن يحبه الله، ولذلك يستعمل أو يمارس كل ما يؤدي إلى ذلك الحب. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم

0: 0177-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. صباح النصر وصباح الصمود وصباح الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا أمراض الفم مع ضيفنا الدكتور محمد فضائل أخصائي جراحة الوجه والفكين. كونوا معنا. نرحب بكم دكتورنا الفاضل دكتور محمد فضائل أخصائي جراحة الوجه والفكين، حياكم الله في إذاعة آفاق. مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081 01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفنا الدكتور، ولطالما هناك الكثير من المرضى يترددون عليكم في المستشفيات أو في عياداتكم ومراكزكم لصحة الفم والأسنان، وقد عملنا معكم الجزء الأول من أمراض الفم والأسنان، لنستكمل اليوم حلقتنا الجديدة التي هي أورام الفم. لو تحدثنا أكثر دكتور، ما هي أورام الفم؟ أسبابها، أعراضها، مضاعفاتها، طرق الوقاية منها وعلاجها، ليستفيد مستمعنا الكرام في كل المحافظات.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أولا نبدأ نأخذ تعريف على الفم، يعني ما هو وظيفته. الفم هو جزء أساسي من نظام جهاز هضمي متكامل.
4: نعم.
5: فما يختصرش على أساس أنه الفم للأكل فقط.
4: نعم.
5: أو جزء الأسنان للأكل، فهو جزء مهم. وثاني حاجة أنه أي مرض موجود يقدر يكون الفم زي ما أقول المرأة الحقيقية لظهور الأمراض، سواء كان في الفم أو في البطن أو في غيرها. فنأكد أنه ضروري يكون صحة الفم من أهم الأشياء التي يركز عليها المواطن، سواء كان بالتنظيف أو بالتفريش أو المتابعة الدورية كل 6 أشهر عن طبيب الأسنان.
4: نعم.
5: نتكلم أول شيء عن التعريف. ما هي أورام الفم؟ هي نمو غير طبيعي للأنسجة داخل الفم أو اللسان أو الخد، باطن الخد أو في الشفاه أو في عظام الفك. تكون الأنسجة تنمو بشكل متكرر غير طبيعي، هذا تعريف الأورام بشكل مبسط. نجي بعدين على
4: الأسباب.
5: الأسباب عدة. احنا كمجتمع يمني معنا عدة اسباب غير حق العالم يعني.
4: صحيح.
5: لانه يدخل ضمن هلقات مش موجود عندنا بنسبة كبيرة جدا، والشمة.
4: نعم.
5: الشمة من احد الاسباب المسببة لسرطان الفم واللسان تحت اللسان بشكل عام.
4: نعم.
5: فهي هذا الحاجتين الى جانب التدخين يعني اكثر اشياء ثلاثة اساسية،
4: يعني الشمة، القات، التدخين. بالإضافة إلى العوامل الأخرى،
5: في عوامل وراثية، في عوامل جينية، في عوامل مش معروفة السبب، فهمتني ولا لا؟ في عوامل لها الآن بالعدوان مع عدوان
4: الحرب البيولوجية.
5: أيوة، الحرب البيولوجية، مخلفات نووية التي رموها في البحار عندنا قبل فترة في الثمانينات.
4: نعم.
5: يعني في عدة أسباب هي مشتركة، بس الأساسية التي احنا نقصر عليها ونركز عليها الآن الشمة، القات، التدخين، يعني أهم ثلاثة أسباب رئيسية موجودة في مجتمعنا.
4: نعم. دكتور، بتأكد على أن هناك أعراض لأورام الفم، وكما قلتم مثلا تقريبا تنقسم أورام الفم مثلا إلى أنتم تسموها.
5: أيوة.
4: أورام حمية حميدة، أورام حمية خبيثة.
5: خبيثة. أيوة.
4: بتأكد على أن هناك أعراض تميز الأورام الحميدة عن الأورام الخبيثة، لو تحدثنا مثلا لنستفيد جميعا وحتى يستطيع المجتمع ومستمعينا الكرام يقوا أنفسهم أو يسعفوا أنفسهم إذا ظهرت هذه الأعراض.
5: أولا نشوف الأورام الحميدة هي منتشرة بشكل كبير أكثر من الأورام الخبيثة.
4: نعم.
5: الأورام الخبيثة انتشارها يكون سريع، وكمان دكتور فاهم في الأمور، وأعراضها تكون أسرع وسرعة انتشار المرض بشكل كبير. فالأورام الحميدة أحيانا تستمر إلى 20 سنة 15 سنة بالأعراض، والمريض أو الشخص يهملها. نجي يعني ما هي العلامات الأساسية اللي تميز لنا الورم داخل الفم؟ أهم شيء إذا حصلت تجرحات أو وجود علامات يعني زي ما تقول تغير لون الأنسجة بشكل عام، سواء في اللسان أو في الخد الأيمن أو الأيسر أو باطنة الخد أو تحت اللسان، أكثر أماكن بالذات المخزنين الجهة اليمنى الجهة اليسرى تحت اللسان أماكن وضع الشمة، إذا تغيرت لون الأنسجة إلى اللون الأبيض أو إلى اللون الأحمر، أو حدث معنا تجرحات والتجرحات هذه لم تلتئم خلال أسبوعين. يعني نظف فمه، اهتم أسبوعين وما التأمش تجرحات، هذه إشارة ما تطمنش يعني، وتستدعي من المريض أنه ضروري يتحرك لأقرب عيادة أسنان أو لأخصائي جراحة فمه وجراحة جفكين لتقييم الوضع.
4: نعم.
5: لأنه أي تجرحات من بعد أسبوعين هي أهم علامة معنا.
4: نعم.
5: إذا ما فيش تشافي أو تعافي فتكون علامة خطيرة لحدوث أورام. ثاني حاجة معانا من العلامات الأساسية وجود تورم أو تصلب في منطقة الرقبة عند الغدد الليمفاوية اللي نسميها بالمجتمع اليمني الرطيل أو المصطلح البلدي.
4: نعم.
5: فهذه إذا حصلت معنا تورم في الغدد الليمفاوية تحت زاوية الفك أو في الرقبة، هذه من العلامات اللي تنذر أنه في وجود ورم داخل الفم، وورم يكون خطير، فضروري أنه يتابع طبيب، يعني ضروري يهتم بالمريض. ثالث علامة من العلامات الأساسية صعوبة البلع، يعني يجي الشخص شيء يبلع يعني بالمصطلح العامي انه يمغط ما يقدرش
4: ما يستاش.
5: ايوه، صعوبه في البلع يكون، فهي من العلامات الاساسيه لوجود اورام لوجود سرطانات داخل الفم. رابع حاجه بيجي معنا لما ياكل اكلات حاره زي ما حقنا الاكل اليمني اللي هي
4: السلطه
5: الفحسه الاشياء فيها بهارات، بيحس بحريق غير عادي يعني في فمه، فيحاول يتجنبها. فهذه من الأشياء الأساسية والعلامات البارزة.
4: نعم. طالما دكتور
5: إلى وجود الألم، لو قطعتك دكتور وألم تكون
4: الألم.
5: أيوة، شو التجرحات في الأورام الخبيثة تكون مؤلمة، بس غالبا في الأورام الحميدة يتعايش معها المريض وما يحسش بألم، ذلك يهملها يعني هو في وقت معين.
4: نعم. دكتور، طالما أنتم ذكرتم الأعراض، بالتأكيد على أن هناك مضاعفات في حال أن المريض أو المصاب تم إهمال نفسه، يعني لم يسعف نفسه إلى أقرب طبيب متخصص خصوصا أخصائي الفم والأسنان ولم يسعف نفسه، بالتأكيد على أن هناك مضاعفات قد تؤدي إلى وضع لا يحمد عقباه. لو تحدثنا مثلا ما هي المضاعفات التي قد تصل إذا أهمل المصاب أي تجرحات أو أي تشققات أو أي أورام حميدة وغير ذلك؟
5: شوف، أي مرض يعني هي قاعدة أساسية في الطب وفي العالم كله، أي مرض في التشخيص المبكر يكون علاجه أسرع وأضمن وأفضل للمريض نفسه يعني. فالتشخيص المبكر يعني أنه المريض إذا شاف أي تغيرات ونركز على التجرحات، إذا شاف تجرحات وجلست أسبوعين وما تشافها منها ولا تعافى، ضروري يتجه لأخصائي أو دكتور، لأن المضاعفات ترجع ترتب على المريض. إذا هو ورم حميد بيجلس معها على أمد بعيد، تمام، بس قد يتحول إلى أورام خبيثة.
4: نعم.
5: وإذا هو خبيث قد بينتشر إلى أعضاء في الجسم، يعني بينتشر إلى أعضاء أساسية في الجسم، ويعجل من وفاة المريض ومن دخوله في مضاعفات أكبر، وتكلفة علاجية تكون أعلى كثير بكثير. نعم. يعني لو عالج المشكلة من البداية احتمال هي تحتاج إلى توعية من الطبيب بالنظافة والاهتمام وتحتل معه.
4: أيوة، وتجنب ما يضر.
5: أيوة، وتجنب ما يضره، أو بتدخل جراحي بسيط، هذه إذا هو في المراحل الأولى. بس لو طول وهمل بتدخل جراحة وتدخل إشعاع وتدخل مشترك جراحة مع الإشعاع وكيماوي، يعني بالذات في السرطانات فيها عدة معالجات. فاحنا نركز على أنه التشخيص المبكر هو أفضل حل لأي مرض كان، يعني
4: حل اقتصادي وأيضا بالشفاء
5: صحي بالتشافي. صحيح. أيوة.
4: دكتور، طالما أنتم ذكرتم المضاعفات، وبالتأكيد أنكم تطرقتم إلى طرق الوقاية، يعني طرق الوقاية ذكرتموها، مثلا لو تلخص لنا طرق الوقاية بشكل عام للأورام، وأهمية تجنب مثلا الشمة، أهمية تجنب الشمة لهذا الموضوع.
5: احنا نركز، شوف المشكلة أنه الشمة هلقات متعودين الناس عليها، قد وصلوا لدرجة أنه ما يقدر شيء يفلت، يعني حتى لو قلت له، بس حنحاول معهم على شكل مراحل، انه خلاص يا اخي انت كم تاكل في اليوم؟ يقول انا استخدمها 4 مرات. نقول لا، ابدا استخدمها 2 اليوم.
4: نعم.
5: الاسبوع الثاني ارجعها مره، الاسبوع الثالث توقف تماما. بعضهم يستجيب للمعالجه افضل من لما نقول له اقطعها من الان.
4: قطع صعب.
5: ايوه، لانه نقول له قطع يغلط، يخرج يستخدم يخرج يستعمل، لكن يكون هو بقناعه ذاتيه شخصيه منه انه اذا ما بطلش بتحول الى سرطانات مضاعفات اعظم وصحته. تجي لنا حالات كثيرة حق الشمة مركزين بالذات من الأماكن الذي هي الساحلية، يعني
4: الأماكن التهامية.
5: أيوة، بجزء كبير المستخدمين الشمة بشكل أكبر يعني.
4: نعم.
5: ففي حالات كثيرة، فإحنا ننصحهم الاهتمام أول شيء، حتى لو أكل شمة هكذا بالرغم أنه ممنوعة، نفضلها أنها ممنوعة، لأنها في حالات مثبتة كثيرة، مثبتة علميا ومثبتة في بلادنا ومثبتة ببحاث أنه السبب أساسي لسرطان الفم من أسبابنا في اليمن الشمة والقات هذه بشكل أساسي.
4: نعم.
5: والشمة ضررها أكثر، فإحنا ننصحهم أنه يتجنبوها يعني قدر الإمكان، أو أنه يقدر المريض نفسه يأخذ مرأة ويشوف
4: يشوف فمه.
5: أيوة، يشوف تحت لسانه، يشوف الخد، يشوف طبيعي، يعني إذا ما قدرش، إذا في مكان ما قدرش يوصل العيادة، إذا شاف في أماكن متغيرة على أماكن ثانية لا يستدعي أنه يروح للطبيب. إذا شاف لون الفم كامل بلون واحد أو مقارب وما بشيء التهابات ما بشيء شيء، هذا يكون تمام أموره، ويهتم بالنظافة الشخصية اللي هي أهم شيء معنا، النظافة الشخصية اللي على مستوى المعجون والأسنان. إذا ما توفرش المعجون في طرق قديمة يستخدموها اليمنيين،
4: وما هو ملح تقريبا،
5: الماء والملح حتى فرشة يعني، أو السواك. فما يقدرش واحد يقول لك أنا لا ما يقدرش أنظف، ما معش عذر يعني. التنظيف هو أساسي ليتجنب كل مرض واقعي، الشمة، التدخين، القات يتجنبوها الناس قدر الإمكان.
4: نعم. دكتور، طالما أنتم ذكرتم على أنه من الأعراض الألم، وهناك الكثير من الأمراض المرتبطة بصحة الفم والأسنان تكون مصاحب لها الألم، لكن للأسف الشديد في بلدنا يتم استخدام المسكنات
5: بشكل المفروض،
4: البروفينيد، الأيبوبروفين، التكلوفينات وغيرها من المسكنات. مخاطر نصيحتكم في هذا الجانب، مخاطر استخدام المسكنات بشكل مستمر في حال حصول ألم سواء للأضراس أو للفم أو أي أو للتخازي، يعني الآن دي عادة للتخازي.
5: المشكلة أنه منتشر في مجتمعنا، احنا نلاحظ وجو مرضى يقول لك يشرب 30 فيناك، يشرب 4 أحيان، يعملوا خلطات بالماء، هذه ضر الكارثة يعني، صدق الأمانة على الأمد البعيد يعني. هو يفكر أنه بس يكيف في وقتها أو بيرتاح في وقت معين، فهمتني؟ بس الضرر بيكون على الكلى.
4: نعم.
5: الضرر بيكون على الجهاز بشكل عام على جسمه، يعني السموم اللي تفرز للكبد يعني اذا كان مسكن ويستقله في الكبد فيدي دمار على وانت طبيب فاهم.
4: نعم.
5: الامور.
4: نعم.
5: فاحنا ننصح تجنب المسكنات بشكل عشوائي نهائيا، بالذات المفرطين في استخدام المسكنات، لانه انت المسكن هو يضلل المشكله عندك، يعني تستخدم مسكن هو ما ينهيش المشكله، بس يعمل لنا تغطية المكان الألم لفترات معينة وبعدين يرجع. بدل هذه المشكلة كلها روح عالج السبب. السبب قد يكون تسوس، قد يكون حاجة بسيطة زي ما قلنا احنا، تحتل بزيارة للطبيب، سواء يعني انه بيدي ملاحظات، بيدي تعليمات وتنتهي المشكلة، او معالجات تتخذ خلالها في العيادة، سواء حشوات او تنظيف أو إقلاع عن دخان، إقلاع عن قاد، إقلاع عن شمة. فالسبب الأساسي إنه المريض يبطل إنه يستخدم بشكل عشوائي الأدوية لأنها مضرة على صحته وعلى جسمه بشكل عام.
4: نعم نعم دكتور. مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي البصيرة ومن برد ثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة أفاق، نناقش أمراض الفم والأسنان مع ضيفنا الدكتور محمد فضائل، أخصائي جراحة الوجه والوكين. حياكم الله دكتور.
1: أهلا وسهلا دكتور.
0: ننتقل إلى النقطة الثانية، المحور الثاني. أكملتم المحور الأول الذي هو أورام الفم، وذكرتم النصائح والإرشادات والطرق الوقاية والعلاج الذي هو متابعة الطبيب والأخذ بالنصائح الطبيب. المحور الثاني وهو منتشر، اضطرابات الفك السفلي الذي يسمى اضطراب عضلات الفك السفلي الذي يسمى ديستونيا. دكتور لو تحدثنا عن هذه النقطة.
1: أولا شوف، مرض الديستونيا الآن هو مشكلة كل العالم، أصبح بالذات في دول زي الهند زي اليمن زي شرق آسيا، فيها دول كثيرة. مجتمعنا اليمني منتشر بشكل كبير، اللي هو اضطراب العضلات الماضغة الفك السفلي.
0: نعم.
1: فيجي المريض يقول لك أنا أشتكي من وجع في مفصل الفك.
0: نعم.
1: أثناء الفحص تبين معانا أنه يعاني من ديستونيا، ولوحظت في الفترة الأخيرة أنها منتشرة بنسبة كبيرة جدا، وفي أبحاث صدرت في ذا الجانب لزملاء يمنيين عملوها، منتشرة بنسبة مقلقة ومفجعة. مرض الديستونيا هو مرض اعتلال عضلات الفك السفلي الماضغة، يكون خلل عصبي مصدره من الدماغ، يكون اعتلال في في في في العضلات مصدرها عصبي من الدماغ. فالمريض يجي يحرك فمه يفتح يقول يتغلق من نفسه، أنا ما أقدرش أتحكم. عدم التحكم لا إراديا بإغلاق أو فتح الفم، وهي نوعين منها الديستونيا. يجي مريض مغلق فمه ما يقدرش يفتح نهائيا، أو يجي العكس، أو يجي فاتح ما يقدرش يغلق، تكون هي اعتلال في العضلات الماضغة الفك بحركة لا إرادية، يعني ما يقدرش يتحكم بها الدماغ نفسه. المريض يجي يغلق فمه ما يقدرش.
0: نعم.
1: فالمرض هو منتشر بنسبة كبيرة. إذا جينا الأسباب، وأسبابه متعددة، ندخل في الأسباب حقه.
0: تقريبا يبدو أن معنا فاصل، ثم نعود إلى الأسباب. في عيادة أفاق نناقش أمراض الفم والأسنان مع ضيفنا الدكتور محمد فضائل، أخصائي جراحة الوجه والفكين. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: وصلنا في نقطة اضطرابات العضلات، اضطراب عضلات الفك السفلي والتي تسمى بديستونيا. دكتور مثلا أنتم ذكرتم التعريف، عندنا صعوبة في الأكل في البلع، ولو تحدثنا مثلا عن الأنواع، بالتأكيد على أن هناك أنواع وهناك أسباب لمرض الديستونيا الذي هو اضطراب عضلات الفك السفلي.
1: أنواعها هي نوعين معنا في الوجه والشكين بشكل عام، أنه نوع مغلق ونوع مفتوح، يعني نوع يجي الفم مغلق عنده ما يقدرش يفتح، والنوع الثاني العكس يجي فاتح فمه المريض ما يقدرش يغلق فمه. فهي كلها اضطراب عصبي عضلي، يعني مصدره اعتلال في العضلات وسببه اختلال عصبي موجود في الدماغ يعني.
0: نعم.
1: فنجي الى العضلات اللي هي مسؤولة عن تحريك الفك، يعني بشكل نوصلها للمواطن انه اربع عضلات هي معنا: العضلة الماضغة، والعضلة الصدغية الذي هي جانبية اللي هي تغطي الجهة الجانبية من الجمجمة، والعضلتان الجناحيتان اللي هي داخل. فإذا حصل اعتلال في واحدة منهم يجي المريض لا يقدر يفتح فمه أحيانا، وأحيانا يقول العكس ما يقدرش يغلق. فهي النوعين معنا.
0: نعم. في حال المفتوح والمغلق مثلا، هل هناك أسباب معينة مثلا خاصة بالمفتوح وهناك أسباب معينة خاصة بالمغلق؟
1: شوف، الآن أبحاث علمية يقول لك ما قد وصلوش لسبب رئيسي واضح، وصلوا إنه اعتلال عصبي مركز الدماغ سبب في اضطراب العضلات، بس السبب الأساسي لحد الآن مش معروف. بس في أسباب مساعدة، في أسباب يسموها الأسباب الثانوية، والسبب الثانوي الأساسي أول واحد منها القلق، التوتر، السهر، وفي مجتمعنا هي منتشرة بشكل كبير.
0: نعم.
1: ضيف في مجتمعنا إنه القات، يعني الآن مثلا اللي مخزنش يأكل 3 وجبات في اليوم، بينما اللي مخزن بعضهم يجلس 12 ساعة مخزن، 8 ساعات، 4 ساعات، هو كله إجهاد على المفصل الفك وعلى العضلات. فكل ما جهدت أكثر كل ما تعرض لمشاكل الديستونيا أكثر. وأكثر شيء نلاحظ مرض الديستونيا في أكثر الناس هم مخزنين بكميات كبيرة جدا.
0: نعم.
1: يعني الذي كميات كبيرة مع وقت طويل، كميات كبيرة مع وقت طويل.
0: نعم.
1: يعني بيخزن بكميات كبيرة مع وقت 8 ساعات 10 ساعات يتجاوز، فترجع يجهد العضلات الفك، عضلات فك تستقبل أوامر من الدماغ يعني يشتتها، مع الوقت يتعرض لصدمات وعدم تحكم في حركات الفك السفلي، بسبب قلنا يا حملها فوق طاقتها. يعني أنا أقول لك يعني الله خلق الأسنان، خلق الفم للأكل، إذا خزن واحد يخزن بكميات قليلة معقولة في أوقات محددة.
0: صحيح.
1: لكنه يطول 12 ساعة 14 ساعة 15 ساعة 8 ساعات، يسبب إجهاد على الدماغ، إجهاد على العضلات، إجهاد على الفكين، فيتسبب بعدها بيدخل مضاعفات أكبر اللي هي الدستونيا. والدستونيا لحد الآن علاجها النهائي ما قد اكتشفش، بس يعملوا أشياء مساعدة نطرق لها بعدين.
0: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم الأسباب بالتأكيد على أن هناك أعراض، يعني هل الأعراض مثلا صعوبة في البلع، ولا صعوبة في فتح الفم؟
1: نجي لها. أول شيء نكمل الأسباب.
0: نعم
1: الأسباب الأساسية قلنا مجتمعنا ألقات، من الأسباب الأساسية والمنتشرة في العالم كله الآن يقول لك القلق والتوتر اللي هو الاسترس بشكل عام. القلق مجتمعنا شائع، السهر إلى أكثر ناس مصابين نلقاهم في العيادات عندنا في المستشفيات، لما نجلس مع أخصائيين زملاء يقول لما نقيم الوضع على المرضى اللي نلقاهم يا ناس في مزارع أو في أعمال شؤون قانونية شؤون مالية، عملهم كله ليل سهر سهر. فمن أكثر الأسباب السهر، القلق، التوتر،
0: المزارعي.
1: ايوه المزارع الذي هم مثلا اقول لك مخزنين بكميات كبيره، يعني الصباح مخزن، بعد الظهر مخزن، بعد العصر مخزن، بعد العشاء مخزن، يعني ما معاه الا وقت النوم 3-4 ساعات ما يخزنش فيها، فهو يسبب اجهاد. فهي الاسباب الاساسيه السهر، القلق، التوتر، تمام، احمال الفك سواء بالاكل. احنا في مجتمع ناكل اكلات قاسيه على فكره، فهمتني، الكدام الاشياء، فيفضل انه المريض يكون ياكل اشياء رطبه، كل خبز، كل ملوي، كل قدام، بس بالله بين حقين، بين مرق، بين أشياء، يعني أخلل
0: أكثر من سوائل.
1: أيوة لا تجهدش فكك، يعني لا تجهدوش إجهاد شديد. فهذه بعدها نطرق، أنت سألتني على الأعراض.
0: نعم
1: الأعراض شيء يرافقها، يشوف أكبر شيء مشكلة فيها أنه المريض ما يقدرش يتحكم فكه، يعني يكون حركة لا إرادية في اليمين في اليسار فوق تحت، أو أنه مغلق ما يقدرش يفتح، فهي أكبر تسبب أكبر صدمة نفسية للمريض نفسه، يعني أنه ما يقدرش يتحكم بعضلات فكه، يجي فيها ألم يرافقها ألم، يجي فيها صعوبة في الكلام، لأنه إذا تطورت تصيب حتى اللسان مش العضلات فقط. وإذا أصاب اللسان بالدستونيا تكون قدو في المرحلة الأخيرة لها، بقى تنتشر بعدين حتى لمنطقة الرقبة.
0: نعم.
1: يكون معها اهتزاز أو اعتلال في منطقة الرقبة، فهي مشكلة معنا. صعوبة الكلام، يكون صعوبة الأكل، ما يقدرش يأكل، في آلام موجودة. المشكله انه المريض، احنا في مجتمع ما يشخصوا، يعني ما قد شخصوهاش بشكل شيء، بيقول لك هذا مريض نفسي، واحنا ننصح كل مواطن لا يهبطوا معنويات الناس، او انه يدخلون في مرض نفسي، هم مش مرض نفسي، هي مرض عضوي ما لهش علاقه نهائيا بالنفسيه، ما صحه نفسيه. فاحيان نحصل مرضى قد هم منخفضين المعنويات عندهم، يقول لك يا اخي قد يقول عليه مجنون، فهي مش هي مرض نفسي، هي مرض اعتلال قلنا في العضلات ناتج عن خلل في اضطراب ما بين توصيل أوامر من الدماغ للعضلات. هذه يشخصها طبيب. العلامات هذه اللي ذكرناها إذا ظهرت في أي واحد أو أي شخص، احنا ننصحه أن يتوجه لأي عيادة، سواء باطنة مخ وعصاب أو جراح وجوفكين، لأنهم هم الاثنين اللي يقدروا يتعاملوا مع الحالة.
0: نعم.
1: وهم بعدها بيشخصوه ويوصلوا معه نتيجة ويشوفوا الأسباب. في مرضى استفادوا معنا للأمانة، يعني مثلا مريض كان انا شخصيا قاعدي، قال كان يسهر بالليل في مزارع قات، ذا قلنا تجنب السهر، ارقد بدري، بطل القات، قلل، يعني نصايح، اسبوعين رجع عمره بدا يتحسن. بس في مرضى لا، يقول لك يا اخي انا ما اقدرش ابطل القات نهائيا، يزيد المشكله اكثر. يعاني هو للفكره، نرجع نستخدم له اخر حلول اللي يوصلوها الان، اللي هي ضرب الابر وما حق الابر، نقي لها
0: العصب مع عصب،
1: ايوه البوتوكس، فما يستفيدوش غالبا. يعني اكبر علاج المريض دسونيا بيد المريض نفسه، انه يتبع التعليمات، يقلل التوتر، القلق، السهر، الضغط النفسي، الاكل الرطب، يكون يحاول يهدى نفسيا.
0: هذه الاسباب الغالبه،
1: الاسباب الغالبه مع المعالجه، حق انا مع التعليمات.
0: نعم دكتور، هل هناك علاقه مثلا بين العوامل الجينيه مثلا او الوراثيه، مثلا ممكن يخلق مثلا يجي مولود وعنده دستونيا، ولا بتجي في مراحل متاخره، او تاتي حتى في مرحله الطفوله؟
1: لا، هي غالبا احنا ما نحصلها الا في مراحل متاخره، يعني حتى من الشباب مطلع الآن. بس بالرغم انه يذكروا في ابحاث يقول لك انه في اضطراب جيني احيانا يكون وراثي، مش ضروري بس من الاب، يكون ناتج عن الجد الخامس، الجد السابع، الجد السادس، بس غالبا هي ما تحصل الا في شخص، يعني انا اقول لك تعرض لظروف في الحياه قاسيه.
0: نعم.
1: يعني على ما لاحظنا في مجتمعنا، يعني سواء كان ماديه، ظروف ماديه، ظروف اقتصاديه، ظروف معيشيه، ظروف عمله نفسه، زي ما قلت لك هذا اللي بيسهر لا فجر، اللي بيجهد عضلاته ومخزن بكميات كبيرة وجالس مثلا في مكانه. فأسبابها الآن هي منتشرة على الشخص نفسه ما لهاش علاقة بالجينات.
0: نعم.
1: بينما تذكر بعض الأبحاث أنه قد يكون يعني وهي واحدة من الأسباب.
0: نعم. لكن دكتور مثلا في الحالات التي هي المغلقة الفك المغلق الذي مثلا بيجي بعض الأطفال يجي مثلا وفكه شبه مغلق وبعدين بيجي صعوبة في الأكل في أكلاته وأنتم أخصائي جراحة الوجه فكين بتعملوا لهم عمليات ولا إيش؟
1: أيوة شوف هذا هو موضوع ثاني مختلف تماما. هذا الطفل حصل إصابة أو حادث لما حصل كسور معاه في مفصل الفك سواء في واحد أو في الاثنين مع الجروث يعني مع النمو حق الطفل يحصل معنا لأنه مركز نمو الفك السفلي في المفصل نفسه.
0: نعم.
1: فيحصل التحام مع عظام الجمجمة يجي الطفل يفتح ما يقدرش
0: كلما كبر كلما تغلق.
1: أيوة كلما كبر كلما تغلق. فهذا علاجه عملية سهل ما لوش علاقة بالدسونيا يعني هذا على معالجة حقه عظمية إن إحنا نقص العظم والطفل يفتح فمه ويتبع التمارين هذا. نعم. المغلق إحنا نبين للناس إنه هذه علاقتها بالحوادث.
0: نعم.
1: بينما إحنا اللي نتكلم عليه حق الدسونيا هو للشباب
0: إجهاد العضلات.
1: أيوة إجهاد العضلات بشكل عام أو إنه ظروف قاسية مرة بها الشخص مثلا قلق توتر يفكر كثير يسهر هي من أحد الأسباب الكبيرة المادية للدسونيا.
0: نعم دكتور بالتأكيد طالما أنتم ذكرتم الأسباب وذكرتم الأعراض بالتأكيد على أن هناك مضاعفات قد تحصل للمصاب هذا إذا لم يسعف نفسه أو إذا لم يأخذ بالتعليمات التي أنتم الأطباء أطباء جراحة الوجه والفكين أو أخصائي المخ والأعصاب باطنية المخ والأعصاب إذا لم يأخذ بنصائحكم وإرشاداتكم بالتأكيد على أنه قد تحصل له مضاعفات وخطيرة. لو تحدثنا مثلا عن نبذة من المضاعفات التي قد تحصل.
1: المضاعفات الخطيرة مثلا شوفوا الآن ما الدسونيا ما تبدأش الدسونيا على طول إنه يتحرك لا إراديا. أول شيء هو يعاني من ألم في المفصل بعدين في واحدة من العضلات يحس إنها تعمل زي الحركات نابضة لا إرادية بعدها تتطور للعضلة اللي جنبها بعدين العضلة اللي جنبها بعدين أحيانا تنتشر للنص الوجه كامل العضلات اللي موجودة. فهي ليش نوصله إحنا إنه يبدأ بألم خفيف قد يكون أحيانا سببه من الأسنان نفسها. معنا أسباب من ضمن الأسباب اللي نسينا نذكرها إنه قاحظة ظاهرة العض الليلي أو الساحل الأسنان أثناء النوم اللي يسموها صرير الأسنان
0: يقرط على
1: أسنان وهو راقد هو مش داري بس أبوه أمه أخوه الزوجة يسمعوا يعني يسمعوا. فهذه هي من واحد من الأسباب العاملة اللي تؤدي للدسونيا. معالجتها هي بسيط بيروح عند طبيب الأسنان بناخذ له طبعة للفم ونعمل له حاجة اسمها حارس ليلي مادة بلاستيكية بيجي يطرحها فمه وقت النوم بس بيسحل أسنانه أو بيحص عليها بتكون ما تولدش احتكاك لأنه لما يولد احتكاك بيجهد عضلاته بيكون عضلات واصل تحول دسونيا. فهي هذه من الأشياء الأساسية اللي قلنا احنا إنها من مضاعفات قد يكون حلها بسيط جدا سواء بجهاز هذا ما يكلفش 5000 للمريض نفسه فمنها حق صرير الأسنان. فاحنا نرجع إلى ما سألت إليها أنت إنه المضاعفات كبيرة يعني هي تبدأ قلنا بألم بصرير الأسنان بأشياء بتطور إلى أنه يغلق فمه. يعني تخيل مريض دسونيا يعاني من أكثر المرضى يعانوا ما يقدرش ياكل يشرب الا سوائل في حالات معينه ما يقدرش لانه لو دخل ياكل لقمه في فمه شيء ياكلها ما يقدرش
0: يمضغها
1: ما يقدرش. ليش؟ لانه هو يدي اوامر من دماغه للعضلات امضغي العضلات بالمصطلح البلدي معلقه بس يدي اوامر ثانيه افتحي ما يمضغش. فهم معاهم اللي يرجعوا على سوائل اشياء رطبه عصيد مطيط يمرضها مرض. فهذه من اكبر الصعوبه انه ما يقدرش ياكله عدم القدره على الاكل معاناة في الكلام معاناة نفسية يعني يشوف نفسه إنه المجتمع ما عاد يقبلوش وهو بالعكس المفروض إنه مرض ما هوش بيده هو الله داله بس في أسباب مساعدة قلنا بالأسباب ربي بيعينه وبيس شايفه منها وما يدخلوش في حالة نفسية لأن بعضهم خلاص قالوا الدسونيا بينعزل عن المجتمع بينعزل عن أهله بينعزل عن الكل لا تزيد المضاعفات أكثر عنده يمارس حياته اليومية
0: ريلاكس
1: الهدوء أهم شيء التام يكون
0: الهدوء والارتياح
1: فهمتني ولا لا ويتبع التعليمات التي يديها له الطبيب بمصلحته ويتجنب الضغط النفسي لأنه كل ما ضغط نفسه نفسيا ولا تحسس أنه المرض هذا بيدخلني في حالة والمجتمع مش متقبل لي تزيد حالته سوء.
0: نعم نعم دكتور نشكركم على هذه المعلومات المفيدة والقيمة. بالتأكيد على أن هناك أكلات كما قلتم أكلات تؤدي إلى اضطراب أو إلى عضلات الفك سواء في الدستونيا أو في غيره مثلا لو تعطينا خلاصة مثلا مقتضبة
1: شوف مثلا احنا في مجتمع اكلنا متنوع ففي حاجات قاسية. مثلا احنا ننصح انه كل يا اخي بس لا تجهدش، يعني حاجة قدها بتجهد فكك، بتجهد مفاصلك، بتجهد عضلات فكك، والاكل منها بشكل يومي يومي يومي مستمر. بعضه يعني بيجي الصبح ويتعشى ويتغدى نفس الوجبة او نفس الشيء اللي معه، فيؤدي لاجهاد العضلات. لا بالله بالحقيقين بين مرق فتوت، نوع تنوع في الاكلات، ويركز واحد انه اكلات رطبة ما ياكلش اشياء قاسية. ثالث حاجة ومهمة يا دكتور، احنا في مجتمعنا نلاحظ انه الاسنان ما خلقتش انه للاكل بس، اللي معه حبل شيقطعه بسنانه،
0: هذه الكارثة.
1: ايوه، اللي معه صحة شيفتحها فمه، اللي معه علبة، اللي معه كيس معقول شي يجي يقطعه بفمه، اللي معه سيارة وشي يجي يشد وهو محمل حطب محمل علف شي يجي يشد بسنانه، فهي كارثة يعني. فهمتني؟ في حاجة ضروري ان احنا نوعي المجتمع بها انه الاسنان خلق الله تاكل بها، تنظفها، تهتم بها، تجنبك باقي المشاكل دي كلها.
0: نعم.
1: اذا هملتها او حملتها طاقة اكبر من طاقتها واستخدمتها في اشياء ما لهاش علاقة فيها ولا هي من صلاحياتها، بترجع ضرر كارثي على على على على صحة الشخص نفسه.
0: نعم. يعني
1: حتى على مستوى الخيوط، تشوف الامهات في البيوت الزوجات تخيط وتجي تقطع
0: بأسنانها وهو غلط،
1: والمقص جنبها يعني. فهمتني ولا لا؟
0: يعني ممنوع استخدام الأسنان في غير الأكل.
1: هو صح، ممنوع استخدامها في غير الأكل اللي خلق الله له، يعني والأكل خلق الله هو أكل رطب مقبل، لأنه كيف تبين أنه هذا يجهد عضلاتك وهذا لا؟ كل كدمة لها يوم ناشفة هكذا ولا من الصباح، بتحس أن عضلاتك مشدودة طول اليوم.
0: أيه.
1: بينما لو أكلت كدم أو خبز أو ملوك من حق الوقت نفسه أو شيء، أو أنها مغطية بطريقة رطبة عنها، طبيعي تكون.
0: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم موضوع صرير الأسنان، هناك بعض المستمعين الكرام بيستفسروا وبيقول دكتور، ولدي يعاني من صرير الأسنان، حينما ينام أحس بصرير في أسنانه، ما هي نصيحتكم في هذا الجانب وما هو السبب؟
1: صرير قصد السائل على أساس أنه اللي تكلمنا عليه أنه السحل الأسنان أو القحيط،
0: قطيس قطيس يسمعوا قط أسنان.
1: أيوة، هذا شوف يكون في توتر نفسي عند الطفل نفسه، وأحيانا يكون عامل وراثي أو شيء ما لهش علاقة بالطفل، فهذا هو من الحلول حقه أنه ضروري يروح لطبيب عيادة طبيب أسنان، حتى طبيب أسنان عادي مش ضروري أخصائي. يشوف أسنان أول شيء، إذا فيها تسوسات يعالجها، إذا في أي مشكلة في الأسنان يعالجها في وقتها، بعدها يأخذ مقاس طبعة للفم ويعدوا له جهاز اسمه الحارس الليلي. في الحالة بيكون الأم تركبه للطفل وقت الليل، صباح تخرجوا تروحوا في كاس فيه ماء ونفس وتحتل مشكلته.
0: نعم. دكتور، ما لهش علاقة مثلا بارتفاع الحمى بأمراض أخرى؟
1: قصدك الصرير؟
0: أي الصرير.
1: لا، يشوف هي أكبر سبب لهم هو إنه يكون في تسوس، في تسوس في السن، وفي ألم في واحد من الأسنان، فالمريض نفسه يشيل الألم يهدأ ما يفعل، يعض على أسنانه، يجحز يعني، يعض على أسنانه قوي لقي الألم يهدأ. الألم يهدأ صح، بس كل ما عض على أسنانه كل ما كل ما جهد العضلات ووترها وشنجها أكثر، وترجع معها زي العادة، يعني بدل ما يروح يحل المشكلة بحشوة ولا بتنظيف عند الدكتور، لا بيجلس جاهد على هذا إنه يجلس يعض على أسنانه ويجحز على أسنانه بشكل لا إرادي، ترجع عادة من عاداته إنه حتى تجي تكلمه وهو جاهز على أسنانه، هو جاهز، فيؤدي إلى إجهاد العضلات.
0: نعم. دكتور، أيضا موضوع السؤال بيقول لك دور الإبر الصينية في اسمه في علاج الفم والأسنان.
1: هذا يستخدموها، شوف الإبر الصينية يستخدموها الآن في مراكز العلاج الطبيعي، بالذات في العصب الصابع لما يحصل له التهاب، يعني واحد جالس مثلا في مكان دافي، خرج له ضربة ريح باردة أو شيء، اشتل معه العصب السابع، يعالجه بالإبر الصينية ولا بالمساج، وبالرغم نحن نوصف أدوية جنبها بيتحسن المريض معنا.
0: نعم.
1: بيتحسن.
0: اللي بيقولوا صحاب في بعض الأعراف يقول لك جن.
1: أيه بيقولوا جني.
0: لطمو جني. كان بيتشبح في المرأة ولا طمو جني.
1: مش هو جني، هو خرج من جو لا جو، انتقل
0: يعني تعرض رياح باردة.
1: أيوة رياح باردة، هو خارج مكان دافئ فيتعالجوا. بعضهم الآن يستخدموا الإبر
0: الصيني.
1: أيوة الوخز الصيني، هي كلها محفزات. لو جينا احنا حتى الأجداد والقدامى المشايبة الآن، لو في فتلة في ظهره، لو في عصبة في يده، بيجي مرخها ويدلكها، وده مع الوقت بيتحسن. والعصب السابع نفسه شو يكون مساج تدليك، بس البعض قلت لك يستخدمون الليبرسينيا على اساس يدي نتيجه اسرع، بالرغم انه احنا نوصف ادويه وبيتحسن المريض
0: في حال العصب السابع.
1: في حال التهاب العصب السابع
0: بأدوية
1: بس اكبر سبب لها قلنا انه التيار بارد تيار حام، يعني انه يكون تداخل.
0: هذه الاسباب الشائعه.
1: ايوه.
0: يبدو انه معنا اتصال. قال سلام ربي عليكم يا دكتور، انا دائما يجي دم من بين الاسنان دائما وبالذات عند الاكل والوضوء من دون وجع، وايش العلاج لهن؟
1: ايوه، هذا ضروري يروح لعياده اسنان يعملوا تنظيف للثه، تمام، ويفحصوا طبيب الاسنان، لانه غالبا ما يكون في تكلسات وفي كلس وفي جير ما بين الاسنان، فاول ما يجي بس يتمضمض يخرج دم. فيروح لعياده الاسنان، فالدكتور بيقيمه وبينظفه له وبيدوا له ادويه من ضمنها فيتامين سي، من ضمنها المعاجين التنظيف، وان شاء الله امره تمام.
0: نعم. يبدو ان اخت المجاهد سمعت هذا الجواب انه من الدكتور على انه زياره طبيب اسنان او طبيبه اسنان وعرضها وتنظيف الترسبات.
1: أيوة.
0: واذا به التهابات في اللثه قدام. أيوة. يعطوها علاج.
1: ايوه يعطوها علاج او يقيم طبيب الاسنان يقيم الوضع اللي موجود يعني.
0: نعم. نشكركم دكتور على هذه المعلومات القيمة والمفيدة التي استفدنا منكم. هل لديكم مثلا رسالة أخرى للمجتمع، نصائح عامة للمجتمع بشكل عام في صحة الفم والأسنان ومخاطر الفم والأسنان؟ لأنه الروماتيزم يعود إلى الأسنان، روماتيزم القلب، وكم ما مشاكل في القلب وغيرها والجهاز التنفسي بسببها عدم نظافة الأسنان وعدم الاهتمام بالأسنان.
1: احنا نوعي نشي اخر رساله المجتمع انه صحه الفم والاسنان هي مراه الشخص نفسه، يعني اذا تشوف صحتك شوفها في اسنان، هذا عندنا كاطباء فم وجوه فكين واسنان، شوف صحتك في اسنانك، اذا ما فيش تسوسات ما بيش، يعني فالفم بشكل عام والاسنان هي مراه لصحتك، لانه تكون احيانا في مرض زي ما قلت عن روماتيزم واشياء، والان في امراض زي ما تقول سيستميك، امراض عضويه تكون حقها العلامات بارزة في الفم، بارزة في الفم.
0: أيه.
1: فالفم هو مرآة صحة الجهاز الهضمي، صحة جسمك، صحة كل شيء. احنا ننصح انه باهتمام، اذا ما قدرت شو انت في مكان بعيد، مراية عادية. الواحد يشوف داخل فمه، يشوف لسانه، يشوف خده اليمين اليسار، شاف ما بشي تغيرات يواصل على النظافة، هو في مكانه طبيعي، شاف في حاجة انها لا هذا الجهة متغير على هذا الجهة وفي ألم وفي من الأسباب اللي ذكرناها، لا ننصح إنه يتوجه لأقرب عيادة لقي حلول المشكلة قبل.
0: نعم. والألم هو انذار من أرحم الراحم.
1: أيوة، انذار
0: بوجود مرض.
1: بوجود أيوة مرض، وإذا ما إذا تسهل فيها ترجع كارثة زي ما قلنا.
0: نعم.
1: وتتطور إلى ما لا يحمد عقبه.
0: نعم. نشكركم دكتور على هذه المعلومات المفيدة.
1: أهلا وسهلا بك دكتور.
0: وتشرفنا في إذاعة آفاق باستضافتكم، إن شاء الله سيكون لنا مواضيع أخرى في أمراض صحة الفم والأسنان التي لم نطرقها
1: بإذن الله تعالى
0: في هذه الحلقة والحلقات القادمة. نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، كما نشكر أختنا المخرجة الأخت سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
2: فنحن نقول أخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
3: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
4: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ونمل.
5: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها واعملوا لها كل أنواع الصواريخ إن شاء الله.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.
2: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا بالحيل والخ

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.9

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن نشأة الإنسان وطرق هذه النشأة، واطلعنا على الآلية التي بها يتكون الجنين والمراحل التي يمر بها والحكمة العظيمة والإلهية التي تحدث عنها القرآن الكريم في إنشائنا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى ما اطلعنا عليه من الأسرار والحكم الإلهية في خلق وإنشاء هذا الإنسان الذي هو كما قلنا محور هذا العالم، عالمنا عالم الإنسان التي هي المجموعة الشمسية. فاليوم سنتحدث بداية عن مكونات جسم هذا الإنسان حينما يخرج إلى الحياة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن الله سبحانه وتعالى أخرجنا من ذلك المستقر الذي جعلنا فيه لمدة 9 أشهر لنبدأ رحلتنا في هذه الحياة بهداية من الله سبحانه وتعالى وتوفيق، وأعطانا الآلات من السمع والبصر والفؤاد وغيرها. فسنتحدث اليوم عن أجهزة الإنسان أو جسم الإنسان الداخلية التي يتركب منها هذا المخلوق العجيب، هذا المخلوق الذي مزج الله سبحانه وتعالى فيه بين الجانب المادي الذي ينتمي إلى هذه الأرض وبين جانب الغيب والجانب النوراني، فمزج هذان الجانبان فوجد هذا الإنسان في تركيبته وفي أسراره التي يحويها هذا الكائن العجيب الذي بسببه وجدت السماوات والأرض، وبسببه كان التكليف. الله سبحانه وتعالى عرض التكليف والأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. هذا هو تكوين جسم الإنسان، وهذه هي بعض مكونات هذا الجسم: الأجهزة الداخلية الباطنة لجسم الإنسان. هذا هو شكل الإنسان الخارجي، ولكن هذا الشكل يحتوي بداخله على الكثير من الأجهزة المعقدة والأجهزة التي بها يستطيع الإنسان أن يقوم ويقعد ويتحرك ويعمل كل هذا المجهود الكبير الذي يقوم به هذا المخلوق الضعيف في بدنه، ولكنه قوي فيما وهبه الله سبحانه وتعالى من الخبرات والمعارف. الجهاز هذه الأجهزة البعض يوصلها إلى 12 جهازا، والبعض يقتصر على بعض الأجهزة منها. فمنها الجهاز، منها جهاز الدورة الدموية الذي يتكون من القلب ومن الشرايين التي تحمل الدم إلى كل أعضاء الجسم، ومنها الجهاز العصبي ويتكون من المخ ومن الأجهزة العصبية التي تنقل الإشارات والأوامر إلى كل أعضاء الجسم، وكذلك الجهاز العضلي وهو العضلات التي تتكون فوق العظام ليستطيع الإنسان الحركة والمشي وغيرها، كذلك الجهاز العظمي وهو الهيكل العام للإنسان الذي يتركب عليه اللحم والعظم، الذي يتركب عليه اللحم والعصب وغيرها. هذا هو الجهاز وهذا هو الجهاز الدوري الذي قلنا أنه هو القلب والشرايين التي تحمل الدماء، وهذا هو الجهاز العصبي الذي ينقل الإشارات، وهذا هو الجهاز التنفسي الذي يمد الإنسان بالأكسجين ويمتص ثاني أكسيد الكربون ويبعث الأكسجين مع الدم إلى خلايا الجسم، وهذا هو الجهاز الهضمي. هذا هو الجهاز الهضمي الذي يقوم بهضم الطعام
واستخلاص الفوائد منه وإخراج فضلاته بحكمة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الجهاز البولي الذي يقوم بتنقية وتصفية السوائل الموجودة في الجسم وامتصاص السموم وإخراج الفضلات التي لا يحتاجها الجسم. وهذا هو الجهاز التناسلي الذي به يحصل التناسل بين بني البشر. وهذا هو الجهاز أو الهيكل العظمي الذي يبتني عليه هذا الجسم. هذه هي الأجهزة الداخلية عند البعض، لكن البعض يطور هذه الأجهزة ويضيف إليها أجهزة أخرى كما سنشاهد في هذا المقطع. فذكر هذه الأجهزة المتقدمة، وهو الجهاز الدوري الدموي الذي يتكون من القلب ومن الأوعية الدموية، وبعدها الجهاز التنفسي كما ذكرنا، وهو يتكون من الرئتين، ولكل جهاز وظائف مهمة وأساسية في تكوين هذا الإنسان. كذلك الجهاز الهضمي الذي يتكون من المعدة والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والغليظة، وهذا هو الجهاز البولي الذي يتكون من الكليتين والحالب. كذلك أيضا يضيف الجهاز المناعي، وهو الجهاز الذي يقي جسم الإنسان من الفيروسات ومن البكتيريا وغيرها ويحميه من الدخلاء على هذا الجسم. هذا أيضا هو الجهاز العصبي الذي هو المتحكم الأساسي في هذا الجسم، وهذه الخلايا العصبية التي تمر عبرها الأوامر إلى كل عضو من أعضاء هذا الجسم. كذلك هناك جهاز الغدد، الغدد التي تفرز مواد خاصة يحتاجها الجسم في أوقات معينة عند حاجة الجسم بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الهيكل العظمي للإنسان الذي يبتني عليه، وهو الأساس في بناء جسم الإنسان. هذه هي العضلات التي تجعل الإنسان قادرا على الحركة والمشي والجري ومختلف أنواع النشاطات البدنية. وهذا هو الجهاز التناسلي الذي يحصل فيه التزاوج وإنجاب الأطفال وتكاثر البشر. إذن هذه هي 12 جهازا الداخليا. طبعا لا تحتوي البشرة ولا بعض الأعضاء الأخرى التي يتكون منها جسم الإنسان. هذا هو جسم الإنسان، والاطلاع عليه وفهمه يعني أمر سهل وقريب بالتطور العلمي والأجهزة الحديثة التي وصل إليها الإنسان. لكن يبقى السؤال الأهم والسر الذي يحتاج الإنسان إلى أن يغوص في أعماقه، هو من هو الإنسان؟ من هو هذا الإنسان؟ حينما نتساءل من هو الإنسان، فإنها تبرز إلى أذهاننا بعض الأشياء التي تتعلق بهذا السؤال، وهي الجسم والروح والنفس والحياة والعقل والدماغ والمشاعر والغرائز والشهوات والحواس والفطرة. هذه بعض الأشياء التي تتبادر إلى ذهن الإنسان حينما يتكلم عن من هو هذا الإنسان. وفي الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى جعل ذات هذا الإنسان يحوطها الغموض
ورغم أن الإنسان يعيش هذه الحياة بهذه الشخصية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى ونفخها في هذا الجسم، إلا أنه يبقى عاجزا عن إدراك حقيقة من هو هذا الإنسان. إذن سنتكلم ونحاول أن ندرس بعض هذه المسميات لنطلع على مهامها ووظائفها وخصائصها من خلال آيات القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يعلم خلقه ويعلم تركيبة هذا المخلوق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا نبدأ بأهم عنصرين يدخلان في هذه المسألة، وهما النفس والروح. ما هي النفس وما هو الروح؟ حينما نطلع على آيات القرآن الكريم نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطانا بعض المواصفات لهذه النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. أي أن هذه الأنفس تكون بخيلة أو غير بخيلة، من صفاتها أنها قد تكون بخيلة وقد تكون كريمة. كذلك هي من تحس بالمشقة وبالتعب وبالإجهاد الذي يصيب الإنسان، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إذن المشقة والعبء والحمل يقع على هذه النفس. كذلك النفس هذه هي تموت كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، حين يقول الله: يتوفى الأنفس كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فادرؤوا عن أنفسكم الموت، معناه أن النفس هذه هي التي تموت، هي التي يمسها الموت، كل نفس ذائقة الموت. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وكذلك القتل، يعني سواء كان الموت هو من الله سبحانه وتعالى أو من الإنسان، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. والنفس هذه هي ما تتعلق بها الشهوة للمشتهيات، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. إذن النفس هي التي يتعلق بها أمر الشهوة أو النفرة من المشتهيات أو من المنفورات. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في المشركين: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ويقول الله سبحانه وتعالى عن هذه النفس أنها هي التي تتحمل مسؤولية التكليف، كل نفس بما كسبت رهينة، وهي من سيكون لها عاقبة عملها السيء أو الحسن، من تتحمل مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، ومن ينالها الخير أو الشر بحسب ما تقدمه من عمل. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. إذن ما نقدمه لأنفسنا، أي أن هذا الذي قدمه الإنسان من عمل الخير هو لنفسه، فالنفس هي المستفيدة من هذا العمل ومن جزاء الله سبحانه وتعالى على ذلك العمل. كذلك سواء كان هذا الذي قدمه الإنسان خيرا أم شرا، فإن النفس هي من ستنال ذلك الجزاء من الله سبحانه وتعالى. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن النفس التي توفى جزاء عملها وما قامت به في هذه الحياة من الأعمال. كذلك النفس هي الجانب الذي تخفي الأسرار وتختفي داخلها الأسرار، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. إذن النفس هي موضع الأسرار الذي يخفيها الإنسان عن الآخرين. وكذلك الله سبحانه وتعالى
يخبر أن هذه النفس هي يقع عليها البغي والظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهنا قد يراد بالنفس هي هذه النفس التي نتحدث عنها، وقد يراد بهذا النفس بمعنى النفس الجماعية للبشرية كما سنذكر في الآيات القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول الله: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والنفس هي من تسول للإنسان الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وهي أيضا من تمجد عندما يكون عملها ونتيجتها سيئة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. يعني مقت الله لأنفسكم هو أكبر من مقتكم أنتم لأنفسكم. وهنالك نفس، وكذلك النفس هذه هي الذي يقع عليها التكليف، كما يقول الله سبحانه وتعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها. فالنفس هي من تكلف بالتكاليف والتعليمات الإلهية التي أنزلنا في هذه الأرض واستخلفنا فيها ليكلفنا بها وليحملنا مسؤوليتها. كذلك النفس هي التي تعمل الخير أو تعمل الشر، كما قال الله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كذلك النفس هذه هي أمارة بالسوء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أيضا هي التي تأتي يوم القيامة وهي المسؤولة عن نتائج أعمالها في الدنيا، وهي التي تجادل عن نفسها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. النفس أيضا هي التي تحل فيها المعارف والعلوم، وهي التي تعلم أو لا تعلم بما يريد الله سبحانه وتعالى أن تعلمه. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن العلم والمعرفة والدراية بالأشياء هي متعلقة بهذه النفس. كذلك النفس هي من تهتدي أو تضل، من تحلها الهداية أو يحلها الضلال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهي التي تزكى أو تدسى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفس هي تزكى أو تدسى. كذلك من صفات هذه النفس أنها تزوج يوم البعث بالأجساد، أن الله يقرنها مرة أخرى بهذا الجسد بعد أن انفصلت عنه عندما تموت، ويعود هذا تعود هذه النفس إلى هذا الجسم، ويعود الإنسان بشرا سويا كما خلقه الله، كما بدأنا أول خلق نعيده. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأبدانها. والنفس هي كما قلنا تزكى وتدسى، وهي التي تكون تتطور في جانب الخير أو في جانب الشر. ونهاية هذه النفس هي نفسين لا ثالث لهما. النتيجة لهذه النفس هو إما أن تصبح نفسا لوامة، وإما أن تصبح نفسا مطمئنة. فإن عملت بتوجيهات الله سبحانه وتعالى وسارت وفق هديه وفق ما وجهها الله إليه، فإنها تكون النفس المطمئنة التي قال الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
وإن كانت هذه النفس حبثت وتدنست وتحملت الذنوب والجرائم فإنها ستكون هي النفس اللوامة التي تلوم نفسها ويلومها صاحبها لأنها أوصلته إلى غضب الله سبحانه وتعالى وإلى عذاب الجحيم. إذن هذه هي النفس. الله سبحانه وتعالى تحدث لنا عن هذه النفس وكأنها هي الإنسان، وكأنها هي شخصيتك التي تتحمل مسؤولية عملك وتتحمل كل ما ينتج عنك من خير أو شر. ولكن هنالك في بعض الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى أن هنالك جهة أخرى هي من تستطيع أن تتحكم في هذه النفس، وهي من تستطيع أن تزكي هذه النفس، ومن تستطيع أن تدسيها، ومن تستطيع أن تنهاها عن الهوى. ولهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. إذن النفس ليست هي الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة، وإن كانت جزءا كبيرا ومهما وأساسيا في تركيبة هذا الإنسان، لكن هي ليست كل شخصية الإنسان، بل هناك جهة أخرى هي التي تزكي هذه النفس أو تدسيها، هي من يتخذ القرار بعمل الخير أو عمل الشر. وهي أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ونهى النفس عن الهوى، إذن هناك من ينهى ويأمر هذه النفس ومن يوجهها إلى الخير أو الشر. إذن هذه النفس هي جزء أساسي من شخصية هذا الإنسان، وليست كل شخصية هذا الإنسان. والجزء هذا الذي هو ينهى ويأمر ويتخذ القرار في شخصية الإنسان لم يعني يصح لنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الجهة التي هي المسؤولة عن اتخاذ القرار. كذلك الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذه النفس وعن انسحامها بالجسم أو انفصالها عنه، سواء انفصالا نهائيا أو انفصالا مؤقتا. الله سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وكلمة يتوفى وقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يدل على أن هذه النفس هي من الملكوت الأعلى، هي من العالم النوراني، هي من الحياة أو من الواقع الذي يغيب عنا وعن حياة البشر وعن هذه الحياة المادية، هو جزء من عالم الملكوت الأعلى. ولهذا يقول: ارجعي. الله منحنا هذه النفس ثم هي تعود إلى مستقرها وإلى منبعها وإلى موطنها الأصلي. فهذه النفس يمكن أن نشبهها، إذا شبهنا الإنسان بالدولة، إذا جعلنا الإنسان كأنه دولة، فيمكن أن نشبه النفس بأنها الحكومة، الحكومة التي تدير هذه الدولة، كما هو حال مجلس الوزراء. هذا المجلس هو الذي يتحكم والذي يوجه والذي يدير هذه الدولة، لكن هناك رئيس، هناك رئيس فوق مجلس الوزراء، هو من يستطيع أن يجعل هذا المجلس زاكيا وينهاه عن الشر ويوجهه إلى الخير، ومن يستطيع أن يجعله مجلس شر ويعني يعمل الأعمال التي يعني غير صحيحة وسيئة. فهذه النفس هي قوام هذا الإنسان، جعل الله فيها الغرائز، جعل الله فيها الشهوات، جعل الله فيها المشاعر، هي من تحمل المشاعر الإنسانية وتحمل الشهوات الحيوانية وتحمل الغرائز التي قد تتجه إلى الجانب الشيطاني. فكأن الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا الإنسان كان هنالك مخلوقين قبل الإنسان، هما الجن والشياطين والملائكة والحيوانات. هذه المخلوقات مزجها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان، فجعل للإنسان جانبا نورانيا ومعرفيا وعلميا يعني نوع من البصيرة والوعي، وجعل فيه نوعا من الشهوات التي يتصف بها البهائم، كما جعل فيه نوعا من الغرائز
التي تظهر بشكل أكبر في جانب الشياطين والجن. فالإنسان إذا نمى الجانب الحيواني التي هي الشهوات فإنه ينحدر عن مسمى الإنسانية إلى أن يصل إلى مستوى البهيمية، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذن ينحدر الإنسان حينما يركز على جانب الشهوات ويقفل الجانب النوراني والمعرفي والعقلاني والقيمي والأخلاقي، ينحدر إلى جانب البهيمية. كذلك إذا نمى الغرائز السلبية التي قد تكون في الإنسان كالحسد والكبر والعجب والغرور والأنانية وغيرها من الغرائز السلبية، فإنه سيكون شيطانا في صورة إنسان. أما إذا نمى الجانب العلمي والمعرفي والقيمي والأخلاقي الذي ميز الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان به عن سائر الحيوانات، فإنه يرتقي في الإنسانية وفي القرب من الله سبحانه وتعالى، ويؤدي المهمة الأساسية التي هي تزكية هذه النفس وإخراجها من الشهوات ومن الغرائز السلبية ورفعها إلى أن تصل إلى الرفيق الأعلى، إلى أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا النفس هذه هي مزيج من المشاعر والشهوات والغرائز والمعارف والهدى أو الضلال الذي يتكون في هذه النفس. هذه النفس هي قابلة كما قلنا للهداية أو للضلال، قابلة لطريق الخير أو لطريق الشر. هي لديها مشاعر وغرائز، وهذه المشاعر والغرائز يخلقها الله سبحانه وتعالى فطرة في الإنسان، ثم الإنسان هو من يستطيع أن يتحكم في هذه المشاعر بوفق هدى الله سبحانه وتعالى. والهدى نوعين: هدى خلقه الله فطريا في الإنسان فألهمها فجورها وتقواها، وهدى أرسل الله به الرسل وجاءت به الكتب الإلهية والآيات والوحي الإلهي ليعلم الإنسان كيف يزكي هذه النفس، كيف يرفعها، كيف يخلصها من الجوانب السلبية ويرفع جانب الصفات الخيرية والصفات العظيمة في هذه النفس، حتى تزكو هذه النفس، حتى تسمو بالإنسان، فيكون الإنسان أهلا لضيافة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه هي ضيافة الله سبحانه وتعالى لمن زكى نفسه وخلصها من الشوائب وجعلها نفسا زاكية تستحق أن تكون من ضيوف الرحمن وممن أعطاهم الله الجنة التي عرضها السماوات والأرض. إذن فهمنا من هذه الآيات الشيء الكثير عن طبيعة هذه النفس، وفهمنا أيضا أن هذه النفس ليست هي الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة، بل هي جزء ومكون أساسي له التحكم الكبير في مسيرة الإنسان وفي سلوكه وفي حياته، لكن هنالك جهة فوق هذه النفس هي من تقوم على هذه النفس، وهي من تربي هذه النفس، وهي من تزكيها أو تدسيها، ومن تأمرها بالخير أو بالشر، ومن تنهاها عن الهوى وتدلها على الخير وتزكيها حتى تصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله سنستكمل بقية شخصية الإنسان في المحاضرات القادمة، وعلى ضوء آيات الله سبحانه وتعالى والكتاب المبين الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بالقرآن، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يرزقنا العلم والإيمان، وأن يعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان. إنه تعالى سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

أمن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

يقولون اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واقلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك

المتوكلين بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أنوار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضرة.

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغطرا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداه، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون في القرآن،
2: النبات. قال تعالى في كتابه الكريم:

0: فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا.
1: النبات اسم مفرد ثلاثي من مادة نبات. تحدث القرآن عن علم النبات في كثير من آياته، وكرر وجود الأزواج في عالم النبات قبل العلم الحديث. يقول تعالى:

كما أن الآية الكريمة تحدثت بدقة علمية تامة عن مراحل الإنبات، فالرحلة تبدأ بإنزال الماء وامتزاجه بالذرات التراب، لتبدأ هذه الذرات بالاهتزاز المستمر، مما ينتج عنه زيادة في حجم التراب وتمدده، وبعد ذلك تبدأ الحبوب الموجودة في التراب بامتصاص هذا الماء، وتبدأ بالتمدد أيضا والنمو، وتبدأ عملية الإنبات. وقد لخص القرآن هذه المراحل بثلاث كلمات فقط: اهتزت وربت وأنبتت. والنبات من الوسائل المنقية للهواء من السموم، وتستهلك النباتات لصنع غذائها وثمارها غاز الكربون من الهواء، وتجري في داخلها عملية تسمى بالتركيب الضوئي، تركب من خلالها المادة الخضراء التي يركب منها النبات الحب والثمار. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه العملية تبادل موزون لغازي الأكسجين والكربون تتم بين الإنسان والنبات، وهو معنى قوله تعالى:

0: من أهم عوامل الفرقة الطمع والأنانية، الطمع المادي ما تصبح أطماع الإنسان هائجة تحكم توجهاته وتؤثر عليه في أعماله، وتمثل هي الدوافع لتحركه، فهو بالتالي يتجه على حساب الأعمال الأساسية والمسؤوليات المهمة، يصبح المهم عنده أن يجمع. إذا لم يحصل على ما يبتغيه من الأطماع المادية تقوم القيامة، يكره الآخرين، يسخط عليهم، يمقتهم، ولا ينسجم معهم ولا يتفاهم معهم، رضاه عنهم مرتبط بمقدار ما يتحقق له معهم من المكاسب المادية، فإن أعطوا منها رضوا، فإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاه وسخطه يرتبط بالجانب المادي. هذه قال
1: سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1.

من الوعود. كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لو وجدت من يؤمن بها، لو وجدت من يصدق ويثق بها، وعود تأتي من قبل الله، وعود من قبل من له ملك السماوات والأرض وله الدنيا والآخرة. ولكن الشيء المدهش والغريب هو أننا كيف نصدق وعود تأتي من قبل آخرين؟ نحن نعرف أنهم كذبوا عن السنة الماضية وقبل السنة الماضية، ثم يحدثون بأنهم الآن وصعدا سنفتح صفحة جديدة، فنصدق ونصدق ونثق ونصفق. لم نتعامل مع الله سبحانه وتعالى ولم نصدق تلك الوعود المهمة، تلك الوعود العظيمة. وعد المسلمين حتى بغنائم، وعدهم بمناطق أخرى سيفتحونها، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. فلهذا كان من ميزة أولياء الله العظيم، العظيم الميزة العظيمة هو أنهم يؤمنون بما تعنيه الكلمة، أي يصدقون ويثقون. ثم وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لنعرف ما الذي يصنع التقوى هو الإيمان. متى ما آمنت، متى ما صدقت، متى ما وثقت، متى ما فهمت أهمية هذا الوعد، أهمية هذا الأمر، أهمية هذه المسؤولية، هناك سترى كم يكون التقصير مزعجا، كم سيكون التقصير مخلا، كم سيكون التقصير سيئا. فأنت حينئذ ستعمل من منطلق إيمانك الواعي وفهمك الواعي إلى أن تكون متقيا، من أن يفرض منك، من أن يحصل منك تقصير نحو الله سبحانه وتعالى، تفريط في المهام التي أصبحت تعرف من واقع إيمانك أهميتها. تخاف من تلك العقوبات التي توعد بها من قصر وفرط وخالف وعاند. فأنت تعمل على أن تتقي الله، تتقي الله لأن يحصل منك ما يستوجب به غضبه، وما يجعلك أيضا جديرا بأن ينزل عليك عقوبته، تلك العقوبة التي أوعد بها. القرآن مليء بالوعد والوعيد، مليء بالوعيد الذي يعني التهديد على التفريط الذي يحصل من جانب الناس. آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا نفهم كيف أن التقوى فعلا هي حالة نفسية يخلقها الإيمان الواعي، يخلقها التصديق العملي في نفس الإنسان، فهو ينطلق من واقع إيمانه ومن صدق وعيه وفهمه نحو كل قضية، لأنه يعرف أهميتها وخطورتها ومسؤوليتها الكبيرة فيها، فيخاف الله لأن يقصر فيتقيه. إذن آمن واتقى، الذين آمنوا وكانوا يتقون.

حزب الله يتصدى لتوغلات العدو ويثمن الإسناد اليمني ويؤكد الرد الإيراني رسالة التزام أخلاقي وميداني. العدو يقر بنزيف دائم للضباط والجنود في جنوب لبنان وتآكل قدرة الردع مع حضور الإسناد من إيران واليمن. تحقيق استقصائي يكشف عن تمويل 51 دولة لآلة الحرب الصهيونية أثناء حرب الإبادة على غزة. إيران تحذر من المس بسيادتها وتشدد سنعزز قدرتنا العسكرية، وتؤكد طهران وبيروت لديهما عدو مشترك. القوى النووية تزيد الإنفاق على ترسانتها، وآيكان تمويل آخر 3 سنوات يكفي للقضاء على الجوع في العالم. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حزام الجهاد والمقاومة يطوق أعداء الأمة من ضفاف هرمز حتى البحر الأبيض المتوسط، ويفرض سقفا جديا لأول مرة في المنطقة، في تأكيد أن انتزاع أمن المنطقة من مخالب الصهيونية يستحصل بقوة النار، والانتقال من موقع الدفاع إلى فرض معادلات ردع هجومية تنحسر معها غطرسة العدو وتتآكل ويشتد ذعره وتزداد عزلته العالمية تحت تداعيات قوة الجغرافيا وتفعيلها وتوظيفها بوجه شر مطلق يهدد العالم بترسانته النووية وتسجيله مستوى قياسي في زيادة الإنفاق عليها، في تطور يشير إلى سباق تسلح نووي جديد يلوح في الأفق. من المتوقع أن يحتدم تحت ظلال تصاعد التوترات الجيوسياسية من الشرق الأوروبي إلى منطقة المحيط الهادئ وما بينهما، في منطقة تضافرت لمحو جزء منها أسلحة وآلة قتل 51 دولة تركت قطاع غزة بقايا أطلال يبحث عن بقية حياة على أرضه، ويتوحش الصهاينة لخنقه وعن طريق وتيرة حرب منخفضة تستنزف الشارع والمقاومة عبر الاغتيالات وخنق المساعدات وإطباق في عدوانية حاكمة لسلوك اليهود لا تجدي معها الدبلوماسية أو المساومات والصفقات أو حتى الركون على نصر بارد يمكن أن يأتي عبر مجموعة من الضغوط أو عن طريق تبني الفشل المجرب منذ عقود، كما تفعل السلطة في لبنان لمنح العدو جوائز بالمجان، وهو الواقع في انتكاسة تقترب من نهاية عامها 3 بهزيمة كاملة تقربنا من وعد الآخرة.

تصدى مجاهدو حزب الله لمسيرة معادية من نوع هيرمز 450 في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وأجبروها على التراجع. وبعد رصد قوة صهيونية مدرعة حاولت التقدم من بلدة البيضة باتجاه بلدة بيوت السياد تحت غطاء ناري كثيف، استهدفها المجاهدون بصليات صاروخية متتالية وأجبروها على الانسحاب باتجاه البيضة. واستهدف المجاهدون مركزا قياديا تابعا لجيش العدو في بلدة الناقورة وتجمعا لجنود جيش العدو في منطقة إسكندرونة في بلدة البياضة بمسيرات انقضاضية وحققت إصابات مؤكدة. كما استهدف المجاهدون موقعا مستحدثا تابعا للعدو في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية وقوة تموضعت في مبنى عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. واستهدف المجاهدون آلية اتصالات عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة وآلية نميرة في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوطر الشرقية بمحلقات أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله آلية لوجستية هيمت عند الأطراف الجنوبية ليحمر شقيف جنوب لبنان بمسيرة أبابيل الانقضاضية.

0: أقر العدو الصهيوني بإصابة 48 ضابطاً وجندياً في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الخمسة الماضية، وسط تكتم على خسائره الحقيقية التي تتجاوز هذا الرقم بكثير، كما تشير إلى ذلك صحافة العدو. كما قلل العدو من فاتورة القتلى وأقر بمصرع 30 ضابطاً وجندياً وإصابة 1291 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان مطلع مارس الماضي. وأشارت إحصائية العدو إلى أن أو إلى إصابة 75 من الجنود والضباط أو إصاباتهم خطيرة و 146 حالتهم متوسطة. أكد حزب الله أن الرد الصاروخي الإيراني على الكيان الصهيوني دفاعا عن الشعب اللبناني رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني، بعدما تمادى هذا العدو بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية في ارتكاب جرائمه ضد لبنان. حزب الله في بيان قال إن الرد الإيراني جاء ليؤكد أن مصلحة استقرار المنطقة ودولها هو بذل كل جهد لصون الاتفاقات وإلزام العدو بها، مثمنا مساندة اليمن في إطار العمل المشترك لردع الكيان الصهيوني وإفهام الإدارة الأمريكية أن دعمها للعدوان على لبنان سيطيح بكل الاتفاقيات التي تسعى إليها. وأكد الحزب أن إصرار إيران على تضمين أي اتفاق معها وقفا شاملا لإطلاق النار في كل الجبهات وبالأخص في لبنان كمقدمة لفرض انسحاب العدو وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى، ما يؤكد أن إيران هي من تساند لبنان وليس العكس. وانتقد الحزب حملة التنكر والإساءات المتعمدة ضد إيران من قبل السلطة والمدفوعة بالإملاءات الخارجية في الداخل اللبناني، ودعاها إلى اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقتها مع الجمهورية الإسلامية بما يخدم مصالح الدولتين. على ضوء تكريس معادلة وحدة الساحات، جدد حزب الله دعوة السلطة لالتقاط الفرصة وتثمين الموقف الفاعل. المزيد في هذا التقرير.
1: من قلب وحدة الساحات الساخنة لا من أروقة المفاوضات الباردة ينطلق السؤال اللبناني الكبير: هل تلتقط الدولة الفرصة أم تضيعها؟ يفتح حزب الله النافذة على مصراعيها بدعوته السلطة صراحة لاستثمار ما يشبه الانعطاف في ميزان القوى التي رسمها الرد الإيراني الأخير بعملية وصفتها أوساط استراتيجية واسعة بهندسة جديدة لمسرح الردع كله، ينتقل بموجبه لبنان إلى خط المحور الأحمر. بيان الحزب يسمي الأشياء بأسمائها رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني، ثلاثة أوصاف تختصر ما لا تقوله نصوص الاتفاقات. فطهران هنا تدفع الثمن سياسة وموقف، وواجبا تمليه العلاقة التاريخية بين شعبين، وتمليه كذلك قاعدة جديدة تقول إن انتزاع أمن المنطقة من مخالب الصهيونية يستحصل بقوة النار لا من التفاوض المفضي إلى وعود سرعان ما ينقضها الصهاينة. أكثر من رأي تمخض عقب عملية الساحات الموحدة يحذر من مغبة تفويت السلطة اللبنانية للحظة الجديدة، فاستبعاد بيروت والضاحية الجنوبية من فوهة النار الصهيونية لم يكن هدية من طاولة مفاوضات واشنطن بقدر ما جاء نتاجا للتوازنات التي فرضها المحور في لحظة فعل موحدة وقرار واحد. يؤكد الخبراء ومنهم الصهاينة أنفسهم أن سقفا جديدا ليس صهيونيا يرفع للمرة الأولى في المنطقة وترفع من تحته قواعد مواجهة مقابل انحسار الردع الصهيوني وتآكله بفضل المواجهة العسكرية للدبلوماسية المجربة منذ عقود، والذي يتكرر خطأها وخطيئاتها لبنانيا بقرار يعزل الميدان وينصرف مكبا أو مكبلا بالقيود الأمريكية صوب التفاوض الذي يمنح العدو جوائز بالمجان ويقود لبنان باسم البحث عن السلام إلى الاستسلام على مسار التطبيع. يجدد حزب الله تأكيده مضيئا على الفرصة، ثمة مظلة إقليمية تولد الآن من رحم مفاوضات إسلام أباد تحفظ للبنان مصلحته وحقوقه ولا تقايض سيادته كما زعم عون، بل تدخلها في صلب الحسابات الكبرى وتمنح السلطة اللبنانية أوراق قوة طالما ظلت مجردة منها.
0: وللتعليق انضم إلينا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية. دكتور علي مرحبا بك. دكتور، إلى أين تمضي المواجهة الراهنة بعد ما طرأ من متغير في اليومين الماضيين؟
2: يعني تحياتي لك ولكل المشاهدين الأعزاء. ما يجري حاليا نحن بتصنيف هذا العدو الغاصب للأرض والغاصب للعرض. دعني أقول بأنه ما دخل القرية إلا اغتصب أهلها، وحتى أنه اغتصب المجندات له في داخل الجيش الإسرائيلي، وأنه يعلن بأن هناك إسرائيل الكبرى، وأنه يريد قضم واغتصاب الأراضي مجددا وقتل المدنيين حيثما أراد. الذي يمنعه من ذلك هو محور المقاومة، هي غزة، لبنان، اليمن، العراق وإيران. الذي يمنع هذا العدو الإسرائيلي من التمدد لسنوات وعشرات السنوات هو محور المقاومة هذا. ولولا محور المقاومة لكانت كل الأرض مغتصبة حاليا. ولكن هذا العدو وكذلك الأمريكي معه كل مرة يضعون من أصدقائهم وحلفائهم والمطبلين والمطبعين معهم من أشقائنا، المفترض أنهم من أشقائنا، بوجه المقاومة حتى لا تستطيع الوصول بكل حرية إلى هذا العدو لاقتلاع عينيه. وكذلك يقومون بمحاربة، يعني بمحاربة المقاومة، إما بحجة عرقية أو مذهبية أو طائفية أو دينية أو ما إلى هنالك. لا يعني، وهذا ما حصل ابتداء من، لازم ربط الأشياء كلها ببعضها. الذي يدافع عن شرف الأمة والذي يدافع عن الأمة هو محور المقاومة. ما حصل خلال اليومين الأخيرين بأن هناك تطورات هائلة، دخول اليمن على الحرب، وكذلك دخول إيران على خط المواجهة أيضا. وهذا يعني بأن هناك التحام، وأكرر دائما، بوحدة الجبهات ووحدة المسار والمصير حاليا، وأن هناك حلف قد نشأ، يعني يرحبون بكل زائر أو قادم جديد إلى هذا الحلف. وأنا أعتقد بأن كل الشعوب الدول العربية قد اتضح لها إلا المأجورة منها بأن العدو الإسرائيلي هو سيأتي إليهم ويغتصبهم جسدا وأرضا. ولكن ما حصل أيضا بالتدخل المباشر من قبل اليمن ومن قبل إيران، ولربما سنرى العراق لاحقا، وكذلك لربما تعاود الانتفاضة غزة إذا مستمر هذا العدو. إلا أن الحدث الأبرز وما حصل هو ما أعلنت عنه بعض أقنية الإخبارية للعدو الصهيوني، بأن هناك تسلل من قبل عناصر من حزب الله إلى داخل شمال فلسطين.
0: دكتور، ما مدى إمكانية أن تستغل السلطة اللبنانية ترجمة الوعد الإيراني إلى التزام ميداني وتعمل على تغيير سلوكها؟
2: الذي يحكم لبنان هو حاليا أتى من خلفية غير معروفة، إن كان في رئاسة الجمهورية وإن كان في رئاسة الوزراء، وهم يتعاونون تعاون مباشر مع الأمريكي على أنه الحليف والمنقذ لهم من براثن العدو الإسرائيلي. ولكن يضع هذه السلطة حزب الله على نفس المستوى مع العدو الإسرائيلي، وكذلك تضع الجمهورية الإسلامية في إيران حتى يعني أعظم من أي تدخل في شؤون اللبنانية. مع أننا نرى بأن الحاكم بأمره من السفارة الأمريكية، السفير الأمريكي الذي يحكم كما يشاء، وهو المندوب السامي الجديد لهذه المستعمرة الأمريكية في لبنان التي بدأت بعوكر وانتهت ببعبدة، وأنهم تحت الطاعة المطلقة الأمريكية. إما يعني أنا هلأ ما عندي معلومات، ولكنني أقول إما لملفات نائمة قد جرى تجميعها لمن كان بالمحكمة الدولية أو الذي كان قائدا للجيش، إما هناك ملفات وإما هناك خوف، ودعني أقول لربما يكون هناك قصر استراتيجي داخلي.
0: نعم دكتور علي حمية الخبير بالشؤون الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. ناقش قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مع قائد الجيش اللبناني الجنرال رودولف هايكل تطورات البيئة الأمنية الإقليمية والتعاون الدفاعي خلال اجتماع في القيادة العامة اليوم الثلاثاء. وخلال الاجتماع تبادل القائدان العسكريان وجهات النظر حول مسائل ذات اهتمام مشترك والوضع الأمني والإقليمي والتعاون الدفاعي وأفاق تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية، وركزت المناقشات على تعزيز التفاعلات المهنية والتعاون التدريبي والروابط المؤسسية بين القوات المسلحة الباكستانية واللبنانية. تتواصل مجازر العدو الصهيوني في جنوب لبنان وسط صمت وعجز الحكومة اللبنانية، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين جراء غارات العدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان. الصحة اللبنانية أضافت أن الغارات التي أسفرت عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 32 آخرين استهدفت منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، فيما أصيب 5 آخرون في غارة على منطقة البص بمدينة صور أيضا، وأصيب عنصران من الدفاع المدني أثناء إغاثة جريح أصيب بغارة للعدو استهدفت بلدة الشرقية جنوب لبنان. وكثف العدو غاراته وقصفه على مناطق قرى صور والبقاع ومناطق متعددة في الجنوب اللبناني. وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا في محيط قلعة شقيف التاريخية جنوبي لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

0: أكدت وزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية في إيران سعيها بكل ما تملكه البلاد من إمكانيات علمية والصناعية والدفاعية إلى مواصلة إنتاج وتطوير المعدات والأسلحة، كما شددت على الاستمرار في تعزيز قدرات القوات المسلحة لتمكينها من صون البلاد والدفاع عن سيادتها. وأضافت الوزارة أنها لن تسمح للأعداء بزعزعة أمن البلاد أو المساس بسيادتها تحت أي ظرف. بدوره أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العقيد علي جهانشاهي الجاهزية العملياتية العالية، وأضاف: مستعدون لمواجهة أي تهديد محتمل، وسندافع عن البلاد بكل قوة حتى آخر نفس، وسنرد بحزم على أي تهديد يستهدف أمن البلاد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سقوط مروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز أباتشي بالقرب من ساحل سلطنة عمان أثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية. القيادة المركزية أضافت أنها أنقذت 2 من أفراد مروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز أباتشي بالقرب من ساحل سلطنة عمان أثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية، بينما لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق حد زعمها. وقال ترامب عقب تصريح القيادة المركزية أن القوات الإيرانية أسقطت ليلة أمس إحدى المروحيات الأمريكية المتطورة أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز، وأضاف أن الولايات المتحدة سترد على الهجوم. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن الجمهورية الإسلامية ستعمل على توظيف مساري الدبلوماسية والقدرات الدفاعية من أجل استيفاء حقوق الشعب الإيراني. وقالت مهاجراني في مؤتمر صحفي إن إيران ولبنان لا يعد أيا منهما وكيلا للآخر، ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر، مشيرة إلى أن البلدين يشتركان في عدو واحد يسعى إلى تدمير لبنان وتقسيم إيران وإضعافهما بدوره. قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علي خضريان إن إيران ستواصل هجماتها إذا انتهك أمن الشعب الإيراني أو حزب الله في لبنان أو قوى المقاومة في اليمن والعراق وغزة. وأضاف أن شرط إيران لقبول وقف إطلاق النار كان إنهاء إطلاق النار في جميع ساحات جبهة المقاومة وحصر المفاوضات في إنهاء الحرب. يقف كيان العدو عاجزا أمام معادلات وحدة الساحات وسط مخاوف من تراجع في التأثير على القرار الأمريكي.
1: إيران أيضا هذه المرة تخرج بموقف قوي، إنها تأتي في نهاية المطاف لتفعل 3 أشياء رئيسية. إنها تأتي لتعزز بعد الردع لديها وتقول أنا أهدد وأنا أنفذ، وهي تأتي لتعزز وحدة الساحات، وهذا يعني أننا هنا أيضا مع اليمن وأيضا مع حزب الله، هم جزء منا. وعندما تحاول أن تفهم الثقة بالنفس التي لديهم الآن بعد أن تعاملوا مع وجهة نظرهم مع التحدي الأكبر بالنسبة لهم.
2: لقد تم تعديد هذه المعادلة من قبل الإيرانيين، وهذا يعني أن أي صانع قرار الآن يريد المهاجمة في بيروت سيكون مدركا بأنه قد يتلقى هجوما صاروخيا إيرانيا بسبب استهداف الضاحية. لقد استهدفنا شقة بائسة في الضاحية وتلقينا في المقابل رشقة صاروخية، والآن لدينا معادلة جديدة. والآن ماذا سيحدث في غزة؟ غدا سيعلن اليمنيون أنه مقابل أي هجوم في جباليا سيطلقون صاروخا على تل أبيب. ودعنا نتذكر أن اليمن توصل إلى اتفاق مع أمريكا سابقا، والردع الإسرائيلي انخفض وتآكل اليوم بشكل ملحوظ بعد هذه الجولة غير المفهومة.
3: هناك عناصر في المحيط المقرب جدا من ترامب قلقون من طبيعة العلاقات بينه وبين نتنياهو، ويعتقدون أنه يؤثر عليه بشكل مفرط، وهم يحاولون إيجاد فجوة بينهما أو إضعاف هذا التأثير. كما أعتقد أن بعضهم غير راض أبدا عما نفعله، فالأمر لا يقتصر على الديمقراطيين أو استطلاعات الرأي العام التي تبدو مقلقة، بل يمتد الآن إلى داخل الحزب الجمهوري، وأظن أن وضعنا في الولايات المتحدة أصبح خطيرا للغاية.
4: لكي يكون الأمر واضحا، هذه الحرب أصبحت خلف ترامب، ووفقا لطبيعته هي لا تهمه وقد نسيها، وكل هذا بمثابة شوكة في كعبه، وهذه الشوكة علقت هناك بسببنا، لذلك هو يتصرف بهذا الشكل. فنحن العنصر المزعج والطرف الذي يقوم بضرب كل شيء ولا ينظر أبدا إلى أي خيار آخر سوى استخدام القوة.
0: ويحاول العدو الإسرائيلي أن يمنع معادلة وحدة الساحات بالتصعيد في الجنوب اللبناني، لكنه التشبيك الإيراني تقود العدو الإسرائيلي إلى تصفير ما كان يعتقد أنه إنجاز، وتعمل إيران على كسر مخطط ما تغيير الشرق الأوسط الجديد.
1: يحاول العدو الإسرائيلي منع تثبيت وحدة الساحات. المعادلة تثير الجدل، وبمقدورها تصفير تراكم محدود مما يعتبرها العدو إنجازات. ظهر نتنياهو مضطربا لدقائق محدودة لمخاطبة الداخل المحتقن أن إيران تسعى لفرض معادلة التشبيك، ولكنه يعمل لمنع ذلك، زاعما أن إيران وحزب الله أضعف مما كانوا عليه. أوعز نتنياهو لفريقه أن يصعد في جنوب لبنان بالتزامن مع تصريحات تركز على أن المواجهات الحالية تسير باتجاه النحت في التحذير الإيراني. يفعل العدو ذلك مع إدراك أنها مخاطرة، وهو ما يجعل معادلة وحدة الساحات ثابتة. في البيت الأبيض تعمل إدارة ترامب على ضبط إيقاع المواجهات بما يخدم الحصول على اتفاق مع إيران ببعض التنازلات. يعود ترامب بعد توقف للحديث عن اقتراب الوصول إلى اتفاق مع إيران. يحتاج ذلك إلى لضوخ إسرائيلي، ذلك ما يقال تحليليا في الوسط الصهيوني من واشنطن إلى تل أبيب. المخاوف من الاستسلام لمعادلة ستغير المنطقة، فبعد أن كان العدو الإسرائيلي يكرر الحديث عن اتجاه لتغيير ما يسميه الشرق الأوسط، أقصى ما يريده الآن هو منع إيران من فرض الساحات الموحدة. انتكاسة مع اقتراب من نهاية عامها الثالث في أكتوبر المقبل من دون إنجاز حقيقي. حماس لا تزال تملك أوراقا كثيرة ويمكنها العودة للقتال، وحزب الله يضرب كيان العدو الإسرائيلي ويطلق المسيرات والصواريخ ويقاتل في الميدان. اليمن يحظر الملاحة عن كيان العدو الإسرائيلي ويفرض حصارا من البحر الأحمر، وإيران تؤكد الردع. الإضافة أن العدو الإسرائيلي شبه معزول بهزيمة مرة وبعلاقة مدمرة مع الحلفاء والداعمين السابقين.
0: شكك رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران، وقال عزيزي في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية إن عقبات كبيرة لا تزال قائمة بشأن قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم مع انعدام الثقة بين الجانبين، مشيرا إلى أن طهران لم تلمس بعد إرادة جادة من واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على إطار أي اتفاق، وعلى مندوب إيران في الأمم المتحدة أنه يجري تبادل وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة عبر باكستان للتوصل إلى نص نهائي للاتفاق. الشعب الإيراني لم يفارق الساحات على مدى 100 يوم، وشكل حضوره الملحمي رسالة دعم قوية للقيادة والقوات المسلحة والفريق التفاوضي، وأكد الحاضنة الشعبية القوية الجاهزة على الدوام لدعم جبهة المقاومة.
5: مئة يوم من الزخم الشعبي الكاسح، حضور أسطوري ملأ الساحات بعد العدوان واستشهاد قائد الثورة، مشهد أربك التوقعات وأدهش العالم بأسره. هنا لم يكن الشعب مجرد متفرج، بل تحول إلى حصن منيع ودرع لا يخترق في مواجهة الأعداء. جسد أسمى معاني الصمود وقدم درسا في حب الوطن والانتماء.
6: سنبقى في الساحات لمئة شهر إذا استدعى الأمر ذلك، وسنبقى خلف قائدنا حتى تركيع العدو واستيفاء حقوقنا. حضورنا هو رسالة للقوات المسلحة والفريق التفاوضي بأننا معكم.
7: من ساحة الثورة في طهران نقول للأعداء إنكم لن تستطيعوا تحقيق شيء، وأقول لجيشنا البطل شكرا لكم، وحضورنا هو لدعم قواتنا المسلحة.
8: هر شب که میان
9: مخصوصا به
6: سنبقا في الساحات لدعم المقاومة التي تمتد اليوم من هرمز إلى باب المندب، ونقول لإخوتنا في لبنان مستعدون لتلقين العدو درسا جديدا، ولن نترككم وحدكم.

0: صراع الإرادات، أحبط محور المقاومة محاولة الأعداء فصل الساحات، مؤكداً أن لبنان جزء من محور صلب لا يمكن كسره.
1: هذه المعركة أثبتت نقطة مهمة بين وحدة الساحات تم تنفيذها بشكل عملي، يعني بين إيران، اليمن، المقاومة في العراق، فلسطين ولبنان، لمواجهة هذا الخطر الصهيوني والأمريكا. هذا الخطر الصهيوني يريد أن يتوسع تحت عنوان إسرائيل الكبرى في منطقتنا.
2: لبنان هم أهلنا ونحن سنبقى إلى جانب المقاومة، ونحن في إيران نقول للشعب اللبناني أنتم لستم وحدكم ونحن معكم ومستعدون للمواجهة والقتال إلى جانبكم.
0: دون كلل أو ملل لم يفارق الشعب الإيراني الساحات، مواصلا ثبات موقفه ولغته الصريحة بدعم القيادة والقرارين السياسي والعسكري. علي جعفر، المسيرة، طهران.

0: واصلت قوات العدو خروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار في مناطق عده من قطاع غزه بالقصف المدفعي واطلاق النار والتعليق المكثف للطائرات المسيره رغم سريان التفاهمات المتعلقه بالتهدئه. وهاجمت زوارق العدو مراكب الصيادين على طول ساحل قطاع غزه واعتقلت 9 صيادين من غرب دير البلح ومدينه غزه. وفي تقريرها الاحصائي اليوم اوضحت الصحه وصول جثامين 8 شهداء و34 جريحا الى مستشفيات غزه خلال 24 ساعه الماضيه لترتفع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 978 شهيدا و3790 جريحا بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة 72988 شهيدا و173 و205 جرحى. وأعلن وكيل وزارة الصحة في غزة عن وفاة أكثر من 1500 مريض كانوا مدرجين على قوائم الانتظار ولم يسمح لهم بالمغادرة، مؤكدا أن كل يوم تأخير في فتح المعابر يعني فقدان المزيد من الأرواح. وحذرت الصحة من اقتراب القطاع الصحي من نقطة انهيار حرجة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكدت الصحة أن المستشفيات ومراكز الرعاية باتت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى في غزة والضفة الغربية، ودعت إحاطة دبلوماسية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية القطاع الصحي الفلسطيني، وحذرت من أن استمرار الوضع الراهن يهدد حياة آلاف المرضى ويقود إلى انهيار تدريجي لمنظومة الرعاية الصحية. كما أوضحت أن قدرة المؤسسات الصحية على تقديم الخدمات الأساسية تعرضت لتقويض ممنهج في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن العدو الإسرائيلي اعتقل 7 مسعفين لدى مرورهم عبر حاجز عسكري في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. وأضافت الوزارة في بيان أن المسعفين 7 يتبعون لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأوضحت أن اعتقالهم جاء أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني. كما لفتت إلى أنه تم الإفراج عن 5 من أفراد الطاقم بعد إخضاعهم للتحقيق، في حين لا يزال 2 منهم قيد الاعتقال. وفيما طلبت الوزارة بالإفراج الفوري عنهم، اعتبرت أن استهداف العدو للطواقم الطبية وعرقلة عملها يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويقوض جهود تقديم الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية للمواطنين. بينما يحاول الوسطاء في القاهرة إنقاذ وقف إطلاق النار هش، يواصل العدو الصهيوني إدارة حربه على غزة بوتيرة منخفضة لا توقف القتلى ولا تفتح المعابر ولا تنهي الحصار. فالعدو يسعى لفرض حرب ضغط واستنزاف يستخدمها لفرض وقائع جديدة على الأرض.
1: بين فخ التهدئة وحرب الاستنزاف تتكشف حقيقة المشهد الدامي في غزة، حيث لا تهدئة فعلية ولا التزام إسرائيليا بوقف النار، بل هي حرب منخفضة الوتيرة يديرها العدو تحت غطاء المفاوضات، مستغلا محادثات القاهرة لفرض وقائع جديدة بالقتل والتدمير والتهجير. رويترز تؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف مع انطلاق جولة القاهرة، بل تسببت بارتقاء مزيد من الشهداء واستهدفت قيام النازحين ونقاط الشرطة والمركبات في وقت يحاول فيه الوسطاء إنقاذ وقف إطلاق النار الهش. أما الغارديان فأشارت إلى صلب المشروع، مؤكدة أن قرار المجرم نتنياهو توسيع الاحتلال إلى 70% من القطاع يهدد بنسف وقف النار. أما أعلام العدو فيتحدث عن رفع سقف المطالب الصهيونية. جيروزاليم بوست أشارت إلى تصريح المجرم إيال زمير عن عدم التخلي عن حلم نزع سلاح المقاومة، ولفتت إلى أن ما يدعى الخط الأصفر بات أداة سيطرة وهجوم، فيما قال المجرم نتنياهو إن الكيان يضغط على المقاومة من كل الجهات. ويرى مراقبون أن التصعيد ليس خروقات عابرة، بل أصبح سياسة صهيونية يعمد فيها العدو لتوفير تهدئة له بلا استحقاقات أو التزامات صهيونية ومفاوضات لا تنطوي على انسحاب في ظل حصار قاس ومعابر مغلقة ومقاومة تستنزفها الاغتيالات اليومية والضغط الأمني. وتعكس أرقام وزارة الصحة في غزة حجم الاعتداءات.

0: يكشف تحقيق استقصائي جديد أن 51 دولة زودت كيان العدو بأسلحة ومعدات عسكرية خلال عامين من الحرب الصهيونية على غزة والمنطقة، ما يكشف حجم التورط الدولي في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
1: أهلا بكم. وراء كواليس المواقف السياسية الدولية المعلنة تكشف لغة الأرقام عن شبكة إمداد عسكرية دولية لم تتوقف، زودت الكيان الإسرائيلي بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية. فما أبرز هذه الدول وكم عددها وما نوع التسليح الممنوح للكيان؟ يميز تحقيق استقصائي جديد بين نوعين من الدعم والتسليح للكيان. يكشف التحقيق عن شحنات وواردات جمركية مباشرة رصدتها دفاتر جمارك الاحتلال من 51 دولة بلغت قيمتها قرابة 886 مليون دولار. يوضح التحقيق أن 91% منها تدفقت بعد تحضير محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية، لكن هذا الرقم يمثل فقط البضائع المشحونة تجاريا، بينما قفزت التعهدات والمبيعات العسكرية الكبرى والمساعدات المباشرة الأمريكية للكيان إلى 33.5 مليارات دولار أمريكي، شملت صفقات طائرات ومنظومات استراتيجية. تظهر البيانات المستندة لسجلات الجمارك الصهيونية أن الاحتلال اعتمد على سلسلة توريد تقودها الولايات المتحدة بنسبة 42%، تليها الهند ب 26%، ثم رومانيا وتايوان وتشيك، إضافة إلى دول أوروبية وآسيوية. واصلت ضخ الشحنات العسكرية لتمكين العدو من الاستمرار في مجازره، وسجلت ارتفاعا قياسيا في التوريد مقارنة بفترة ما قبل أكتوبر عام 2023. على صعيد نوعية السلاح، تشكل الذخائر المتفجرة من قنابل وصواريخ وألغام العصب الرئيسي للواردات بنسبة 62% بقيمة تجاوزت 550 مليون دولار. كما رصد التحقيق تدفق كميات قياسية من الرصاص تزامنت بدقة مع فترات استهداف المدنيين عند نقاط المساعدات في غزة. التحقيق الاستقصائي عرى التناقضات الغربية، فإسبانيا التي زعمت وقف التصدير أرسلت 99 شحنة، وفرنسا التي دعا رئيسها لوقف تصدير السلاح للكيان الإسرائيلي أرسلت 25 شحنة أسلحة، وكندا التي صوت برلمانها لوقف التصدير أرسلت 19 شحنة أسلحة متذرعة بالسرية التجارية. وفي إيطاليا استمر تدفق السلاح حتى الشهر السابق لوقف إطلاق النار رغم زعم روما اتباع نهج بالغ التقييد. أما بريطانيا فقد تزعمت مسار الخداع بما يسمى تراخيص الإدماج، حيث تعمل على إخفاء الوجهة النهائية للأسلحة عبر تدويرها في دول أخرى لتصل في نهاية المطاف إلى ترسانة الاحتلال الإسرائيلي. هذه التراخيص التي وافقت عليها لندن شملت مكونات طائرات قتالية صممت خصيصا لمواصلة القصف والتدمير. الهدنات الإنسانية لم تكن إلا فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة التزود بالعتاد، فقد سجلت بيانات الجمارك الصهيونية وصول أكبر شحنات أجزاء الدبابات والمدرعات خلال هدنة أوائل عام 2025، ما يؤكد أن استمرار الحرب كان قرارا دوليا مدعوما بسلسلة توريد لم تتوقف حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار. يخلص التحقيق إلى حقيقة ثابتة: الحرب الصهيونية المدمرة على غزة والمنطقة ما كانت لتستمر طوال هذه المدة لولا سلسلة التوريد الغربية. ومع استمرار تدفق هذه الشحنات، فإن هذه الدول لم تعد تكتفي بتمويل الحرب، بل تحولت إلى شريك فعلي في جرائم الإبادة وتقويض النظام القانوني الدولي.
0: نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها مداهمات واعتقالات وانتشار عسكري في مناطق عدة وسط اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اقتحمت رام الله وسلفيت وقلقيلية وجنين والقدس ونابلس والخليل، وداهمت عددا من المنازل ونفذت عمليات انتشار واعتقلت عددا من المواطنين واعتدت على آخرين. وعلى صعيد اعتداءات المغتصبين، أحرق مغتصبون مركبات فلسطينية خلال هجوم على قرية بيت أمر شمال غرب نابلس، كما حطموا مركبة فلسطينية في منطقة الظهر.

0: أطراف بلدة بيتا جنوب المدينة، واقتحموا قرية عورة جنوب شرق نابلس. نظم أهالي قرية حمصة غرب الخليل جنوب الضفة الغربية اعتصاما رفضا لقيام العدو بشق طريق استيطاني في أراضيهم، يسعى إلى ربط البؤر الاستيطانية بالمغتصبات القريبة، وهو ما يهدد أكثر من 1200 دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين بالاستيلاء.
1: هنا في قرية حمصة غربية محافظة الخليل يقف الفلسطيني صاحب الأرض في مواجهة من صادر أرضه وجها لوجه في مشهد يختصر حجم المعاناة والوجع، إذ يشاهد الفلسطينيون بأعينهم كيف تنتزع أراضيهم بفعل قرارات المصادرة. فالاحتلال هنا حضر بعشرات الجنود لقمع أصحاب الحق ومنعهم من الدفاع عن أراضيهم في الوقت الذي يوفر فيه الحماية لجرافات الاحتلال التي تعمل على شق طريق استيطاني جديد في المنطقة.
2: أجوا قبل المرة حوالي 5 مرات ونيجي ونطردهم، المرة بشوف جابوا الباقر اليومين هذول وبلشوا يشتغلوا. احنا جايين نعتصم هنا فيها في الأرض اللي لنا، وهي قاعدين المستوطنين قاعدين بدهم جايبين الباقر وشغالين.
3: كان له أكثر من تحركات في المنطقة، بس امبارح تفاجأنا أن المنطقة طلع عليها الباقر. طبعا احنا معنا قرار محكمي بتثبيت الأرض، لأنه عام 1980 حاول الجيش مصادرة الأرض ووقفنا أجدادنا، يعني وقفوا في المحاكم وثبتوها، ومعانا قرار محكمي ومعانا أخرجات قيد ومعانا طابو تركي.
1: الطريق الجديد يهدد أكثر من 1200 دنم من أراضي الفلسطينيين في قرية حمصة، إذ يسعى الاحتلال من خلال ذلك إلى ربط البؤر الاستيطانية الجديدة بالمستوطنات القائمة، ما ينذر بخطر يهدد غرب الخليل بشكل كامل.
4: المستوطنين محميين، هناك محاولة للسيطرة على كل قمة جبل فلسطيني. فإحنا اليوم هنا في حمصة، هذا جبل حمصة، وهذه منطقة طبعا مرتفعة، منطقة مطلة، هو محاولة من الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الرعوي السيطرة على هذه المنطقة ضمن هذا المسلسل اللي بيهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.
1: تعد منطقة جنوب الخليل واحدة من عشرات المناطق في الضفة الغربية التي تواجه تهديداً متصاعداً من التوسع الاستيطاني الذي يلتهم أراضيها بوتيرة متسارعة كوحش لا يعرف الشبع. فعشرات آلاف الدنومات باتت اليوم تحت خطر المصادرة في مختلف المناطق بالضفة الغربية. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: أفاد تقرير صادر عن الحملة الدورية للقضاء على الأسلحة النووية ICAN أن الاتفاق على الأسلحة النووية في العالم ارتفع إلى 119 مليار دولار بزيادة 19% مقارنة مع 2024. ووضحت الحملة أن الارتفاع أدى إلى تسجيل أعلى مستوى للإنفاق على الأسلحة النووية منذ أن بدأت الحملة بتتبع الإنفاق السنوي على الأسلحة النووية لكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وكيان العدو في 2020. وبحسب بيانات ICAN أنفقت أمريكا 69.2 مليار دولار، وهو مبلغ أكثر من الجهات الأخرى مجتمعة. وأشارت المنظمة إلى أن الأموال التي أنفقت خلال السنوات الثلاث الماضية وحدها كان يمكن أن تقضي على الجوع في العالم، وذكرت أن إنفاق عام 2025 وحده كان كفيلا بتمويل الميزانية العادية للأمم المتحدة لمدة 32 عاما. أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة نادرة إلى كوريا الشمالية، هي الأولى له منذ عام 2019. عقد خلالها مباحثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أكدت حرص البلدين على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتطوير العلاقات الثنائية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. وخلال المباحثات أكد شي جين بينغ استعداده للعمل مع كوريا الشمالية لارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، مشددا على أهمية تعزيز التبادل والتعاون في المجالات الدبلوماسية والأمنية والعسكرية. قررت فرنسا وألمانيا التخلي عن برنامج مشترك لتطوير طائرة مقاتلة مستقبلية بعد سنوات من الخلافات بين شركة داسو للطيران الفرنسية وإيرباص الممثلة لألمانيا وإسبانيا في نكسة جديدة لجهود أوروبا الرامية لتعزيز تعاونهما. وأعلنت برلين أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توصل إلى تقييم مشترك مفاده أن الشركتين المعنيتين لن تتمكن من توصل اتفاق بشأن بناء طائرات مقاتلة مشتركة. وكان برنامج نظام القتال الجوي المستقبلي قد أطلق في 2017 بهدف تطوير منظومة قتالية جوية أوروبية تحل مستقبلا محل مقاتلات رافال الفرنسية ويورو فايتر التي تستخدمها ألمانيا وإسبانيا. ونظر إلى المشروع باعتبار اختبارا رئيسيا لقدرة أوروبا على بناء قاعدة مشتركة في وقت تسعى فيه القارة إلى تشكيل جبهة أكثر تماسكا في مواجهة روسيا وتخفيف اعتمادها على الولايات المتحدة في ظل توتر العلاقات عبر الأطلسي. وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة .net.y. في أمان الله.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني، ولا تستهدف أي شعب مسلم. فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
0: ضد أمريكا وإسرائيل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4 عصرا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: وكل أمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
3: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
4: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
5: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

0: الحراس الجهادي.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الإجرام الصهيوني الأمريكي لن يخلد الكيان الموعود حتما بالزوال في كتب الله في التوراة والقرآن وبنهاية طغيانه بالسقوط وحتمية الوعيد الإلهي الصريح في القرآن الكريم كما قال الله تعالى وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن على شعوب أمتنا الإسلامية أن تثق بالله تبارك وتعالى وأن تأخذ بأسباب نصره وأن تزيدها التضحيات عزما وثباتا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

0: لحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعف عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: وقفة إعلانية.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء جميعا أينما كنتم في كل مكان في كل منطقة في كل الجغرافيا اليمنية وخارج الجغرافيا اليمنية. أهلا وسهلا بكم في هذه الفترة المسائية التي ستمتد بمشيئة الله من الآن حتى قرابة 12 من عمر هذا المساء.

إذن في مستهل هذه الفترة وهذه التغطية نحيي لكم بكم أجمل تطورات يشهد المشهد وتطورات متسارعة في ظل هذه المرحلة وهذه الجولة وهذه المعركة. هي مرحلة بالغة الحساسية من تاريخ أمتنا العربية والإسلامية. في هذه المرحلة هناك يعني حالة من التداخل ما بين المواجهات العسكرية ومعارك سياسية وإعلامية اقتصادية. في هذه المعارك وفي هذه التطورات تتجلى بوضوح معادلات جديدة فرضتها قوى المقاومة من يعني في كل مكان، في اليمن، في إيران، في لبنان، وفي العراق أيضا، وحتى في غزة. وهذه ردود الفعل أو هذه المعارك وهذه التطورات أعادت، يعني نستطيع القول أنها أعادت رسم الكثير من الحسابات التي كانت تبدو يعني بالنسبة للبعض أنها ثابتة، يعني خاصة عند قوى القوى الهيمنة والاستكبار. تغيرت كثير من المفاهيم، أو بالأصح تعزز تغييرها أكثر على مستوى معادلات الردع وعلى مستوى أيضا المواجهة. الأيام الماضية شهدنا تطورات لافتة تابعناها جميعها، كان أبرزها الرد الكبير والواسع من الجمهورية الإسلامية في إيران، ردها على الجرائم المتسارعة أو الجرائم المتصاعدة بالأصح بحق الضاحية الجنوبية في بيروت لبنان. كان هذا أو كان هذا الرد الذي تابعناه جميعا أمس الأول، وكان أيضا من ضمن التطورات اللافتة التي سنقف عندها بمشيئة الله بنوع من التحليل ونوع من التعقيب والحديث حول الأبعاد.

الجبهات. إذن شهدنا يعني عمليات نوعية استهدفت الأيام الماضية عمق الكيان الصهيوني بتلك الجرأة وبذلك الحجم وبذلك الزخم الصاروخي ومن والناري أيضا والعسكري. ومن ضمن ما تم الإعلان عنه أيضا وكان جديد كما ذكرنا إعادة فرض الحظر على الملاحة المرتبطة بالعدو الصهيوني في البحر الأحمر. هذه الخطوة وصفتها وسائل إعلام عبرية وسائل إعلام العدو، وخبراء العدو أيضا وصفوا هذه الخطوة بأنها، وهنا نقول ما جاء تحديدا في وسائل إعلامهم في الإعلام العبري، أنها خطوة من أكثر الخطوات إيلاما وخطورة على الاقتصاد الصهيوني وعلى منظومة الأمن القومي للكيان حينما يتعلق الأمر بالورقة الاقتصادية، ويتعلق الأمر أيضا بالممرات البحر الأحمر ومضيق أيضا هرمز. وقد يكون مضيق هرمز لا يتأثر به العدو الصهيوني بالدرجة الكبيرة، يعني مقارنة بتأثره بدرجة أساسية وبشكل مباشر بحصاره وبإغلاق باب المندب. أكثر من يتضرر من إغلاق مضيق هرمز هو العدو الأمريكي، بينما مضيق أو باب المندب الأمريكي والصهيوني أيضا لأنه يمتلك موانئ مطلة على البحر الأحمر، تحديدا ميناء أم الرشراش وأيضا الحركة الصهيونية أيضا المختلفة. فإذا نحن أمام تطورات لافتة سنقف عندها بالتحليل وبالتعقيب وبالقراءة، ولها ما لها أيضا لهذه الأحداث في سياق الصراع الكبير والصراع العام في مواجهة العدو الصهيوني وداعمه الأمريكي وداعمه من مختلف شذاذ الآفاق حول العالم.

إذن ونحن أمام هذه التطورات المتسارعة وما شاهدناه خلال اليومين الماضيين، اللافت في الأمر مستمعينا، اللافت في الأمر هو الاعترافات الصهيونية نفسها التي عادت لتؤكد حجم التأثير وحجم المعركة وحجم الأثر الكبير الذي أحدثته الجبهة اليمنية. و يعني هنا اسمحوا لي نتحدث تحديدا عن الخصوصية اليمنية. لماذا؟ لأن الكيان يعرف جيدا البأس اليمني، ويعرف جيدا مدى فاعلية الخنق الاستراتيجي اليمني للبحر الأحمر أو للملاحة الصهيونية في البحر الأحمر في باب المندب. ولذلك الإعلام العبري والإعلام الصهيوني

بيتابعوا الأخبار ويلاحظوا مثلا الكيان يعترف بإصابات طفيفة. دائما ما نسمع هذه الكلمة طفيفة، صح يا محمد وعادل؟ إصابات طفيفة في صفوف قوات العدو الصهيوني، هذا يشير إلى ماذا؟ يعني طبعا قد احنا الطائرات المسيرة تابعة لحزب الله ترصد وتوثق بالصوت أو بالصورة بشكل واضح وبشكل جلي، نقل حي ومباشر عبر الألياف الضوئية. يعني واحدة من العمليات كان طائرة ضربت والطائرة الثانية بتصور الطائرة الأولى، وفي طائرة ثالثة بتصور الطائرة الثانية، وهكذا. يعني ما يؤكد أنهم بيطعفروا يعني الجمل بما حمل كما يقال، ومع ذلك وفطسوا كلهم، ومع ذلك يعترفوا فقط بأن هناك إصابات طفيفة. طيب، هذا يشير أيضا إلى جانب الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تجرعها الكيان جراء العمليات اليمنية وجراء الحصار اليمني. في اليوم بعد أن تم إعادة إعلان الحصار على الملاحة الصهيونية، أعادت وسائل إعلام العدو تتحدث عن مخاوف كبيرة من عودة هذا الحصار، الحصار البحري، وما يترتب عليه من أعباء اقتصادية ومن ارتفاع تكاليف الشحن ومن تعطيل خطوط التجارة، فضلا عن شل بعض الموانئ والمنشآت الحيوية التي يعتمد عليها الكيان في حركة الاستيراد والتصدير. التجربة الماضية أثبتت خلال الأشهر الماضية أو العام الماضي، أثبتت أن البحر الأحمر يعني بشكل واضح وبشكل جلي وبشكل واقعي، البحر الأحمر لم يعد آمنا للعدو كما كان يتصور. وأثبتت أيضا المرحلة الماضية أن معادلة السيطرة المطلقة التي حاولت أمريكا وحاول العدو الأمريكي فرضها في المنطقة لم تعد قائمة، ولا ذلك الزمن لم تعد قائمة بالشكل الذي كانت عليه، وأن هناك اليوم واقع جديد تشكل بفعل الإرادة، بفعل الصمود، بفعل القدرات العسكرية المتنامية لدى القوات المسلحة اليمنية تحديدا وخصوصا، ولدى قوى المقاومة بشكل عام.

أيضا مستمعينا، هناك زاوية ونقطة من المهم الإشارة إليها، وسيتم الحديث عنها أكثر تفصيلا في سياق هذه الفترة. أنه يعني من اللافت كذلك، إضافة إلى ما ذكرنا، لافت أن العمليات الأخيرة سواء التي أعلنت من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران أو التي أعلنت فيها الجمهورية اليمنية، على لسان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، وتضمن يعني بيان البيان الإيراني واليمني أن هناك أو أن هذه العمليات جاءت في إطار تنسيق ميداني وسياسي واسع وكبير بين جبهات محور المقاومة في اليمن وفي إيران وبقية الجبهات أيضا. وهذا الكلام كنا نتحدث به سابقا، وتحدث عنه السيد القائد بشكل كبير، ولا زال أيضا يتحدث على مستوى وحدة الساحات، ويتحدث عن وحدة الجبهات ووحدية العدو الواحد أيضا. والكلام هذا ما عدوش مجرد يعني كما نقول يعني شعار سياسي معين أو شعار شكلي. اليوم العدو أمام، وهو يدرك جيدا أنه أمام معادلة جديدة، ولذلك العدو طبعا يخشى أن يقاتلنا مجتمعين. هو يريد أن يستفرد بكل محور، بكل فصيل، وبكل قدر على حدة. لكن الوعي والبصيرة و يعني كل القيم وكل يعني المثل تدفعنا إلى أن نتحد، والقرآن الكريم والقيم الإسلامية تدفعنا إلى أن نكون يد واحدة في مواجهة هذا العدو الغاشم. يعني قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة، وكثير من الآيات ومن يعني ما تدعونا إلى أن نواجه هذا العدو بشكل متحد، يعني بشكل واحد. فلذلك اليوم يدرك العدو جيدا أنه أمام حقيقة ميدانية ظهرت آثارها اليوم في الواقع، في واقع العمليات. ورأى العدو، يعني لا أتحدث هنا على مستوى وحدة الساحات أو هذه المعركة فقط في هذه المرحلة وفي الجولة أو في العمليات الماضية فقط، هي من يعني من السنوات الأخيرة. فالعدو إذن أمام حقيقة ميدانية ظهرت آثارها في توقيت العمليات وفي تكامل الأدوار وفي توزيع الضغوط على العدو من أكثر من اتجاه. فالعدو الذي كان يراهن على تفكيك جبهات المقاومة، الذي كان يراهن على عزل كل ساحة على حدة وكل ساحة عن الأخرى، اليوم وجد نفسه أمام مشهد مختلف تماما. فلذلك اليوم العدو يدرك أنه أي تصعيد في لبنان أو في فلسطين أو في اليمن أو في إيران أو في أي جزء من المنطقة بات يفتح احتمالات الرد واحتمالات التفاعل واحتمالات العمليات من جبهات متعددة، وهو ما يضاعف من أعبائه العسكرية والأمنية ويستنزف القدرات الدفاعية وينال من العدو ويصيب العدو في مقتل وبخسائر كبيرة جدا. أيضا مستمعينا، قبل أن أنتقل للضيف، في الجانب العسكري يعني بالنظر إلى هذه الجزئية تحديدا، جانب عسكري بحت، العمليات اليمنية الأخيرة تكشف عن مستوى متقدم من التطور في القدرات الصاروخية وفي الطائرات المسيرة، سواء من حيث المدى أو الدقة أو القدرة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي المعقدة. وهذا طبعا جاء امتداد لفترات ماضية ولعمليات سابقة، لأننا في كل عملية نستفيد من العملية التي قبلها وهكذا. يعني بعد أن كنا حتى نضرب حتى على مستوى صاروخ واحد، الآن أكثر يعني رأينا وقرأنا في البيان الأخير دفعة من الصواريخ، دفعة من الصواريخ. هذا طبعا يمثل تحول مهم في طبيعة المعركة، في طبيعة المواجهة، ويعكس أيضا سنوات طويلة من من من من البناء، من التطوير، من التراكم في الخبرات العسكرية. وجزئية أيضا أخرى على مستوى إعادة فرض الحصار البحري لها عدة أبعاد وعدة سيناريوهات، يعني أبعد من موضوع مجرد فعل عسكري،
ذكرنا ذلك قبل قليل، هناك أبعاد اقتصادية، أبعاد استراتيجية. يعني البحر الأحمر هو يعتبر ويمثل أهم أو أحد أهم شرايين التجارة العالمية، وأي تأثير على حركة الملاحة المرتبطة بالعدو هو ينعكس مباشر على اقتصاد العدو، ينعكس أيضا على ثقة المستثمرين، ثقة التجار، وعلى حركة الموانئ أيضا وشركات النقل البحري التي تتعامل مع العدو. هذا طبعا يجعل هذه الورقة الاقتصادية من أكثر أوراق الضغط تأثيرا في المرحلة الحالية. ربما في المقابل، بالنظر أيضا وبالعودة إلى ردود الفعل الصهيونية، ما يأتي وما جاء أيضا على لسان وسائل إعلامه، ردود فعل صهيونية تابعناها، وردود فعل حتى أمريكية. بالنظر إلى هذه ردود الفعل، يعكس حجم القلق المتزايد من اتزاع دائرة المواجهة، خاصة مع فشل كل محاولات كسر الإرادة اليمنية أو الإرادة الإيرانية أو أي جبهة من الجبهات المقاومة، أو حتى الحد من فعالية هذه الجبهات، من ضمنها الجبهة اليمنية. ونتحدث عن الجبهة اليمنية ولها خصوصيتها، رغم سنوات طويلة من العدوان والحصار والاستهداف المباشر، والنتيجة والواقع كان مغاير تماما لما كان يرجوه العدو. أيضا هذه التطورات وتطرح يعني أسئلة كثيرة، أسئلة مهمة حول مستقبل الصراع في المنطقة في مواجهة العدو، حول انعكاسات هذه العمليات على معادلات الردع وعلى توازنات القوة وعلى الخيارات التي يمتلكها العدو في مواجهة اليوم واقع جديد، واقع مؤلم بالنسبة له، لم يكن يتوقع الوصول إليه بهذا الشكل وبهذا الصورة، خاصة وهو من يمتلك يعني من يمتلك السلاح ويمتلك الإرادة ويمتلك الدعم العسكري والسياسي اللامحدود على مستوى الدعم الأمريكي وغير الأمريكي. للحديث حول هذه الأبعاد العسكرية مستمعينا والأبعاد الاستراتيجية لهذه التطورات، سيكون معنا بعد قليل إن شاء الله خبير وباحث عسكري، نطرح عليه جملة من التساؤلات. ابقوا معنا. إذا جاء النصر واليمن يخر الدهر.

0: إذن نواصل معكم مستمعينا الأكارم هذه الفترة المسائية، وللحديث حول الأبعاد العسكرية والاستراتيجية لهذه التطورات يسعدنا أن نستضيف في هذه الأثناء الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد مجيب شمسان. سيادة العميد حياكم الله، مساء الخير.
1: حياكم الله
0: أخي العزيز، مساء النور. هلا وسهلا. يعني بداية أو نتحدث معكم سيادة العميد حول الأهمية العسكرية والاستراتيجية لدخول القوات المسلحة اليمنية بذلك الشكل الذي شاهدناه في هذه الجولة من التصعيد، يعني كيف تقرؤون هذه التطورات؟ ما الذي أضافته الجبهة اليمنية إلى معادلة المواجهة مع العدو الصهيوني؟
1: مجددا التحية لكم وللسادة المسلمين. طبعا اليوم واقع المعركة نقل مكونات محور الجهاد والمقاومة إلى واقع آخر، بدلا من المواجهة المبككة أو المجزأة وما كان حاصلا خلال معركة سلطان الأقصى، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، بانتقال محور المقاومة إلى دور فاعل فيما سمي بعمليات الإسناد ووحدة الساحات. اليوم انتقلنا إلى واقع أكثر ارتباطا بين محور الجهاد والمقاومة، وهو إدارة معركة شبه موحدة بين كافة مكونات هذا المحور. وهنا لاحظنا أن دخول القوات المسلحة اليمنية كان واضعا مضيق باب المندب، لم يعد فقط لأنه لإسناد المقاومة كما كانت في غزة، بل أصبح ورقة يسخرها المحور للضغط على محور الشتى الصهيوني الأمريكي الذي يريد أن يفرض واقعا جديدا في المنطقة بما يراد بالشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى. وبالتالي اليوم المواجهة هي تستهدف الجميع، وهنا يكون دخول مكونات محور المقاومة بحسب ما تقتضيه طبيعة المواجهة وطبيعة المرحلة. ففي مثل هذه اللحظة كان دخول اليمن ليعبر بأننا حاضرون في المواجهة ولسنا متفرجين أو واقفين على الحياد، بل نحن منذ اللحظة الأولى حاضرون في هذه المعركة، والتنسيق قائم بين قيادات هذا المحور وإدارة المعركة قائمة بين قيادة هذا المحور. هنا كان حضور اليمن لإضاءة تأثير وتداعيات الحصار المفروض على الأدوات التي قامت بالعدوان على إيران، باستخدام اليمن لمضيق باب المندب في حصارها على الكيان الصهيوني بشكل كامل في البحر الأحمر.
0: نعم. طيب يعني طبعا أنتم أشرتم إلى حتى وسائل إعلام عبرية تحدثت خلال الفترة الماضية، هي تحدثت عن مخاوف كبيرة من إعادة فرض الحصار البحري في البحر الأحمر، وهذا كما تفضلتم بالحديث عنه شكل أو يشكل ورقة ضغط كبيرة تحديدا على الكيان الصهيوني. وهنا أسألكم في سياق أيضا آخر، إلى أي مدى نقول نجحت العمليات اليمنية تحديدا العمليات الأخيرة في ترسيخ معادلة وحدة الساحات بالتكامل مع يعني بقية العمليات ومن ضمنها العمليات الإيرانية؟ ما هي الدلالات العسكرية للتنسيق المتزامن بين مختلف جبهات محور المقاومة؟
1: يكفي أن نشير إلى بعض المباريات التي تعطينا صورة عن حجم التوحد اليوم بين ساحات محور المقاومة. الانتقال من استراتيجية أو الثورة الاستراتيجية لدى إيران واتخاذها زمام المبادرة في الرد على الاعتداء الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت هو تحول جذري ونوعي يعكس انتقال المحور من وضعية الإسناد إلى وضعية وحدة الساحات والمحور متكامل وإدارة معركة متكاملة. حضور اليمن أيضا بنفس التوقيت هو يعطي نفس النتيجة، بأن المحور اليوم لم يعد كما أشرنا سابقا بأن اليمن تستخدم مضيق باب المندب كورقة الضغط على الكيان الصهيوني والأمريكي بعدوانهم على غزة، بل يمكن لهذه الورقة من خلال ذلك القرار أن يكون مستخدما في مواجهة المخطط الصهيوني الأمريكي الذي لا يمكن التفريق بين أمريكا والكيان الصهيوني على اعتبار أن كلاهما وجهان لعملة واحدة.
0: نعم.
1: لأن اليمن استخدمت هذا المضيق وورقة البحر الأحمر في ردها على العدوان الصهيوني على لبنان وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وهنا كان التكامل بأن أي اعتداء على محور المقاومة، على أي مكون من مكونات محور المقاومة، يمكن لهذه الأوراق الضاغطة أن تكون موظفة في الصراع بدءا من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، وأيضا القدرات العسكرية في استهداف أو قرابة فلسطين المحتلة لضرب الكيان الصهيوني.
0: نعم. طيب، على مستوى الصواريخ اليمنية، ورأينا قدرتها سواء في الجولة الأخيرة أو العملية الأخيرة أو العمليات أيضا السابقة، يعني ما الذي تكشفه هذه القدرة، قدرة الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية على الوصول إلى عمق فلسطين المحتلة وتجاوز المنظومات الدفاعية المتطورة عن يعني عن مستوى التطور الذي بلغته الصناعات والقدرات العسكرية اليمنية؟
1: هي لا شك أنها تعكس تحولا كبيرا. أولا أنه لم يسبق أن فرض واقعا كما حصل خلال عمليات الإسناد اليمنية لغزة أن يتم تجاوز مسافة تقارب 2000 كيلو وأكثر من ذلك بقليل فيما يتعلق باستهداف الكيان الصهيوني بالصواريخ البالستية، سواء الطب صوتية ذات الرأس التقليدي أو الرؤوس الإنشطارية. وكان واضحا حجم التطور الذي تجاوزت اليمنية خلاله أولا العمق الجغرافي أو البعد الجغرافي، وتحدثنا عن 2000 كيلو. وهذا هذه المسافة فيها الكثير من المعيقات فيما يتعلق جدا بالإنذار المبكر، وأيضا منصات الدفاع المتقدمة التي سخرها العدو عبر أدواته في المنطقة للتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية، وأيضا بالكيان الصهيوني الذي يحتل مساحة ضيقة داخل أراضي فلسطين المحتلة، وهو محصن بطبقات دفاعية متعددة وأكثر تقدما، بمعنى أنه المكان الجغرافي الأكثر تحصينا على مستوى العالم. ومع ذلك تمكنت القدرات اليمنية من تجاوز تلك العوائق على مستوى المسافة وعلى مستوى المنظومات الدفاعية والإنذار المبكر لتفرض واقعا لم يكن الكيان الصهيوني يتوقع أن يصل إلى ذلك المستوى عبر الصواريخ المتقدمة التي تعكس تماما في التكنولوجيا وأيضا في البنية الصناعية اليمنية التي أظهرت مدى قدرتها على الاستمرار والإسناد خلال 15 شهرا من الإسناد اليمني لغزة.
0: نعم. طيب سيادة العميد، وأنت يعني خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، يعني ربما العدو لم يكن يتوقع العملية الإيرانية التي جاءت إسنادا أو ردا على الجرائم التي ارتكبها العدو في الضاحية الجنوبية، فشهدنا يعني ردا على ذلك يعني عملية كبرى بأكثر من موجة أو أكثر من جولة يعني أو أكثر من صاروخ أقصد. أيضا محللين سابقين كانوا يقرؤون المشهد يقولون مستحيل أن إيران سترد وأنها تضحي بكل الأشياء التي قد حصلت عليها في مجال أو في المفاوضات. أيضا أمس أو اليوم شهدنا قبل قليل ترامب يعترف بإسقاط القوات الإيرانية مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز. يعني هناك تطور نشهده وهناك جرأة، وكما ذكرتم أنتم تم الانتقال من الصبر الاستراتيجي إلى مرحلة جديدة. يعني أيضا بالمقابل أيضا وأنت خبير في الشؤون الاستراتيجية تحديدا في هذا الجزية، العدو كان معروف عنه العدو الصهيوني بحاجة اسمها معادلة الردع، يعني بمجرد أن يستهدف يتم الرد عليه في الزمن والمكان المناسب بالنسبة للعدو، لا يمر أي اعتداء بدون رد، هكذا كان العدو يسوق نفسه. اليوم تغيرت هذه المعادلة، أنتم كيف تقرؤون هذه الجزئية؟
1: فكرة الردع الصهيوني سقطت منذ 7 أكتوبر، لأنه كان يفرض نوعا من الصورة عن نفسه بأنه لا يجرؤ أي طرف أن يقوم بمهاجمته، لأن هذا الكيان يمتلك من القدرات والإمكانيات أن يفرض كلف باهظة على أي طرف يفكر بالاعتداء على هذا الكيان. لكن هذه الصورة سقطت في مراحل متعددة، جزءا من تحرير أجزاء في لبنان بداية الألفية وصولا إلى 2006 إلى 2014 وصولا إلى معركة الفتح المرعوب للجهاد المقدس. اليوم فكرة باستعادة ذلك الردع من قبل الكيان الصهيوني بات أمرا شبه مستحيل، على اعتبار أن إرادة المقاومة وإمكاناتها تتراكم بشكل مستمر، وهذا ما جعل قيادة الجبهات الداخلية تصرح بأنها تواجه خطر وجودية لم يستطع أن واجهته منذ نشأة هذا الكيان. وبالتالي ما قامت به اليمن هو يثبت أيضا سقوط فكرة الرد والعمق الآمن. ما قامت به المقاومة يثبت سقوط الرد والعمق الآمن. ما قامت به إيران هو أيضا يثبت سقوط الرد والعمق الآمن، إضافة إلى تحولات عميقة اليوم يشهدها الواقع في المنطقة بشكل عام، بأن الكيان لم يعد فقط المبادر إيران انتقلت إلى المبادرة وقامت باستهداف هذا الكيان ردا على عدوان لم يستهدف إيران وإنما استهدف لبنان. لكن كما أشرتم كان الكثير من أولئك الذين هم بطريقة أو بأخرى في إطار المحور الصهيوني الأمريكي كانوا يقيمون العلاقة ما بين إيران وما بين المقاومة الإسلامية في لبنان بأن إيران توظف المقاومة كورقة بيدها لجني مصالح أو مكاسب على ملفات متعددة. لكن ظهر واضح وجلي بأن إيران مستعدة للذهاب بعيدا حتى وإن تعرضت لعدوان كما حصل في إطار هذه الضربة دفاعا عن لبنان وعن المقاومة، لأن الواقع اليوم يفرض على محور المقاومة أن يواجه مشروعا يريد اكتساب هذا المحور بشكل عام وأن يستريح المنطقة. هنا سقطت كل تلك التحليلات الواهية التي أرادت أن تقدم إيران بأنها توظف ما يسمونه أو تلك التسمية الصهيونية التي أرادوا تعميمها عبر وسائل الإعلام من خلال تسمية بقية محور المقاومة بأنهم أذرع لإيران. لكن ما ظهر واضحا وجليا أن هؤلاء أصيلون في مواقفهم، وهم المفروض أن تكون كل بقية القوى العربية إلى جانب المقاومة، لأن هذا الكيان والأمريكي يستهدفهم قبل غيرهم. ووضح خلال العدوان على إيران أن الأمريكي ضحى بمصالح الدول الخليجية بل وسحب كثير من منظوماته الدفاعية ليحمي الكيان، ولم يحمي تلك الدول التي أراد أن يورطها في حرب مباشرة مع إيران. بمعنى أن الخطر اليوم بشكل أكبر على الأدوات الخاضعة للكيان الصهيوني وللأمريكي. أما محور المقاومة فهو الوحيد ربما اليوم على الشاشة الذي يظهر بأنه ليس تحت الوصاية ولا تحت الاحتلال لا صهيونيا ولا أمريكيا. لذلك سقطت كل تلك الرهانات وظهر أن إيران مستعدة للذهاب بعيدا في طرف تلك المعادلة الإقليمية المتعلقة بالدفاع عن لبنان وعن سيادة لبنان، بينما تهرول السلطة بحثا عن الهباء والسراب ومسألة التفاوض مع المباشر مع الكيان الصهيوني دون الاستفادة مما حصل في سوريا.
0: نعم للأسف. طيب سؤال أخير سيادة العميد، يعني من هذا المنطلق ما هي قراءتكم لمجريات الأحداث مستقبلا على مستوى المفاوضات الآن يعني غير مباشرة ما بين واشنطن ما بين أيضا طهران ومحور المقاومة؟ يعني ترامب أو الإعلام الأمريكي يتحدث بأن ترامب زعم 38 مرة خلال 24 أن هناك اتفاق قريب مع إيران، أو بصيغة أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق. الواقع هل يشير إلى أن هناك اتفاق، أو أنه يعني خاصة أنه بعد أيام ستبدأ بكأس العالم في أمريكا؟ ما هي قراءتكم لذلك، لهذه المفاوضات ولهذه الجولة؟
1: قراءة المستقبل تبدأ من سؤال الماضي كما يقال. وبالتالي إذا سألنا أنفسنا ما هي طبيعة الأهداف التي يسعى الأمريكي والصهيوني لتحقيقها من وراء هذه الحروب، الأهداف الأساسية هو فرض مشروع الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى. وهذا مشروع توراتي يهدف إلى التحكم بالعالم من خلال السيطرة على هذه المنطقة التي تعطيه سيطرة على قلب العالم وعلى منافذ العبور البحري وإمداد الطاقة. وبالتالي الغاية اليوم من مثل هذه المواجهات هو القضاء على محور المقاومة. مسألة الحديث عن المفاوضات فرض اتفاق من خلال ما يقدمه الأمريكي ومن خلال ما تتمسك به إيران لا يمكن أن يكون هناك اتفاق، لأن ما تطرحه إيران هو أقصى ما يمكن التنازل عنه، باعتبار أن أي تنازل أكثر من النقاط التي طرحت سيعد انعكاسا أو سيعد بشكل سلبي على إيران، لأنها تطرح ما هو حقوق وليس شروط تفرض على الآخر. هي تطلب بخروج القوات الأمريكية التي تزعزع المنطقة، هي تطلب باستمرار إدارتها لنظري كورموز، هي تطلب ما هو حقها السيادي في تخطيب اليورانيوم، وأيضا فيما يتعلق بالمقاومة باعتبار أن العدو أساسا ليس له الحق حتى البقاء في هذه المنطقة. وبالتالي لا يوجد أي شكل للتقارب. الصهيونية لا يمكن أن تقضي على إيران من خلال المفاوضات، المفاوضات ينظر إليها من خلالهم بأنها خطوة تكتيكية لتعميق الأثر والتداعيات للضربة الأولى أو للضربة الثانية. هذا لم يتحقق، وبالتالي طالما الأخطار قائمة والتهديدات متراكمة ستستمر هذه الجولات، ولكن يبحثون عن اللحظة التي يمكن أن تحقق لهم إذا ما عادت جولة جديدة للصراع نتائج مشابهة لما حصل في الجولة الأولى على مستوى الاغتيالات أو تدمير بنية تحتية مع تجنب مثل النتائج الضربة التي وجهتها إيران في ردها على الأمريكي وعلى أرض الكيان الصهيوني. هذا ليس متحققا، وبالتالي احتمالية عودة الصراع هي قليلة، قد لا تكون خلال أيام أو أسابيع أو أشهر، ولكن هناك جولة حتمية قائمة، لأن الصراع هو قائم بشكل أساسي، لأن النقاط القائمة بأن الأمريكي يريد أن يكتف مشوار المقاومة، والمقاومة تريد أن تكتف هذا الكيان الصهيوني والوجود الأمريكي، ومن هنا لا يمكن أن يكون هناك توافق أو قبول، لأن أي قبول سيعني تناقضا مع المشروع، مع الوجود، مع الرؤية، مع الأيديولوجية، مع الاستراتيجية، وهذا غير ممكن.
0: نعم.
1: لذلك احتمالية عودة الصراع قائمة بكل المستويات.
0: نعم. إذن شكرا جزيلا الباحث والخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد مجيب شمسان، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الفترة. شكرا لمنحنا جانب من وقتكم الثمين لإجراء معكم هذا اللقاء والاستفادة من طرحكم. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: في رعاية الله.

0: إذن عودة لكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة وهذه المواكبة المباشرة وعلى الهواء عبر أثير إذاعة أفاق FM 98.7 و98.5. كذلك لا ننسى أن نرحب بمن يتابعنا في هذه الأثناء عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي. أهلا بكم جميعا. يعني كما استمعنا قبل قليل إلى ما قاله الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد مجيب شمسان، الأحداث الأخيرة أو كل حدث يأتي جديد وكل عملية جديدة يؤكد المؤكد، يؤكد أن محور المقاومة ككل المكون من اليمن، من إيران، من لبنان، ومن غزة أيضا، سائر نحو تكامل أكثر واقتدار أكثر في مواجهة المشروع، مشروع الهيمنة. من الواضح وكل المؤشرات تشير إلى ذلك، إلى أن مشروع الهيمنة انتقل إلى مرحلة التراجع الاستراتيجي يعني مقابل صعود واضح لقدرات محور المقاومة وتثبيت معادلات ردع جديدة. هذا ما تؤكده الأحداث بشكل دائم. سابقا كان العدو الصهيوني حينما أو هكذا الصورة التي حاول أن يرسمها عندما يتعرض حتى على مستوى شوكة، ما نقول طلقة رصاصة، رد على طول يأتي والاستنفار ويعني سرحتك كما يقال. لكن بعد 7 أكتوبر بدأ مسلسل الانهيار المتصاعد يوما على أثر يوم إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. يعني كان يعني حتى حينما نحن ضربنا الكيان الصهيوني، الكيان طلع يتبختر ويطلع يتحدث على لسان مجرم الحرب نتنياهو على أنه هو من سيرد، هو من يعني ينتقم ويثأر لنفسه على الأساس، ويأتي يضرب ميناء الحديدة، يضرب محطات كما هي عادة المجرم، مجرم الحرب. ما شاهدناه خلال أمس الأول من عمليات يمنية وحتى من فترات ماضية أيضا، ومن عمليات أيضا إيرانية واسعة، أكدت كثير من المؤشرات يعني بأن الصواريخ وصلت إلى أهدافها، وفيديوهات ومقاطع فيديو يعني وثقت هذه النقاط جيدا، وصلت إلى أهدافها إلى عمق فلسطين المحتلة وإلى الأهداف الاستراتيجية التي ضربت والتي تحركت الطائرات والصواريخ من أجل استهدافها. لم نرى بالمقابل أي رد فعل يعني إلا من تشنجات في وسائل الإعلام، حتى أنه ترامب نفسه يعني تخيلوا أنه اقتلبها في هذه الحالة تحديدا إلى مصلحة اجتماعي، ونحن نعرف وندرك جيدا ماذا يعني ترامب بالنسبة للمشروع الصهيوني، والترامب يهمه بالدرجة الأساسية أن يساند يعني ابن عمه ويساند صاحبه ويساند الابن المدلل الذي هو الكيان. لكن ما هي أو ما كانت التصريحات أنه إيران ضربتي خلاص يعني يكفي، يعني أخذتي حقش على أساس كامل، طيبتي نفسك بمعنى أنه خلاص لا ترديش أو لا تصعدش أكثر، وحرص على أن الكيان لا يرد بطلقة واحدة لا باتجاه اليمن ولا باتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا يشير أيضا إلى تراجع هذه المعادلة التي حاول العدو ترسيخها على أساس معادلة الردع، وأنه يعني لا توجد قوة في الأرض تستهدفه دون أن يستطيع الكيان الرد عليها. وهذا الكلام يعني حتى للأمريكي نفسه، حتى للأمريكي نفسه، القوات المسلحة الإيرانية أسقطت أمس الأول أو أمس طائرة أمريكية من طراز أباتشي، وهي كانت تحلق فوق مضيق هرمز، والطائرة الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت هذه المروحية الأمريكية، أسقطت بفعل يعني برد عملي، أقصد دفاعي عملي. اليوم طلع ترامب يقر بإسقاط أو بهذا الإسقاط، ويقال في تصريحات له أنه تلقى إحاطة من القيادة العسكرية بشأن الواقعة، وأكد أن الولايات المتحدة سترد على هذا الهجوم، واكتفى بهذا التصريح ولن يستطيع أن يقدم غيره أي شيء على مستوى مضيق هرمز أو في أي مكان آخر. فإذا هناك يعني لا نحن إذا لا نتحدث بوصفنا نقول وسائل الإعلام صديقة لمحور المقاومة، أو نحن نتحدث بلسان محور المقاومة، أو نعبر عن فكرة محور المقاومة بالأصح ونحن معهم، ونحن لا نحن لا نتحدث هذا الكلام باعتبارنا هكذا، وإنما من واقع التصريحات الميدانية العملية، بل العمليات وما فعلته ما يفعله محور المقاومة، وبالمقابل من تراجع واضح لمحور الشر وقوى يعني الشر والهيمنة، هيمنة المشروع الصهيوني. عموما مستمعينا سنذهب إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نعود بعده ونستأنف هذه الفترة ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم.
1: وقفة إعلانية.

في المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شهروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير. والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله. وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: صالح الجيد أهلا وسهلا. كنا أهلا وسهلا ومكالمة طفيت. عموما عادت من جديد المكالمة والاتصال. مرحبا.
1: يا مرحبا يا أستاذ أحمد.
0: أهلا وسهلا حياكم الله. أهلا وسهلا. تواصلت بنا من بعد أن انتهينا من حديث الضيف. أعتقد أنك تابعت لقاءنا مع العميد مجيب شمسان وتشي تشارك أو تضيف شيء. تفضل.
1: نعم على كل حال سيدي نصلي ونسلم على رسول الله وعلى وعلى الطيبين الطاهرين ونشكركم في إذاعة آفاق الإذاعة المفضلة وعلى ما تتيحوا الفرصة لنا ولكل المستمعين والمشاركين وكذلك نشكر ضيفكم الذي قبل حوالي 10 دقائق أو أكثر انتهت المقابلة معه. سلام الله على العميد شمسان على ما وضح لنا وعلى يعني تقاطع العالي والحمد لله رب العالمين وهذا هو من فضل الله سبحانه وتعالى ثم المسيرة القرآنية. فنشكرك يا أخ أحمد ونشكر كذلك الأخ محمد النعمي ويعني زكريا الشرعي ولكن بالأمانة يعني يدخلوا الاستديو ويكيفوا الاثنين أكيد بيخزنوا بقاطر حذي ولا حد يقبلوا الصالة حد ولا يعبروا لأي
0: إنسان
1: يشارك معهم ولكن نشكرك على ما بتح لنا من فرصة أنت والأخ الأعلى ما نشتري من هو وعلى كل حال سيدي يعني ما سمعنا من العميد شمسان وما حصل يعني يوم أمس ومن قبل أمس الليل يعني من يعني ضربات حيدرية على يعني في فلسطين المحتلة الذي ضربوا من أهلنا ومن أخواننا في إيران سلام الله عليهم وهذا هو واحد قطعه على الفوستر وبعض كان يقولوا ما أدرت إيران من أجل لبنان أو من أجل فلسطين ولا تعبر لهم وهي ما لهم هلا يعني مصالحها يا شخصية وكذلك أملها واستقرارها أن هؤلاء هي تحزبهم في محور المقاومة سواء في لبنان أو اليمن أو فلسطين كذلك في العراق فهي بالنسبة لإيران الإسلام بالأمانة تعتبر اليوم دولة محورية ودولة يعني ضاربة للعدوان في حرب الأمريكي والإسرائيلي فنشكرهم على ما قاموا به وكذلك الجيش اليمني والقوات المسلحة والجوية يعني ما قاموا من ضربات حيدرية قبل الملعون النسل فهذا احنا بالنسبة القبيلة اليمنية نشهد هذا الضرب الذي ضربنا في عمق اسرائيل في فلسطين المحتلة فاحنا ودينا قوت عيالنا ودينا روسنا والله انها عندنا ارخص من اي شيء من اجل المستضعفين في لبنان الذي بيضربوهم وكذلك يعني نريد أن يقتصوا أهلنا في غزة يعني بالنسبة من إيران ومن اليمن وسمعنا من العميد يحيى سريع سلام الله عليه أنه قتل يعني باب المندب أو البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية فهذا شيء عظيم هذا يرضي الله سبحانه وتعالى ونحن نبارك في هذا الشيء ويعني الذي بدوجعهم روسهم أو يوجعهم قلوبهم عندما يحصل هذا الشيء على إسرائيل نقول له ضرب راسك أو من جبال جلسب إذا ما عجبك ما بتنظر القوات المسلحة فهذا هو أمر المؤمنين وسلام الله على السيد الجهاز وسلام الله على كل من يستشعر مسؤوليته وتصبحون على خير سيدي
0: وتصبحون حياتي
1: الحمد لله الشيخ صالح الجهيد أما تكرفني في الجميل اليمني وبارك الله فيكم
0: حفظكم الله ورعاكم شكرا جزيلا في أمان الله
1: في أمان الله.
0: طيب حول يعني فاعلية وأثر أثر الضربات والهجمات الجوية الإيرانية استقبل هذه المكالمة مكالمة من هذا اتصال وهذه مشاركة من شخص عزيز علينا وعليكم أكيد مستمعينا الأعزاء نبيل السلطان أهلا وسهلا.
2: سلام الله عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة والبركات. أهلا وسهلا.
2: نعم ما وقع وما حصل قليل وأشهد لله أنهم يستاهلوا واحد يحرقهم حريق في الصهاينة والأمريكا لا هذا الحد بلغت بهم المهزلة وبلغ عرضتهم الاستهداء، يعني مش متوقعين انه عيبوا عرض من ايران او عيبوا رد من اليمن او لا لا لا لا هذا الدرجة، يعني مهزلتهم بالبشر وكأنما عايشين في كوكب الارض اللهم وامرين وناهين، وكأن امور الناس وقلت اليهم.
0: نعم، اعتبروا الحديث الايراني والتهديدات المتكررة على انه حديث سياسي، يعني ما لش دخل بالواقع، الى ان جاءهم الصدمة، جاءهم الملطام.
2: وفعلا يستاهلوا ملطام، بعض ملطام لو ما يتوقعوا ويدروا انهم بيعادوا بشر. قالوا من عاد الارض اغنته ومن عاد الرجال اغنته، هذا محور مقاومة في لبنان، في اليمن، في العراق، في فلسطين، في ايران، محور واحد. الذي ما يفكر في الفسر ينزل ولو كان عالي مدرسة. الذي يتمهزل بالناس والذي يستحتر الناس هكذا يقعد من هذا المراضي. لكن مراضي من ما مراضي تنزل بطاطنا الأرض نشد على الحرس الثوري في إيران ونقول له احنا ظهوركم واحنا سند معاكم في فلسطين في لبنان. عندما تواجد محور المقاومة الأحرار الشرفاء الثابتين اضربوا بيد من حديد، جيت ولم تجي. لو ما يتوقع انه يعني عيطرح عد الرجال توصم الحديد.
0: الله،
2: مهما كانت المتاعب مهما كانت التحديات فهم قد هظلموا على الناس بحقهم الاعلام واستعرضوا عرضهم وفعلوهم كلهم فعلوهم كلهم تمهزلوا بالناس. لا حد ما حد توجع واعتادوا انهم يدخلوا البلدان العربية والاسلامية واي بلد يقصدوا يدخلوا ما يدخلوا الا وقد الناس مخاذلي بالحرب النفسية. اما انتوا يا عرب اخزاكم الله افتقرتوا الى من يحميكم، هزيمتكم من فرقتكم وتشتتكم عضاؤكم المعجل لن يجنبكم اي هلاك، لن يستقيم لكم اي امر ولن تروا وجه الخير. فلا تكشموا أنفسكم في أمور لستم لها، نحن من نخمد الفتن ونهزم جيوشا وإن جد جديد أشرف الزمان نهايته ولكل أمر أوانه. لنا العلو والغلبة وراياتنا ترفرف في ذروة المجد وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكلوا يا رجاء وما بدأ بدينا عليه واتعناكم الله.
0: في أمان الله. شكرا جزيلا لك بهذا الصوت وبهذا الأداء وبهذا المضمون البديع، لك التحية نبيل السلطان. طيب على مستوى الفاعلية الضربات والهجمات الإيرانية، كتب سامح عسكر قال إسرائيل أعلنت في السابق أن الهجمات الجوية الإيرانية عليها لم تؤدي إلى خسائر ولم تصب أهدافها على الإطلاق بل سقطت في مناطق مفتوحة. قال شوف أني أحاول يعني نقول لكم هذا المنشور بتصرف، يعني قال الحوار ما كملش النهار أو اليوم، قال طلعت صحيفتين من أكبر صحف إسرائيل يعترفوا بالمصيبة التي حصلت وهما يدعوت أحرانوت وجورلاليزم، وصحيفة ثانية أحرانوت وجورلاليزم أو زيلايم، يعني اسم عبري يعني إن كان صهيوني، جورلاليزم بوست اتصدت هالشغلة على اعتبار ايش اعترفت بأن صور الأقمار الصناعية بعد 48 ساعة من الهجوم الإيراني تقول بتدمير حظائر طيران في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية. هذا طبعا نقل ما جاء في الإعلام العبري نفسه، ما تحدثت به وسائل الإعلام العبرية، صحيفتين عبريتين صهيونيتين. قال هذا القاعدة لإسرائيل، القاعدة الجوية لإسرائيل بتضرب منها لبنان بشكل دائم ولذلك استهدفتها إيران. وبيان الحرس الثوري قال تحديدا أنه ضرب مواقع إطلاق الطيران الذي قصف الضاحية الجنوبية، يعني كان بيان صادق وحقيقي وفقا للصحافة العبرية. السؤال هنا قال عارفين كلنا سلطة الرقابة الصهيونية بمنع والتكتم على إعلان الخسائر، فكيف تجرأت يدعوت أحرانوت والصحيفة الأخرى جورلاليزم أو جيرو والله ما اختلى بعد ما قرأها جيرو زلايم أو زاليم بوست أنهم يكشفون المصيبة اللي حصلت، خصوصا أن هذه القاعدة تضم طيران متقدم من الجيل الرابع الذي هي F-16. قال هذا يعني أن هناك انشقاق في إسرائيل حول جدوى الحرب واختلاف أجنحات الحكم هناك حول طبيعة المعارك ومستقبلها وأثرها على إسرائيل. فاللي كان بيكشف هذه الحقائق والخسائر كانت صحافة أجنبية ودولية في الماضي، وعن طريق مراسلين وشهود عيان أو عن طريق محللين أو برامج معلومات. إنما هذه المرة الصحافة الإسرائيلية نفسها هي اللي بتعترف، وده قال شيء جديد ومثير. بالعموم إيران أثبتت قدرتها على الوصول لتدمير السلاح الاستراتيجي الإسرائيلي وإجبار الكيان على نقل طيرانه إلى دول أجنبية، مثل ما حدث في حرب 40 يوما الماضية، عندما انتقل الطيران الإسرائيلي في معظمه إلى قواعد في قبرص ودول أوروبية أخرى، قيل أنها اليونان وألمانيا. ويبقى أن هذا جزء صغير من الخسائر الحقيقية، أي أن هناك خسائر لم يتم الإعلان عنها ولم تسمح الرقابة بالاطلاع عليها. هذا يعني ما يؤكد فعالية الضربات الإيرانية من جهة، ومعرفتها أيضا بالأماكن الاستراتيجية للأماكن التي يجب أو ترى أنها مهمة لضربها ولاستهدافها، من ضمنها هذه القاعدة الجوية التي منها ينطلق طيران الكيان الصهيوني لقصف لبنان. وكما تحدث الخبير والمحلل هذا المصري إلى أنه بالفعل كانت المؤازرة والمساندة الإيرانية صادقة وحقيقية، لأنها استهدفت تحديدا المطار والقاعدة الجوية التي ينطلق منها العدوان باتجاه لبنان. ونقطة أخرى أيضا ما كشفها هذا التحليل يشير أيضا إلى أن هناك اختلافات جوهرية وبنيوية في داخل الكيان وانشقاقات داخل منظومة الحكم في الكيان الصهيوني نفسه. هناك معارضة شديدة ومتصاعدة لما يفعله نتنياهو، وطبعا كلهم طينة واحدة، كلهم شكل واحد من يعني فكر واحد وعدوانية واحدة، سواء نتنياهو أو الحزب الآخر، الأحزاب الأخرى المعارضة، كلهم يهود، كلهم صهاينة، ولكن بيختلفوا فقط على الآلية التنفيذية، فقط آلية المواجهة. نتنياهو ينظر إليه باعتباره وبوصفه متهورا، يقود الكيان إلى الهاوية وإلى المجهول على حساب مصالحه الخاصة. وهناك أيضا من يرى في هذه الخطوات التي يخطوها نتنياهو مجرم الحرب على أنها متهورة وعلى أنها لا تخدم الكيان وعلى أنها ما إلى ذلك. إحنا بالنسبة لنا نرى في هذه التصرفات ونرى في تصرفات الأعداء وتصريحاتهم وعن جهيتهم، نراها فرصة لنا، فرصة للرد ولتأديبهم أيضا والمواجهة يعني. وهم الآن يعني استخدموا كل أوراقهم يعني وظهرت كل نواياهم، وهي ظاهرة بالنسبة لنا في القرآن الكريم وفي أعمالهم السابقة. فإذا نحن أمام مرحلة جديدة بالفعل، وكل مرحلة وكل فترة تأتي مرحلة أخرى جديدة فيها تتكشف يعني يتكشف مدى الخسائر المتلاحقة والمتصاعدة في يعني لدى المشروع الصهيوني، الكيان الصهيوني والأمريكي. بالمقابل أيضا نرى عزة ورفعة ومنعة، ونرى اقتدار وقوة أيضا واكتفاء واتحاد أكثر على مستوى محور المقاومة.

طيب إذن نعود لكم مستمعينا وللمشاركة لمن يريد المشاركة في هذه الفترة 772-888-0808 في هذه الفترة سنكمل الحديث بمعيتكم حول هذه التطورات وحول هذه العملية تحديدا الأخيرة العملية اليمنية وإعادة فرض إعادة فرض الحصار البحري الخانق على الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر وفي أيضا باب المندب. يعني المتابع للصحف العبرية خلال الأيام أو خلال أمس واليوم تحديدا تتحدث يعني بحالة من الخوف والقلق من تداعيات ومن الآثار الكارثية بالنسبة للعدو جراء هذه الخطوات وجراء هذه العمليات. وأيضا اسمحوا لي أن أقول هنا ما جاء على لسان أحد الكتاب، كتب تحليلا أيضا حول يعني بعنوان معركة وحدة الساحات كيف تحول قصف الضاحية إلى انفجار إقليمي، يتحدث على أن الاعتداء الصهيوني على الضاحية الجنوبية الذي أسفر عنه سقوط ضحايا مدنيين. قال إذا كان هذا الاعتداء اختبار لمدى جدية إيران في التمسك بمعادلة وحدة الساحات وتثبيت وقف العدوان على لبنان كشرط رئيسي للتهدئة وإنهاء الحرب، قال إذا كان ذلك كاختبار فإن الضربات الإيرانية التي استهدفت شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد نحو 7 ساعات فقط وللمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار قد قدمت نتيجة حاسمة لهذا الاختبار، وهي أن إيران وقوى المحور بما فيها اليمن مستعدة للعودة إلى قتال واسع النطاق إذا لم يلتزم العدو الإسرائيلي بوقف عملياته ضد لبنان، حتى لو كانت هناك مؤشرات تفاوضية إيجابية في الملفات الأخرى. في جزئية أيضا فيما يتعلق، طبعا التحليل طويل نوعا ما، وهنا أيضا تحدث أيضا وأفرد مساحة لموضوع التدخل اليمني والعمليات اليمنية. قال بعد الرد الإيراني السريع على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت شكل انخراط اليمن في التصعيد صباح الاثنين مفاجأة إضافية، حيث أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة صاروخية على أهداف حساسة في يافا المحتلة، كما أعلنت عن إعادة فرض الحصار البحري الكامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. أعطى هذا التدخل المزيد من الزخم والفاعلية لمعادلة وحدة الساحات التي مثلت العنوان الرئيسي للانفجار الإقليمي الأخير، حيث عزز التحرك اليمني الموقف الذي تقوده إيران والمتمثل في أن أي تصعيد وانهيار لوقف إطلاق النار في جبهة ما سيشمل المنطقة كلها، ولا شك أن ذلك يعزز مخاوف الأمريكيين من الانزلاق إلى تصعيد واسع النطاق. كانت سرعة التدخل اليمني هذه المرة ملفتة للنظر، وعكست وجود تنسيق واسع بين أطراف محور المقاومة وتخطيطا مسبقا لامتلاك زمام المبادرة إقليميا في مواجهة أي تصعيد، وهو ما جعل موقف إسرائيل أسوأ بكثير. فبينما كانت التقارير الإسرائيلية تتحدث عن تباين وجهات النظر بين نتنياهو وترامب، أظهر محور المقاومة التحاما كبيرا واستعدادا عاليا للتعامل مع التطورات. وعكس إعلان عودة حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وهي الورقة التي لم تستخدمها صنعاء في الجولة السابقة، عكس ذلك دفاعا يمنيا واضحا ومدروسا بالطبع نحو مضاعفة الضغط على الأعداء، حيث يأتي الحظر هذه المرة في ظل أزمة قائمة في مضيق هرمز، وهو ما يضع أسواق الطاقة والشحن أمام ظرف غير مسبوق على الإطلاق. في ختام التقرير ضرار الطيب وهذا التحليل أيضا الذي نشر على موقع الخبر اليمني، قال لقد كانت المخاوف العالمية من امتدادات الاضطرابات إلى مضيق باب المندب خلال الجولة السابقة كانت واضحة، والآن أصبح هناك حظر فعلي على الملاحة الإسرائيلية. وقد أعلنت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري أن السفن المرتبطة بإسرائيل من حيث الملكية أو الإدارة أو زيارات الموانئ أصبحت الآن تواجه مخاطر عالية عند عبور البحر الأحمر وخليج عدن. ومن الملفت أن القوات المسلحة اليمنية ربطت تحركها بهدف كسر الحصار على اليمن وعلى محور المقاومة، ما يعني أن الحظر قد يستمر حتى لو لم يحدث انفجار عسكري كبير مرة أخرى.

على مستوى ردود الفعل سواء من حزب الله أو من الفصائل المقاومة الفلسطينية، أبدأ بما أعلن عنه في بيان ظهر اليوم حزب الله. جاء في بيانه أشاد طبعا بالرد الإيراني واليمني، واعتبر ذلك رسالة وفاء للبنان وعمل مشترك لردع الكيان الصهيوني. إذن حزب الله في بيانه الذي صدر اليوم ظهر اليوم أشاد بالرد الصاروخي الإيراني على الكيان الصهيوني دفاعا عن شعبنا اللبناني، هكذا جاء في البيان، معتبرا أنه يمثل رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني من الجمهورية الإسلامية تجاه إيران، كما أثنى كذلك على الدعم المشكور، هكذا جاء في النص، قال أثنى على الدعم المشكور من حركة أنصار الله في اليمن في إطار العمل المشترك لردع الكيان الصهيوني. أوضح البيان أن الرد الإيراني جاء بعدما تمادى هذا العدو بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية في ارتكاب جرائمه ضد بلدنا، وعاود استهداف الضاحية الجنوبية في إطار خروقه المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الرد جاء لتأكيد أن مصلحة استقرار المنطقة ودولها هو بذل كل جهد ممكن كي تصان الاتفاقات وأن يلتزم بها العدو الصهيوني قبل غيره. شدد الحزب على أن دعم اليمن إلى جانب الرد الإيراني يأتي في إطار العمل المشترك لردع الكيان الصهيوني، وإفهام الإدارة الأمريكية أن دعمها للعدوان الصهيوني على بلدنا سيطيح بكل الاتفاقات التي تسعى إليها، خصوصا في ظل إصرار الجمهورية الإسلامية على تضمين أي اتفاق معها وقفا شاملا لإطلاق النار في كل الجبهات وبالأخص في لبنان. شدد أيضا حزب الله المقاومة الإسلامية في لبنان، شدد على أن هذا الدعم الإيراني لحقوقنا المشروعة وتحمله تكلفته المادية والسياسية، يؤكد مرة أخرى ويؤكد مرة جديدة أن إيران هي من تساند لبنان وليس العكس، معتبرا أن الاتهامات الباطلة التي صدرت عن بعض الجهات جهات السلطة ضد الدور المشرف لإيران مرفوضة بالكامل لأنها تجافي الحقيقة وضد مصلحة لبنان. و انتقل في بقية الحديث إلى توجيه رسائل للسلطة اللبنانية واغتنام هذه الفرصة وتصحيح علاقتها الرسمية مع الجمهورية الإسلامية، يعني بما يخدم مصلحة الدولتين، لأنه من الواضح بشكل فاضح طبعا بشكل فاضح وبشكل مخزي أن هناك حالة من أبعد من موضوع تطبيع، حالة مخزية وحالة مخيفة للأسف. السلطة اللبنانية يعني برئاسة السلام يعني الرئيس وبقية عدد من المسؤولين، للأسف هناك حالة من التمادي المخيفة إلى جوار العدو، يعني لدرجة تخيلوا عقب الإسناد الإيراني والعمليات الإيرانية التي جاءت ردا على العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت، يعني بدأنا أو قرأنا خبر أنه الخارجية اللبنانية بدأت تدرس يعني موضوع تقديم شكوى بحزب بي بي بي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنها ضربت إسرائيل. يعني لكم أن تتخيلوا يعني حجم القذارة والوساخة والدناءة في السلطة المطبعة والمهرولة في أحضان العدو، يعني بشكل مخزي وبشكل مخيف، لكن كل ذلك لن يؤثر على مستوى وجود وفعالية المقاومة الإسلامية في لبنان مطلقا، عملياتها مستمرة، سلاحها بيدها وتنكيلها لا زال مستمر وبوتيرة عالية جدا، وهذا يعني ما شهدته الأيام الماضية وستشهده المعارك والجولات القادمة والردود القادمة. يوميا نسمع هذه الأيام نسمع ونقرأ يعني بيانات متتالية، لا يمر يوم دون أن يصدر حزب الله 30 وأكثر من 30 بيان في اليوم الواحد، وهذه البيانات تتضمن عمليات نوعية منكلة بالعدو الصهيوني سواء بالقوات المتوغلة على حساب الأراضي اللبنانية أو يعني عمليات تستهدف عمق فلسطين المحتلة. هناك مقاومة وهناك أيضا إرادة واضحة وكبيرة لا يمكن التخلي عنها، بينما المواقف السياسية وتطبيع السلطة اللبنانية لن تؤثر عمليا في واقع المعركة شيء. فإذا محور المقاومة بمشيئة الله ماض بخطوات ثابتة نحو يعني
مستقبل مختلف تماما عن الواقع الذي يريده العدو الصهيوني أو المشروع الصهيوني ككل على مستوى شرق أوسط جديد وعلى مستوى إسرائيل الكبرى ومن هذه المسميات.

طيب في هذه الأثناء ونحن نتحدث إليكم مستمعينا، وزارة الصحة العامة في لبنان أفادت بارتقاء 11 شهيدا و44 جريحا في العدوان الإسرائيلي على حي المساكن والبص في مدينة صور في جنوب لبنان. إذن وزارة الصحة العامة والسكان تفيد بارتقاء 11 شهيدا و44 جريح في أحدث جريمة ارتكبها الكيان الصهيوني بحق إخوتنا في لبنان. وهذه الجرائم نؤكد دائما، هذه الجرائم وغيرها أيضا لن تسقط بالتقادم، وسيأتي الرد، وسيأتي الرد. العدو الآن يعني متغطرس متعجرف، يريد أن يستعيد يعني المكانة والصورة يعني المعنوية التي فقدها خلال الفترات الماضية، لكن لن يستطيع بارتكاب هذه المجازر وهذه الجرائم، وهذه الدماء ستعجل بمشيئة الله من زواله. وهذا الكلام ما بنقولش فقط تعليقا وتعقيب على أي جريمة يرتكبها العدو، وإنما بمشيئة الله عمليا ستعجل هذه الدماء من زوال هذا الكيان. ونحن ندرك ونعرف أن التكلفة باهظة وغالية، والضريبة غالية على صحيح ندفعها من دم قلوبنا، لكن لا نتراجع، وندرك عمليا ويقينا مطلقا يعني بالوعد القرآني وبالوعد الإلهي بحتمية زوال هذا الكيان، الكيان المؤكد الذي سيزول حتما. اليوم ارتقاء 11 شهيد و44 جريح في عدوان إسرائيلي غاشم على حي المساكن وعلى حي آخر أيضا في مدينة صور جنوبي لبنان. وأيضا بالتزامن مع ذلك نقرأ ونتابع البيانات المتتالية للمقاومة الإسلامية في لبنان، وهي تقول إن مجاهديها استهدفوا يعني تجمعات وآليات وجنود قوات العدو الصهيونية في عدة بلدات وفي عدة مناطق، بيانات متتالية. آخرها هذا البيان 13، قالت المقاومة الإسلامية في لبنان إن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 5 اليوم الثلاثاء تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان بصلية صاروخية، والعمليات مستمرة والعمليات أيضا متصاعدة بمشيئة الله ردا على هذه الجرائم. في هذه الأثناء أيضا الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارة استهدفت بلدة تولين في قضاء مرجعون، وغارة على بلدة صريفة وقضاء صور. كما يبدو المشهد العام على مستوى كامل يعني الجنوب اللبناني، العدو الصهيوني يعني يرتكب الجرائم والمجازر بشكل يعني متصاعد، وسيأتي الرد بمشيئة الله من اليمن ومن الجمهورية الإسلامية في إيران، وقبل ذلك أيضا وقبل ذلك من أبطال لبنان، من مجاهدي لبنان، من أبناء السيد سماحة السيد حسن نصر الله، من أبناء الشيخ نعيم قاسم، ومن أبناء الثقافة الجهادية، من أبناء الإمام علي والإمام الحسين سلام الله عليهم جميعا. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميهم وأن يعجل بالنصر على أيديهم وعلى أيدي كل محور المقاومة.

طيب في هذه الأثناء مستمعينا وأنا أتحدث إليكم، وسائل إعلام عبرية، وسائل إعلام صهيونية تتحدث وتقول تلقت المنظومات الاستراتيجية في إسرائيل توجيها لرفع مستوى التأهب تحسبا لتصعيد محتمل مع إيران. إذن وسائل إعلام عبرية في هذه الأثناء تتحدث عن أن المنظومات الاستراتيجية في كيان الاحتلال تلقت توجيها لرفع مستوى التأهب تحسبا لتصعيد محتمل مع إيران، وإذن يعني كما يقول إذن السارق تطن. فلا يمكن أن تقابل هذه المجازر والجرائم التي يرتكبها الكيان إلا لا تقابل إلا برد، ولا تقابل إلا بتصعيد، ولا تقابل يعني ال- ال- ال- ال- النار لا يواجه إلا بنار، والحديد لا يفل إلا بالحديد. فأبشروا برد مزلزل بمشيئة الله من اليمن ومن إيران ومن أيضا جنوب لبنان. في هذا السياق أيضا على مستوى الرد الإيراني والرد اليمني أيضا ذكرت لكم على مستوى كيف تفاعلت أيضا أو الرد وتعليق حزب الله على هذا الرد المشترك. أيضا فصائل المقاومة الفلسطينية أشادت بالرد الإيراني واليمني على كيان الاحتلال الإسرائيلي، وجاء في الخبر أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالهجوم العسكري المشترك الذي نفذته إيران والقوات المسلحة اليمنية ضد كيان الاحتلال، معتبرة أنه يأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة. حركة حماس قالت إن الاحتلال أثبت من خلال استمرار عملياته العسكرية ومن خلال نقضه للاتفاقات أثبتت أنها تمثل أو أنه يمثل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، داعية إلى موقف موحد في مواجهة سياسات الكيان. من جهتها باركت حركة الجهاد الإسلامي الضربات الإيرانية معتبرة أنها تسهم في ردع الاحتلال وتعزيز أمن المنطقة، كما أشادت بالإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر بدوره حيا الناطق الرسمي أو الناطق العسكري باسم كتائب المجاهدين أبو بلال، حيا الدور أو دور جبهات محور المقاومة في إيران ولبنان واليمن، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال.

0: نقرأ الرسائل والمشاركات التي شاركتنا بها مستمعينا في هذه الفترة. هذه رسالة تقول: سلام الله عليك يا سيدي. طيب انقطعت الرسالة. طيب هذه رسالة أيضا أو اتصال، خلونا نضيب بخاطرة ونجبر بخاطرة ونجاوب الاتصال هذا. مرحبا.
1: يا مساء النصر والعزة والكرامة.
0: أهلا وسهلا، مساء الأنوار والمسرات إن شاء الله.
1: كيف سيدي أحمد، كيف حالك؟
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: معك أبو صاحب شديك.
0: أهلا وسهلا بك ورحب وتفضل. يعني آخر مكالمة نستقبلها الآن، تفضل.
1: إذا آخر وأول كلمة طبعا لأربعة شهر أنا هذه اللي جلطة أنا فزوها بعد بلف في بتكلم بس.
0: سلامات.
1: لكن هذه اللي جلطة في الدماغ يا أخي.
0: شفاك الله وعافاك.
1: الله يسلمك. أنا أقول سلام الله على المؤمنين الصادقين الأوفياء المجاهدين في إيران، في اليمن، في فلسطين، في العراق وفي لبنان. سلام الله عليهم. وهذا هو الرد المناسب. وضربات ما يشوفها وضربات لا لا لا لا لا يتخيلوها في المخ أبدا أبدا. اليهود والنصارى ومن والاهم نهاية أبد إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله. ونقول لكل المجاهدين سلام الله عليهم، وكل القادة العظماء وكل الشهداء سلام الله عليهم. سلام الله عليهم.
0: سلام الله عليهم وسلام الله عليك أنت أيضا، وشفاك الله وعافاك. شكرا جزيلا.
1: وإياكم الله. وتحياتنا لكل المشاركين والمستمعين ولإذاعتكم القيمة على المجاهدة في سبيل الله.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا، ونتمنى لك يعني مني ومن كل المستمعين السلامة إن شاء الله والعافية. شكرا جزيلا، في أمان الله.
1: شكرا،
0: في رعاية الله. طيب بالنسبة للرسائل في رسالتين هل مكررة؟ طيب نقرأ واحدة منهن. مساء النصر والثبات. إن العدو الأمريكي الصهيوني قد فشل فشلا مدويا، فبعد الهزيمة في الحرب انتقل إلى حرب السرديات الكاذبة لإرباك العالم عن حجم الهزيمة وإغراق جمهوره الداخلي بآلاف السرديات ليوهمهم أن أمريكا انتصرت. وشكرا. أبو شهاب القصاري عمران جبل يزيد. حسن. طيب شكرا لك. وبالفعل هذا ما يريده العدو، هذا ما يحاول ترسيخه عبر وسائل إعلامه، يعني تبني سرديات مختلفة طبعا، وتساعدهم في ذلك تساعدهم وسائل إعلام، وسائل إعلام عربية للأسف. هذه رسالة أخرى أيضا. صواريخ إيران واليمن ثبتت معادلة وحدة الساحات وشلت حركة كيان العدو الصهيوني الفاشي وأثارت سخطه وسخط من والاه، ورسمت قواعد اشتباك جديدة تمهد لمرحلة صراع أوسع في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. يا سلام، وحدة الساحات من ثمار موالاة علي عليه السلام التي توجه الضربات المؤلمة لكيان العدو الإسرائيلي. ستبقى الساحات موحدة وقادتنا عند وعدهم، والعدو الإسرائيلي حتما إلى زوال. وفي الأخير أرسل سلامي وتحياتي لسيدي وقائدي يحفظه الله، وإلى قواتنا المسلحة، وإلى محبوب المجاهدين بشير الخير يحيى سريع، ولكم إخواني في طاقم الإذاعة أحييكم وأحيي تفاعلكم وشموخكم وصمودكم وعزكم يا شيعة علي عليه السلام، ويا حواريون العلم والعلم المولى حياكم الله، يا رجال المواقف حياكم الله، يا أصحاب الهمم حياكم الله، يا من لا تنين لكم قناة من حجها الإباء محمد علي مباشر الحجاجي. شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة البديعة. محمد حسين الخليدي قال: أسعد الله مساك يا أستاذ، أنا مشغول وما تسمعش الراديو، لكن ما أنسيك يا أستاذ، أقول لك معزوم بعرسي يوم الخميس المقبل، إذا ما جيت بزعل. الله المستعان، دام الله سرور. عموما ما قلت لناش أينه، إذا في صنعاء أبشر ودام الله سرورك، وألف ألف مبروك. طيب رسالة الشاعر أبو عبد الله، العنوان قال: يحيى سريع هات البيانات والعواجل وافرح قلوب الصابرين، صرح بيانات المسير والزلازل. وقال: من فجر رب العالمين ابن اليهودي يرتكب عدوان سافر ويقتل الطفل الجنين، على حماس لا زال يكسف للمنازل عدوان والناس نايمين، استخدموا ضد العرب أقبح وسائل، أين لا إيش أين الأخ يا مسلمين. قال: يا البحر الأحمر دمر كل الحوامل والموت للمستكبرين، يا محور الأحرار بارمضي قوافل فوق الغزاة والطامعين، شعب اليمن متجهزين كم من مقاتل مساند للمستضعفين، معابر بدر الدين حيا بالقبائل مع أمير المؤمنين إن تحزمنا جعبنا والجرامل والحرائب جاهزين والحرائب جاهزين. ولكم التحية والاحترام والتقدير والأخوة المجاهدين والمستمعين، شكرا لك، صح على لسانك. أيضا هذه رسالة مشاركة طويلة لكن سنختصرها، يعذرنا صاحبها. قال: مساء الخير يا أخي هذا الزامل، عن البحر والدول المطبعة، اقرأه كامل. ما نقدرش نقرأ كامل، معذرة. قال: الوعد قرب والمعارك قادمة، يا كل مؤمن شد بالله الهمم، يحيى سريع أطلق بيان العاصمة على النتن يفهم، إذا ما قد فهم بحر اليمن من يقربه بانعدمه، ومن يفكر يدخله حتى قدم بقى يشوف المنايا تزهمه وتجعله في البحر يتنافر حطم. ابن اليمن غير الجيوش المسلمة عسر مقاتل يمتلك غيره ودم، أما البقية حرب شعواء ناعمة مثل السعودي، خالفوا كل القيم صاروا موالين اليهود والمجرمة، وعارفين ما قال ربي في الختم: إن الولاء لله رأس القائمة. وكم آيات في القرآن، وكم إلى نهاية الرسالة. شكرا جزيلا للمرسل طبعا، وقرأنا أغلبها يعني يمكن أكثر من ثلثين، شكرا لك. طيب قال العريس القادم الذي عرس الخميس، قال محمد حسين: العرس تعز مفرق ماوية بعيد والله، لو كان في صنعاء فبشر، لكن ما ينزلنا لا تعز بالله عليك. رسالة أيضا، لكن عموما نتمنى لك السعادة إن شاء الله وبالرفاة والبنين ودام الله سرورك. رسالة: ولا زمان العربدة بني يبن صهيون، اليوم غير الأمس حاضر وفعال، نكبح جماح الغضرسة والتعدي، ونلزمك حد كفى طيش وجرام، بيروت تقصف وابشر الرد يأتيك، المنطقة خط أحمر يا يهودي، تعقل محور مقاوم من جميع النواحي، صنعاء مع طهران وحرار لبنان، لغزة الجريحة ثارها ما نسيناه، ومن عراق المجد والحشد الأبطال، مجهز المحور لكل الخيارات، وعيوننا القدس قد عافت النوم، ما با تقر العين، والقدس محتل ولا تركنا الخصم يهنى وينعم. تحياتي أبو بكر، شكرا لك يا أبا بكر، صح على لسانك. طيب اسمحوا لي أختم بهذه الرسالة. سلام منا خاص توصل وسط إيران فوق شاص من قائد الثورة ومن جيش اليمن ذيهم أساس، وبعد نقول اليهود كفاكم خداع كفاكم غدر، لكن هذه الكرة لن ولم تنجو من كل صواريخ محور المقاومة من صنعاء وبحرها ومضيقها. ولكم التحية من أبو نجران قاسم اللكمي همدان، شكرا جزيلا للجميع. نعتذر من لم نستطع استقبال اتصاله أو قراءة رسالته، شكرا لكم جميعا. المحور بكم وبوعيكم وببصيرتكم وبجهادكم بمشيئة الله إلى بر الأمان، إلى بر النصر والخزي والعار والهزيمة والتنكيل بالعدو وبالمشروع الصهيوني، وكل من يناصر هذا المشروع وكل من يمهد لهذا المشروع وكل من يعمل على ترسيخ أو جعل هذا المشروع واقعا حيا معاشا على حساب الأراضي العربية والإسلامية. الخزي والعار لهم سواء كانوا من اليهود أو بني صهيون أو النصارى أو عرب، جميعنا أو جميعهم بالنسبة لنا وأمامنا هم أعداء يصفون مع العدو ويسهلون للعدو تنفيذ أهدافهم، لذلك سنتعامل معهم على أنهم أعداء حتى وإن كانوا ينطقون ويتحدثون باللغة العربية. شكرا لكم مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة، شكرا للمخرج الجميل والبديع من رافقنا وأجبر قلوب المستمعين في هذه الفترة محمد الجابري، شكرا لك حمودي، تحية لك. إيش الوسامات اليوم هذه؟ أيضا محمد يوجه لكم التحية مستمعينا جميعا، وفي الختام تصبحون على خير في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا من الحكمة والإيمان.

الإيراني المسلم الشقيق وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

0: مكافأة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
4: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والذي بعثني بالحق نبيا ما في التوراة ولا في الإنجيل الكريم ولا في الزبور ولا في القرآن العظيم مثلها، وإنها للسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
4: العدد سبعة. جاء ذكر العدد سبعة في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير السبعة هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة، والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال للكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد سبعة هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها سبع سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلت

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: على أهمية إحياء هذه المناسبة باعتبار ذلك أولا من الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الاحتفال بهذه المناسبة هو من الشكر لهذه النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، والاحتفال أيضا بهذه المناسبة والإحياء لها وأيضا شهادة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالبلاغ لذلك الأمر الإلهي الذي أمر بإبلاغه في آية قرآنية مهمة، وهو كذلك عملية توثيقية لنقل هذا البلاغ جيلا بعد جيل

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

إن الإمام علي عليه السلام مدرسة متكاملة في كل معاني الفضيلة ومفردات السمو، فهو الشجاعة وهو الرحمة، وهو العلم وهو العمل، وهو الأخلاق والقيم، وهو العدل والحكمة، وهو الطهر والنقاء، وهو الحنكة والدهاء، وهو السبق والصبر، وهو النبل والكرم. قديركم مبارك، وكل عام ونحن جميعا من أتباع أمير المؤمنين علي عليه السلام والمقتدين به.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.
2: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحن الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضا، جيش يماني كتائبه نفض التحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته، جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمرتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا المضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل.
3: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: قصيدة بعنوان يوم الولاية من كلمات الشاعر نجيب الخولي شاعر عانس.
11: يقول: قال النبي: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي سيد الرجال. يوم الولاية فيه عزة وانتصار، علي إمام الحق مغوار القتال. يوم الولاية فيه عزة وانتصار، علي إمام الحق مغوار القتال حيدر سبيل الله نهجها والمسار ذي حارب الباقي وذي هد الضلال ذي حارب الباقي وذي هد الضلال خيارها العزة ولا غير خيار واثبت مع الله البسالة وانضال كرار فالميدان ما يعرف فرار شاجع في حربه ضربنا به مثال في جنة الفردوس داره والقرار بضيافة الرحمن ربي ذو الجلال طه في الجنة وحيدر في الجوار حامل والعزة وفيها أعظم خصال مع النبي خاض المهمات الكبار يحارب الأعداء بسيفه والنبال وباع نفسه ما قبل عيش الصغار لله لله وهب نفسه وماله والعيال وإحنا على دربه ولا نخشى حصار محال نقبل عيشة الذلة محال محال نقبل عيشة الذلة محال مع تحيات الشاعر نجيب

تعد الحضارة اليمنية القديمة واحدة من أرسخ وأعرق الحضارات التي عرفتها البشرية، حيث لم تكن مجرد مجتمعات معزولة، بل كانت القلب النابض للتجارة العالمية والرابط الحيوي بين الشرق والغرب. في هذا الوثائقي نستعرض ملامح من تلك الأمجاد التي سطرها العرب العاربة، بدءا من تجارة البخور التي كانت تضاهي قيمتها الذهب، وصولا إلى العبقرية الهندسية التي تجلت في بناء السدود والمعابد. نسلط الضوء على عمق الجذور المعمارية اليمنية وكيف شكلت الأساس الأصيل للفنون الإسلامية، وذلك من خلال قراءة فيلم وثائقي لآثار اليمن.

البخور أقدم وأعرق وأثمن سلعة عرفها الإنسان، الذي صدرها اليمنيون منذ القدم إلى كل أنحاء العالم. وما زال يمثل البخور حاجة عزيزة في حياة اليمنيين، كما يظهر هنا في استعمال البخور في أحد الاحتفالات في مدينة زبيد.

وفي العصور القديمة لم تكن تمارس طقوس الاحتفالات الدينية والدنيوية من غير البخور. فهذا التمثال الذي يعود تاريخه إلى 2400 عام لامرأة يمنية تحمل في يدها مسرجة وفي اليد الأخرى قطعة بخور، وهي تقوم ببعض الطقوس الدينية. ولم تقتصر استعمالات البخور على المعابد والقصور فقط، وإنما استعمله بسطاء الناس. فالفلاح في العصور القديمة كما تقول النقوش كان يحرق البخور في حقله ليتقرب من الآلهة طلبا للبركة، وكان يدخل البخور ويستعمل في تركيب الأدوية والعلاج، ويدخل في مراسم الدفن. لهذا ولغيره من الأسباب كان الطلب على البخور في أسواق اليمن عظيما، وما زالت أسواقه حتى اليوم عامرة، فعادة استعماله لم تنقطع أبدا في أي فترة من فترات التاريخ.

وكانت تجارة البخور تشكل مصدرا لثراء هائل قبل الألف الأول، وكذلك بكل ما تعلق بها من صناعات وحرف مثل صناعة المباخر التي ما زالت حية في اليمن، كما يظهر في الصورة ورشة صناعة المباخر في مدينة حيس التي اشتهرت بصناعة المباخر منذ مئات القرون.

كانت السيطرة على تجارة البخور تعني السيطرة على مصادر القوة والثراء في العالم القديم، لأن الملايين من الذهب والفضة كانت تصرف على شراء البخور الذي كان يحرق بكميات هائلة في معابد مصر الفرعونية وهياكل أشور وبابل وقصور روما ومعابدها وغيرها من حواضر ذلك العصر.

0: لهذا كان الصراع على أشده بين ممالك العالم القديم ودوله لاحتكار تجارة البخور والسيطرة على طرقها البرية والبحرية. وكان النصر في ذلك الصراع حليف اليمنيين العرب، إذ تمكنوا ابتداء من الألف الأول قبل الميلاد من بسط سيطرتهم المطلقة على هذه التجارة وطريقها الشهير المعروف بطريق البخور واللبان. وكان ذلك الطريق يمتد من قنا في حضرموت على المحيط الهندي إلى غزة في فلسطين على شاطئ البحر المتوسط. وبرز ملوك اليمن في ذلك العصر كقوة تجارية وعسكرية يضرب بقوتها وشدتها وثرائها ورقيها المثل. وأورد المؤرخون عنها أخبارا تشبه الأساطير، فذكروا أن الأفاعي المجنحة ذات الألوان الغريبة تحرس أشجار البخور في العربية السعيدة، وأن قصورا ومعابد ملكوها كانت قائمة على أعمدة محلة من ذهب، وأن أفاريز منازلهم وأبوابهم مرصعة بالجواهر، وأنهم يقيمون السدود العملاقة والأنفاق الضخمة، وأن جنات بلادهم لا مثيل لها في الكون. ولكن من هم هؤلاء العرب اليمنيون الذين نتحدث عنهم؟ ومن هي تلك الممالك العربية والدول التي نحن بصددها؟ بل ولماذا نتطرق إلى تاريخ اليمن القديم وحضارته قبل الإسلام؟ رغم أننا نتحدث عن عمارة اليمن وفنونها التي ظهرت في اليمن بعد دخول الإسلام. الأسباب كثيرة، لكن السبب الرئيسي أن بعض مؤرخي الغرب ومستشرقيه الذين تناولوا موضوع تاريخ العمارة والفنون الإسلامية في دراساتهم وكتبهم يعيدون أصول العمارة والفنون الإسلامية دائما إلى الرومان واليونان وغيرهم، ويتجاهلون أي دور لليمنيين العرب ودورهم في الجزيرة العربية، وهذا مناف للحقيقة العلمية وللتاريخ. ولتوضيح هذه المسألة يوضح الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله رحمة الله تخشاه هذه المسألة في هذا الوثائقي الذي تم إجراء اللقاء معه عام 82-900-1000، ونستمع إليه.
1: الخطأ الأساسي أن هؤلاء المستشرقين أو العلماء الأجانب وخاصة الأوروبيون ينطلقون من مركزية الأوروبية، يعتقدون دائما أن كل شيء بدأ في اليونان وكل شيء بدأ في أوروبا، وأن الحضارات الأخرى هي حضارة تابعة وتتلمذت على هذه الحضارات. وهذا الرأي لا يمثله في الواقع كل المستشرقين أو كل العلماء، ولكن هذا الرأي السائد. إذن لابد وأن نقر منهجيا بأن لكل شيء أثر، وأن لكل شعب إمكانات أن ينجز وأن يعطي وأن يبدع. الإسلام أتى بحضارة جديدة ولا شك، الإسلام كله حضارة، ولولا الإسلام لما تفجرت طاقات العرب، ولكن للعرب أيضا محاولات قبل الإسلام، وكانت المحاولات العربية المكثفة قبل الإسلام موجودة في بلاد اليمن وفي بلاد الشام، يعني مناطق الاستقرار. هذه البلاد التي شهدت حضارات راقية وعرفت الكتابة وعرفت التعقيد الحضاري قبل الإسلام هي التي رفضت أيضا المحاولات الأولى إبان الفتوح الإسلامية في إقامة الحضارة الإسلامية. يعني عندما وصل المسلمون الفاتحون الأوائل إلى بلاد العراق وأرادوا أن يؤسسوا الكوفة، كان لابد وأن يبنوها على طراز ما. من هم الذين كانوا يستطيعون أن يضعوا خطة مدينة؟ هم أولئك الذين أتوا من مدن، وهذا فضلهم لأنهم أتوا من مدينة، واليمن كان فيه مدن مبالغة مئات المدن. إذا نقلوا هذا التراث المعماري وهذا التفكير الهندسي في تخطيط المدن، فبنوا الكوفة، وهكذا بنوا البصرة، وهكذا بنوا الفسطاط، وهكذا بنوا القيروان، وهكذا بنوا مدن في الأندلس.
0: وبناء على ما ذكره البروفيسور المرحوم يوسف عبد الله، فإننا سنعرض أهم الإنجازات المعمارية التي حققها اليمنيون قبل الإسلام، ونبحث في خصائص وأصالة هذه العمارة كأحد الأسس والجذور التي اعتمدت عليها العمارة الإسلامية وانطلقت منها.

بدأ تاريخ اليمن القديم هنا في وادي الجوف بحوالي 3000 سنة قبل الميلاد، ولكن تاريخه المدون والمعروف بدأ في 1000 الأول قبل الميلاد. ويقع وادي الجوف في شمال شرقي اليمن، ويعتبر من أغنى مناطق الجزيرة العربية بالآثار اليمنية القديمة التي ما زالت معظم أخبارها وشواهدها أسيرة رمال هذا الوادي. شهد وادي الجوف أكثف نشاط سكاني وعمراني عرفته اليمن في العصر القديم، فقد ظهرت فيه حواضر اليمن ومدنه التاريخية التي انطلق منها اليمنيون في هجرات متعاقبة إلى شتى أنحاء العالم القديم.

وسبب ظهور حضارة الجوف وغيره من الوديان الواقعة بين الربع الخالي والمرتفعات اليمنية هو أن مياه الأمطار التي تنحدر من تلك المرتفعات إلى الوديان تحمل معها الطين الذي يجعل هذه الوديان شديدة الخصوبة وصالحة للزراعة وإقامة المستوطنات البشرية.

وما زال السفر إلى الجوف مغامرة للسائق الذي ليس لديه خبرة بالرمال والكثبان، كما أن الوصول إلى الآثار في الوادي أمر شاق. ولهذا رافقنا الأستاذ محمد مصلح العزي مدير الآثار في محافظة مارب، طبعا كان ذلك عام 82 900 و1000، لاستكشاف آثار وادي الجوف.

في مطلع الألف الأول قبل الميلاد ظهرت هنا أعظم دولة عرفها تاريخ اليمن القديم، وهي دولة سبا التي أقامت عاصمتها الأولى في هذا الموقع المعروف باسم صرواح.

0: تاريخ دولة سبأ هو تاريخ اليمن وعموده، وملوك سبأ الذين كانوا يسمون أنفسهم بالمكرب هم أول من حكم اليمن، ويعتبر المكرب يسع أمر أي كاهن سبأ وملكها أول اسم ورد ذكره في النقوش الحجرية. وكان ملوك سبأ يطلقون على أنفسهم ألقابا فخمة مثل وتر أي العظيم، وكذلك المضي، وذرح أي الشريف، وينوف أي السامي. مدينة صرواح هذه لعبت دورا هاما في الفترة الأولى من تأسيس دولة سبأ، فمنها انطلق السبائيون للسيطرة على طريق اللبان والبخور، ومنها خرجوا لتوحيد مدن اليمن وإنشاء دولة مركزية. تقع مدينة صرواح على مرتفع من الصخور الطبيعية، ويبلغ طولها 260 مترا وعرضها 240 مترا، ولا يزال اسم باني معبدها ظاهرا على أحد النقوش في الواجهة الأمامية. ويقرأ النقش لنا بلغة المسند العربية القديمة الأستاذ محمد مصلح العزي.
1: مع الأسف الشديد حدث تغيير في المبنى، بحيث أنه نقلت النقوش من مواضعها الأساسية ووضعت بهذا الشكل المعكوس. طبعا هذا النقش يحمل اسم الباني لمعبد صرواح، وهو يدع إيل ذرح بنت سمة علي. وهذا طبعا كما قلنا اسم الباني. والتغييرات طبعا الذي حدثت على هذا المبنى تم عبر العصور الإسلامية، بحيث أعيد استخدام المعبد كمقر سكن الذي بقوا في هذه المنطقة.
0: بنيت أبراج صرواح التي يبلغ ارتفاعها 15 مترا بالحجارة المهندمة، وكذلك سورها الذي قطعت حجارته على هيئة كتل مربعة ومستطيلة، تميز بناؤها بدقة متناهية. وتعتبر عمارة صرواح من أول وأقدم شواهد حضارة العرب المعمارية التي أرسيت قواعدها في الجزيرة العربية قبل 3000 عام.

يتكون بناء المعبد من ساحة مكشوفة تحيط بها أروقة مسقوفة قائمة على أعمدة مضللة على هيئة شرفة، وللأسف تهدمت تلك الأروقة وأقيمت بحجاراتها الأبنية الأخرى، ولكن المعبد ما زال محافظا على طابعه السبائي. ومن أهم آثار هذا الموقع نقش النصر أو نقش صرواح الكبير، ويعتبر من أهم الوثائق السبائية، إذ يعود تاريخ كتابته إلى عهد الملك كرب إلوتر الذي يمجد النقش أعماله كالتالي: كرب إلوتر لكونه ملكا على سبأ، وذلك يوم أخذ العهد على الناس والميثاق بحبل يعتصمون به وبحق يؤدونه، ويوم نظم لسبأ مجلس العشرة ليأتم الناس بهم وليطيعوا أمرهم طاغة رجل واحد، وهو مجلس الشورى الذي أسسه السبائيون كشكل من أشكال الديمقراطية في تلك المرحلة المتقدمة من تاريخ العرب.

تمكن العرب السبائيون في الألف الأول قبل الميلاد من السيطرة على الجزء الجنوبي من المحيط الهندي وتحكموا في رياحه الموسمية، وصارت سفنهم تجوب مياهه تحمل الحرير والتوابل من الهند والصين، والذهب والعاج من أفريقيا، واللبان والبخور من حضرموت، ثم تنقله قوافلهم البرية من ميناء قنا وشبوى وادي الجوف ونجران، ثم مكة والمدينة ومدائن صالح، ثم إلى البتراء وغزة في فلسطين، حيث تحمله السفن إلى أسواق العالم القديم. من أجل إحكام السيطرة على طريق القوافل شيد السبائيون لدولتهم الظافرة عاصمة جديدة. هنا في وادي أذنة، وأطلقوا عليه اسم مارب المعروفة باسم مارب، وتعني الماء الكثير أو السيل الكثير.

الخرائب والأطلال التي نشاهدها الآن هي خرائب مارب التي أقامها الأهالي مكان العاصمة السبائية العريقة التي طبقت شهرتها الآفاق وكانت رمز قوة وعبقرية لعرب اليمن، والذي يؤسف له أن تتعرض واحدة من أشهر مدن التاريخ الإنساني لهذا الخراب الهائل، سواء بفعل الطبيعة أو الإنسان. فقد هدم بعض الجهلة من السكان معابد مارب وقصورها ومرافقها الأخرى ومن حجارتها ونقوش السبائيين التي تعتبر من أهم وثائق الحضارة الإنسانية، بنوا بيوتهم وزينوا واجهاتها كما نشاهدها. وفوق هذه التلة الكبيرة كان يقوم قصر يعتبر مقر ملوك سبأ ورمز دولتهم، ويعتقد علماء الآثار أن هذا القصر مدفون تحت هذه الأنقاض، فهو يعتبر أول نموذج للقصور والقلاع التي عرفتها الجزيرة العربية.

اندثرت آثار العمائر التي كانت تقوم داخل أسوار المدينة، ولم يبقى إلا بعض حجارتها ونقوشها وأعمدتها. مثل هذه المجموعة من الأعمدة التي ما زالت قائمة في مسجد مارب الصغير الذي تم بناؤه في عام 99 للهجرة، وكان سكان مارب يؤدون الصلاة فيه كما كانوا يصلحونه ويرممونه ويحافظون على أعمدته الثمينة التي تعتبر أقدم الأعمدة التي عرفها تاريخ العمارة في العالم.

ومن أهم المآثر التي خلفها العرب السبائيون في مارب هو هذا البناء الذي يقع خارج أسوار المدينة التاريخية على بعد كيلومترين، والذي يعرف باسم عرش بلقيس، ولكنه ليس كذلك، فهو لم يكن عرشا ولا قصرا، وإنما كان معبدا يعرف بمعبد أوام. وقد شاع بين الناس تسميته بعرش بلقيس نسبة إلى بلقيس ملكة سبأ الشهيرة. الغريب في تاريخ الملكة بلقيس أن الحفريات والكشوفات التي أجريت في مارب حتى الآن في عام 1983 لم تكشف عن أثر أو نقش يمت لها بصلة، رغم اكتشاف نقوش سبائية ورد فيها ما يزيد عن 50 اسما لملوك وملكات سبأ.

تغطي الرمال بشكل كثيف معظم أجزاء هذا المعبد الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثامن قبل الميلاد، أي إلى سنة 2800 عام خلت. ويظهر القسم الجنوبي من المعبد على هيئة نصف دائرة، ويبلغ سمك جدرانه الخارجية 4 أمتار تقريبا، وهو مشيد بأحجار مهندمة بني باطنها بقواطع عمودية وعرضية من الحجر، بينما كان 2 منها مسافة 60 سنتيمترا. هندسة هذا المعبد فريدة في تاريخ العمارة الإنسانية، ويظهر أن المعبد كان يمثل منطقة مقدسة أكبر بكثير من فكرة المعبد العادية.

0: مدخل المعبد يضم بقايا من صفوف أعمدة أبرزها ثمانية مضلعة وقائمة بصف واحد على ارتفاع ما يقرب من 10 أمتار، وكان يقوم فوق تلك الأعمدة سقف لكامل بناء المعبد. وتدل هندسة هذا المعبد على وجود مهندسين وعمال مهرة وأدوات بناء دقيقة الصنع وإبداع معماري أصيل قبل 3000 عام.
1: سبق التنقيب في هذا الموقع من قبل البعثة الأمريكية المعروفة لويندل فيليبس في عام 52، ولم تكتمل البعثة في تنقيباتها، إنما المشروع المطروح حاليا بأن البعثة سوف تواصل التنقيب في هذا المكان إن شاء الله في عام 88 استكمالا للدراسة التي سبقت أنذاك في عام 52. وربما من خلال التنقيبات في هذا الموقع الضخم قد نعثر على نقوش توضح لنا الكثير والكثير حول التاريخ اليمني، والذي لم يعطى أو لم يعطى حتى الآن حقه من الدراسات والبحث والتنقيب العلمي.
0: نتجه الآن إلى سد مارب عام 1983 بمحاذاة هذه الأراضي الشاسعة التي تقع هنا في هذا الوادي الذي اشتهر عند العرب بأرض الجنتين، كما ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة سبأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. يرافقنا الأستاذ العزي إلى سد مأرب الذي يعتبر بحق أعظم إنجاز هندسي حققه اليمنيون في 1000 قبل الميلاد،

وأهم شاهد على حضارة اليمن المعمارية والزراعية. أقيم سد مارب في هذا الموقع الذي تحيط به جبال كثيرة، حيث تنحدر الوديان والشعاب التي تصب كلها في منطقة سد مارب،

ويقع السد في هذا المضيق الضيق بين هذين الجبلين، جبل البلق الشمالي وجبل البلق الجنوبي، وتبلغ المسافة بينهما حوالي 600 متر. وفي هذا المضيق كانت تتجمع مياه السد، وبين المنفذ الشمالي هذا والمنفذ الجنوبي الذي يقع في الناحية الأخرى تظهر الأراضي الشاسعة التي كان السد يرويها، والتي تمتد من هنا من موقع السد إلى مدينة مارب التاريخية بمسافة مقدارها 30 ميلا. ولكن كيف بدأت عمارة هذا السد العجيب وكيف انتهت؟

0: يظهر نقش ماثل على أحد حجارة المنفذ الجنوبي، ويتمكن خبراء الخط المسند من قراءته بوضوح. كما يظهر أيضا في جدران المنفذ الشمالي نقش آخر يظهر فيه اسم الملك وحفيده، ويقوم الأستاذ العزي بقراءته بالخط المسند.
1: كربئيل بين بن يسع أمر مكرب سبأ بني.
0: يتضح لنا أن تاريخ اليمن ليس مجرد أطلال صامتة أو نقوش محفورة على صخور صرواح ومارب، بل هو قصة كفاح وابتكار لإنسان طوع الطبيعة القاسية ليبني أرض الجنتين. إن استعادة هذا التاريخ وتصحيح المفاهيم حول أصول العمارة والفنون في الجزيرة العربية ليس مجرد ترف فكري، بل هو واجب لإنصاف حضارة كانت يوما ما سيدة التجارة والسياسة في العالم القديم. وتبقى آثار اليمن رغم ما تعرضت له من إهمال شاهدة على أن جذورنا العربية ضاربة في عمق التاريخ، وأن عبقرية الأجداد لا تزال تلهم الأجيال بعظمة ما أنجزوه قبل آلاف السنين.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز

إن يمن الحكمة والإيمان عشق عليا ووالى عليا واتبع عليا. منذ فجر الإسلام الأول وحتى هذه اللحظة ما يزال وسيظل في ولائه ومحبته مخلصا مهما تغيرت الأزمان وتبدلت الأحوال. كل عام وأنتم من أحباب الإمام علي وعشاقه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في السنة الخامسة للهجرة النبوية اجتمع الأحزاب لاستئصال شوكة الإسلام والمسلمين. ألب اليهود كفار قريش على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجمعت قريش أحابيشها ومن تبعهم من العرب، وكان عددهم 10,000 مقاتل. خرج الرسول بالمسلمين لمواجهتهم وحفر خندقا حول المدينة، وكان عدد الجيش الإسلامي 3,000. تمكن عمرو بن عبد ود من تجاوز الخندق ونادى للمبارزة، فلم يجيبه أحد. إنه عمرو بطل قريش، وكان يعد بألف فارس، يجول في الميدان ويدعو للمبارزة ويرتجز. ولقد بحثت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ إني كذلك لم أسل متسرعا نحو الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. والرسول يقول لأصحابه: من يبرز له وأنا أضمن له الجنة. لا أحد، الكل صمد. وهاب عمر إلا رجلا واحدا، ذلك هو علي. كان يجيب في كل مرة: أنا له يا رسول الله. ثم أذن له رسول الله وعممه بعمامته وقال له: امض لشأنك. ثم رفع يديه وقال: اللهم إنك أخذت مني حمزة يوم أحد وعبيدة يوم بدر، فاحفظ اليوم علي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
2: علي بن أبي طالب.
1: وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا علي من عمرو: برز الإيمان كله للشرك كله. فبرز إليه علي وهو يقول: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، منية وبصيرة، والصدق منجي كل فائز. إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة نجلاء يبقى صيتها عند الهزاهز. ثم ضربه علي على حبل عاتقه فخر صريعا.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
5: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. صباح النصر وصباح الصمود وصباح الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا أمراض الفم مع ضيفنا الدكتور محمد فضائل أخصائي جراحة الوجه والفكين. كونوا معنا. نرحب بكم دكتورنا الفاضل الدكتور محمد فضائل أخصائي جراحة الوجه والفكين، حياكم الله في إذاعة آفاق. مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081 01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفنا الدكتور، ولطالما هناك الكثير من المرضى يترددون عليكم في المستشفيات أو في عياداتكم ومراكزكم لصحة الفم والأسنان، وقد عملنا معكم الجزء الأول من أمراض الفم والأسنان لاستكمل اليوم حلقتنا الجديدة التي هي أورام الفم. لو تحدثنا أكثر دكتور، ما هي أورام الفم، أسبابها، أعراضها، مضاعفاتها، طرق الوقاية منها وعلاجها، ليستفيد مستمعنا الكرام في كل المحافظات.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أولا نبدأ نأخذ تعريف على الفم، يعني ما وظيفته. الفم هو جزء أساسي من نظام جهاز هضمي متكامل.
5: نعم.
6: فما يقتصرش على أساس أنه الفم للأكل فقط.
5: نعم.
6: أو جزء الأسنان للأكل، فهو جزء مهم. وثاني حاجة أنه أي مرض موجود يقد يكون الفم زي ما أقول المرآة الحقيقية لظهور الأمراض، سواء كان في الفم أو في البطن أو في غيرها. فنأكد أنه ضروري يكون صحة الفم من أهم الأشياء التي يركز عليها المواطن، سواء كان بالتنظيف أو بالتفريش أو المتابعة الدورية كل 6 أشهر عن طبيب الأسنان.
5: نعم.
6: نتكلم أول شيء عن التعريف. ما هي أورام الفم؟ هي نمو غير طبيعي للأنسجة داخل الفم أو اللسان أو الخد، باطن الخد أو في الشفاه أو في عظام الفك. تكون الأنسجة تنمو بشكل متكرر غير طبيعي، يعني تعرف الأورام بشكل مبسط.
5: نعم.
6: نجي بعدين على
5: الأسباب
6: عدة. احنا كمجتمع يمني معنا عدة أسباب غير حق العالم، يعني
5: صحيح.
6: لأنه يدخل ضمن هلقات مش موجود عندنا بنسبة كبيرة جدا، والشمة.
5: نعم.
6: الشمة من أحد الأسباب المسببة لسرطان الفم واللسان، تحت اللسان بشكل عام.
5: نعم.
6: فهي هذا الحاجتين إلى جانب التدخين، يعني أكثر أشياء ثلاثة أساسية،
5: يعني الشمة، القات، التدخين.
6: أيه.
5: بالإضافة إلى العوامل الأخرى،
6: في عوامل وراثية، في عوامل جينية، في عوامل مش معروفة السبب، فهمتني ولا لا؟
5: أيه.
6: في عوامل لها الآن بالعدوان، مع عدوان
5: الحرب البيولوجية.
6: أيوة، الحرب البيولوجية، مخلفات نووية التي رموها في البحار عندنا قبل فترة في الثمانينات.
5: نعم.
6: يعني في عدة أسباب هي مشتركة، بس الأساسية الذي احنا نقصر عليها ونركز عليها الآن الشمة، القات، التدخين، يعني أهم 3 أسباب رئيسية موجودة في مجتمعنا.
5: نعم دكتور، بتأكد على أن هناك أعراض لأورام الفم، وكما قلتم مثلا تقريبا تنقسم أورام الفم مثلا إلى أنتم تسموها.
6: أيوة.
5: أورام حديدية حميدة، أورام حديدية
6: خبيثة. أيوة.
5: بالتأكيد على أن هناك أعراض تميز الأورام الحميدة عن الأورام الخبيثة، لو تحدثنا مثلا لنستفيد جميعا وحتى يستطيع المجتمع ومستمعنا الكرام يقوا أنفسهم أو يسعفوا أنفسهم إذا ظهرت هذه الأعراض.
6: أولا نشوف الأورام الحميدة هي منتشرة بشكل كبير أكثر من الأورام الخبيثة.
5: نعم.
6: الأورام الخبيثة انتشارها يكون سريع، وكمان دكتور فاهم في الأمور، وأعراضها تكون أسرع وسرعة انتشار المرض بشكل كبير. فالأورام الحميدة أحيانا تستمر إلى 20 سنة، 15 سنة بالأعراض، والمريض أو الشخص يهملها. نجي يعني ما هي العلامات الأساسية اللي تميز لنا الورم داخل الفم؟ أهم شيء إذا حصلت تجرحات أو وجود علامات، يعني زي ما تقول تغير لون الأنسجة بشكل عام، سواء في اللسان أو في الخد الأيمن أو الأيسر أو باطنة الخد أو تحت اللسان، أكثر أماكن بالذات المخزنين، الجهة اليمنى، الجهة اليسرى، تحت اللسان، أماكن وضع الشمة. إذا تغيرت لون الأنسجة إلى اللون الأبيض أو إلى اللون الأحمر، أو حدث معنا تجرحات والتجرحات هذه لم تلتئم خلال 2 أسبوع، يعني نظف فمه، اهتم، 2 أسبوع ما التئمتش تجرحات، هذه إشارة ما تطمنش، يعني وتستدعي من المريض انه ضروري يتحرك لاقرب عياده اسنان او لاخصائي جراحه فم وجراحه وفكين لتقييم الوضع.
5: نعم.
6: لانه اي تجرحات من بعد 2 أسبوع هي اهم علامه معنا.
5: نعم.
6: اذا ما فيش تشافي او تعافي فتكون علامه خطيره لحدوث اورام. ثاني حاجه معانا من العلامات الاساسيه وجود تورم او تصلب في منطقه الرقبه عند الغدد الليمفاويه اللي نسميها بالمجتمع اليمني الرطيل او
5: أيه.
6: المصطلح البلدي.
5: نعم.
6: فهذه إذا حصلت معنا تورم في الغدد الليمفاوية تحت زاوية الفك أو في الرقبة، هذه من العلامات اللي تنذر إنه في وجود ورم داخل الفم، وورم يكون خطير، فضروري إنه يتابع طبيب، يعني ضروري يهتم المريض. ثالث علامة من العلامات الأساسية صعوبة البلع، يعني يجي الشخص شيء يبلع، يعني بالمصطلح العامي إنه يمغط ما يقدرش.
5: ما يستاش.
6: أيوة، صعوبة في البلع يكون. فهي من العلامات الأساسية لوجود أورام أو سرطانات داخل الفم. رابع حاجة يجي معنا لما يأكل أكلات حارة زي ما حقنا الأكل اليمني اللي هي الفحسة، الفحسة الأشياء فيها بهارات بيحس بحريق، حريق غير عادي يعني في فمه، فيحاول يتجنبها. فهذه من الأشياء الأساسية والعلامات البارزة.
5: نعم.
6: طالما دكتور إلى وجود الألم، لو قطعتك دكتور وألم تكون
5: الألم
6: أيوة شو التجرحات في في في الأورام الخبيثة تكون مؤلمة، بس غالبا في الأورام الحميدة يتعايش معها المريض وما يحسش بألم، ذلك يهملها يعني هو في وقت معين.
5: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم الأعراض بالتأكيد على أن هناك مضاعفات في حال أن المريض أو المصاب تم إهمال نفسه، يعني لم يسعف نفسه إلى أقرب طبيب متخصص خصوصا أخصائي الفم والأسنان ولم يسعف نفسه، بالتأكيد على أن هناك مضاعفات قد تؤدي إلى وضع لا يحمد عقباه. لو تحدثنا مثلا ما هي المضاعفات التي قد تصل إذا أهمل المصاب أي تجرحات أو أي تشققات أو أي أورام حميدة وغير ذلك؟
6: شوف، أي مرض يعني هي قاعدة أساسية في الطب وفي العالم كله، أي مرض في التشخيص المبكر يكون علاجه أسرع وأضمن وأفضل للمريض نفسه يعني. فالتشخيص المبكر يعني أنه المريض إذا شاف أي تغيرات ونركز على التجرحات، إذا شاف تجرحات ولست أسبوعين وما تشافها منها ولا تعافى ضروري يتجه لأخصائي أو دكتور، لأنه المضاعفات ترجع ترتب على المريض. إذا هو ورم حميد بيجلس معها على أمد بعيد تمام، بس قد يتحول لأورام خبيثة.
5: نعم.
6: وإذا هو خبيث بينتشر إلى أعضاء في الجسم، يعني بينتشر إلى أعضاء أساسية في الجسم ويعجل من وفاة المريض ومن دخوله في مضاعفات أكبر، وتكلفة علاجية تكون أعلى كثير بكثير. يعني لو عالج المشكلة من البداية احتمال هي تحتاج إلى توعية من الطبيب بالنظافة والاهتمام وتحتل معه.
5: أيوة، وتجنب ما يضره.
6: وتجنب ما يضره أو بتدخل جراحي بسيط، هذه إذا هو في المراحل الأولى. بس لو طول وهمل بتدخل جراحة وتدخل إشعاع وتدخل مشترك جراحة مع الإشعاع وكيماوي، يعني بالذات في السرطانات فيها عدة معالجات. فاحنا نركز على أنه التشخيص المبكر هو أفضل حل لأي مرض كان يعني.
5: نعم. حل اقتصادي وأيضا بالشفاء
6: صحي بالتشافي. أيوة.
5: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم المضاعفات وبالتأكيد أنكم تطرقتم إلى طرق الوقاية، يعني طرق الوقاية ذكرتموها، مثلا لو تلخص لنا طرق الوقاية بشكل عام للأورام وأهمية تجنب مثلا الشمة، أهمية تجنب الشمة لهذا الموضوع.
6: احنا نركز، شوف المشكلة أنه الشمة هلقات متعودين الناس عليها قد وصلوا لدرجة أنه ما يقدر شيء يفلت يعني حتى لو قلت له، بس احنا نحاول معهم على شكل مراحل، انه خلاص يا اخي انت كم تاكل في اليوم؟ يقول انا استخدمها 4 مرات. نقول لا، ابدا استخدمها 2 مرات اليوم.
5: نعم.
6: الاسبوع الثاني ارجعها 1، الاسبوع الثالث توقف تماما. بعضهم يستجيب للمعالجة افضل من لما نقول له اقطعها من الان.
5: قطع صعب.
6: ايوه، لانه نقول له قطع يغلط، يخرج يستخدم يخرج يستعمل، لكن يكون هو بقناعة ذاتية شخصية منه انه اذا ما بطلش بتحول الى سرطانات مضاعفات اعظم وصحته. تجي لنا حالات كثيرة حق الشمة مركزين بالذات من الأماكن الذي هي الساحلية
5: التهامية.
6: أيوة، بجزء كبير المستخدم الشمة بشكل أكبر يعني.
5: نعم.
6: ففي حالات كثيرة، فإحنا ننصحهم الاهتمام أول شيء حتى لو أكل شمة هكذا بالرغم أنه ممنوعة، نفضلها أنها ممنوعة لأنها في حالات مثبتة كثيرة، مثبتة علميا ومثبتة في بلادنا ومثبتة ببحاث أنه السبب أساسي لسرطان الفم من أسبابنا في اليمن الشمة والقات هذه بشكل أساسي.
5: نعم.
6: والشمة ضررها أكثر، فإحنا ننصحهم أنه يتجنبوها يعني قدر الإمكان، أو أنه يقدر المريض نفسه يأخذ مرأة ويشوف
5: يشوف فمه.
6: أيوة، يشوف تحت اللسان ويشوف الخد، يشوف طبيعي يعني إذا ما قدرش، إذا في مكان ما قدرش يوصل لعيادة، إذا شاف في أماكن متغيرة على أماكن ثانية لا يستدعي أنه يروح لطبيب. إذا شاف لون الفم كامل بلون واحد أو مقارب وما بشيء التهابات ما بشيء أي شيء، هذا يكون تمام أمره ويهتم بالنظافة الشخصية اللي هي أهم شيء معنا، النظافة الشخصية اللي على مستوى المعجون والأسنان. إذا ما توفرش المعجون في طرق قديمة يستخدموها اليمنيين
5: وماء وملح تقريبا،
6: الماء والملح حتى بفرشة يعني أو السواك فما يقدرش واحد يقول لك أنا لا ما أقدرش أنظف، ما معش عذر يعني. التنظيف هو أساسي ليتجنب كل مرض واقعي، الشمة التدخين القات يتجنبها الناس قدر الإمكان.
5: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم على أنه من الأعراض الألم، وهناك الكثير من الأمراض المرتبطة بصحة الفم والأسنان تكون مصاحب لها الألم. لكن للأسف الشديد في بلدنا يتم استخدام المسكنات
6: بشكل المفروض،
5: البروفينيد، الأيبوبروفين، التكلوفينات وغيرها من المسكنات. مخاطر نصيحتكم في هذا الجانب، مخاطر استخدام المسكنات بشكل مستمر في حال حصول ألم سواء للأضراس أو للفم أو أي أو للتخازي، يعني الآن قد عادي للتخازي.
6: المشكلة أنه منتشر في مجتمعنا، إحنا نلاحظ ويجوا مرضى وإيش يقول لك يشرب 30 فيناك، يشرب 4 أحيان، يعملوا خلطات بالماء. هذه الضرة الكارثة يعني، صدق الأمانة على الأمد البعيد يعني. هو يفكر أنه بس كيف في وقتها أو بيرتاح في وقت معين، فهمتني؟ بس الضرر بيكون على الكلى، الضرر بيكون على الجهاز بشكل عام، على جسمه يعني. السموم اللي تفرز للكبد يعني، إذا كان مسكن ويستقلها في الكبد فيدي دمار على وأنت طبيب فاهم الأمور. فإحنا ننصح تجنب المسكنات بشكل عشوائي نهائيا، بالذات للمفرطين في الاستخدام المسكنات، لأنه أنت المسكن هو يضلل المشكلة عندك. يعني أنت تستخدم مسكن هو ما ينهيش المشكلة، بس يعمل لنا تغطية المكان الألم لفترات معينة وبعدين يرجع. بدل هذه المشكلة كلها روح عالج السبب. السبب قد يكون تسوس، قد يكون حاجة بسيطة زي ما قلنا، احنا تحتل بزيارة للطبيب، سواء يعني انه بيدي ملاحظات، بيدي تعليمات وتنتهي المشكلة، او معالجات تتخذ خلالها في العيادة، سواء حشوات او تنظيف او اقلاع عن دخان، اقلاع عن قات، اقلاع عن شمة. فالسبب الأساسي إنه المريض يبطل إنه يستخدم بشكل عشوائي الأدوية، لأنها مضرة على صحته وعلى جسمه بشكل عام.
5: نعم دكتور. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي البصيرة من برنامج ثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة أفاق، نناقش أمراض الفم والأسنان مع ضيفنا الدكتور محمد فضائل أخصائي جراحة الوجه والأسنان. حياكم الله دكتور.
1: أهلا وسهلا دكتور.
0: ننتقل إلى النقطة الثانية، المحور الثاني. أكملتم المحور الأول الذي هو أورام الفم، وذكرتم النصائح والإرشادات والطرق الوقاية والعلاج الذي هو متابعة الطبيب والأخذ بنصائح الطبيب. المحور الثاني وهو منتشر، اضطرابات الفك السفلي الذي يسمى اضطراب عضلات الفك السفلي الذي يسمى ديستونيا. دكتور لو تحدثنا عن هذه النقطة.
1: أولا شوف، مرض الديستونيا الآن هو مشكلة كل العالم أصبح، بالذات في دول زي الهند زي اليمن زي شرق آسيا، في دول كثيرة. مجتمعنا اليمني منتشر بشكل كبير، اللي هو اضطراب العضلات الماضغة الفك السفلي.
0: نعم.
1: فيجي المريض يقول لك أنا أشتكي من وجع في مفصل الفك.
0: نعم.
1: أثناء الفحص تبين معانا أنه يعاني من ديستونيا، ولوحظت في الفترة الأخيرة أنها منتشرة بنسبة كبيرة جدا، وفي أبحاث صدرت في ذا الجانب لزملاء يمنيين عملوها، منتشرة بنسبة مقلقة ومفجعة. مرض الديستونيا هو مرض اعتلال عضلات الفك السفلي الماضغة، يكون خلل عصبي مصدره من الدماغ، يكون اعتلال في العضلات مصدرها عصبي من الدماغ. فالمريض يجي يحرك فمه يفتح يقول يتغلق من نفسه، أنا ما أقدرش أتحكم، عدم التحكم لا إراديا بإغلاق أو فتح الفم، وهي نوعين منها الديستونيا. يجي مريض مغلق فمه ما يقدرش يفتح نهائيا، أو يجي العكس، أو يجي فاتح ما يقدرش يغلق، تكون هي اعتلال في العضلات الماضغة الفك بحركة لا إرادية، يعني ما يقدرش يتحكم بها الدماغ نفسه، المريض يجي يغلق فمه ما يقدرش.
0: نعم.
1: فالمرض هو منتشر بنسبة كبيرة. إذا جينا لأسبابه، أسبابه متعددة، ندخل في الأسباب حقه.
0: تقريبا يبدو أن معنا فاصل، ثم نعود إلى الأسباب. في عيادة أفاق نناقش أمراض الفم والأسنان مع ضيفنا الدكتور محمد فضائل أخصائي جراحة الوجه والأسنان. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله. وسهلا.
0: وصلنا في نقطة اضطرابات العضلات، اضطراب عضلات الفك السفلي والتي تسمى بديستونيا. دكتور مثلا أنتم ذكرتم التعريف، عندنا صعوبة في الأكل في البلع، ولو تحدثنا مثلا عن الأنواع، بالتأكيد على أن هناك أنواع وهناك أسباب لمرض الديستونيا الذي هو اضطراب عضلات الفك السفلي.
1: أنواعها هي نوعين معنا في الوجه والشكين بشكل عام، أنه نوع مغلق ونوع مفتوح، يعني نوع يجي الفم مغلق عنده ما يقدرش يفتح، والنوع الثاني العكس يجي فاتح فمه المريض ما يقدرش يغلق فمه. فيكون لها اضطراب عصبي عضلي، يعني مصدره اعتلال في العضلات، سببه اختلال عصبي موجود في الدماغ يعني.
0: نعم.
1: فنجي الى العضلات اللي هي مسؤوله عن تحريك الفك، يعني بشكل نوصلها للمواطن انه اربع عضلات هي معنا، العضله الماضغه والعضله الصدغيه اللي هي جانبيه اللي تغطي الجهه الجانبيه من الجمجمه، والعضلتان الجناحيتان اللي هي داخل. فإذا حصل اعتلال في واحدة منهم يجي المريض لا يقدر يفتح فمه أحيانا، وأحيانا يقول العكس ما يقدرش يغلق، فهي النوعين معنا.
0: نعم. في حال المفتوح والمغلق مثلا، هل هناك أسباب معينة مثلا خاصة بالمفتوح وهناك أسباب معينة خاصة بالمغلق؟
1: شوف، الآن أبحاث علمية يقول لك أنه ما قد وصلوش لسبب رئيسي واضح، وصلوا أنه اعتلال عصبي مركز الدماغ سبب في اضطراب العضلات، بس السبب الأساسي لحد الآن مش معروف، بس في أسباب مساعدة. في أسباب يسموها الأسباب الثانوية، والسبب الثانوي الأساسي أول واحد منها القلق، التوتر، السهر، وفي مجتمعنا هي منتشرة بشكل كبير.
0: نعم.
1: ضيف في مجتمعنا إنه القات، يعني الآن مثلا اللي مخزنش يأكل ثلاث وجبات في اليوم، بينما اللي مخزن بعضهم يجلس 12 ساعة مخزن، 8 ساعات 4 ساعات، هو كله إجهاد على المفصل الفك وعلى العضلات، فكل ما جهدت أكثر كل ما تعرض لمشاكل ديستونيا أكثر. وأكثر شيء نلاحظ مرض الديستونيا في أكثر الناس هم مخزنين بكميات كبيرة جدا.
0: نعم.
1: يعني الذي كميات كبيرة مع وقت طويل، كميات كبيرة مع وقت طويل.
0: نعم.
1: يعني بيخزن بكميات كبيرة مع وقت 8 ساعات 10 ساعات يتجاوز، فترجع يجهد العضلات الفك، عضلات فك تستقبل أوامر من الدماغ يعني يشتتها، مع الوقت يتعرض لصدمات وعدم تحكم في حركات الفك السفلي، بسبب قلنا يا حملها فوق طاقتها، يعني أنا أقول لك يعني الله خلق الأسنان خلق الفم للأكل، إذا خزن واحد يخزن بكميات قليلة معقولة في أوقات محددة.
0: صحيح.
1: لكنه يطول 12 ساعة 14 ساعة 15 ساعة 8 ساعات يسبب إجهاد على الدماغ، إجهاد على العضلات، إجهاد على الفكين، فيتسبب بعدها بيدخل مضاعفات أكبر اللي هي الدستونيا. والدستونيا نعم. لحد الآن علاجها النهائي ما قد تكتشفش، بس يعملوا أشياء مساعدة نطرق لها بعدين.
0: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم الأسباب بالتأكيد على أن هناك أعراض، يعني هل الأعراض مثلا صعوبة في البلع ولا صعوبة في فتح الفم؟
1: نجي لها أول شيء نكمل الأسباب.
0: نعم.
1: الأسباب الأساسية قلنا في مجتمعنا القات، من الأسباب الأساسية والمنتشرة في العالم كله الآن يقول لك القلق والتوتر اللي هو الاسترس بشكل عام. القلق مجتمعنا شائع. السهر، إلى أكثر ناس مصابين نلقاهم في العيادات عندنا في المستشفيات لما نجلس مع أخصائيين زملاء، يقول لما نقيم الوضع على المرضى اللي نلقاهم يا ناس في مزارع أو في أعمال شؤون قانونية شؤون مالية، عملهم كله ليل سهر سهر. فمن أكثر الأسباب السهر، القلق، التوتر، المزارع الذي هم مثلا أقول لك مخزنين بكميات كبيرة. يعني الصباح مخزن، بعد الظهر مخزن، بعد العصر مخزن، بعد العشاء مخزن، يعني ما معاه إلا وقت النوم 3-4 ساعات ما يخزنش فيها، فهو يسبب إجهاد. فهي الأسباب الأساسية السهر، القلق، التوتر، تمام، إحمال الفك سواء بالأكل. إحنا في مجتمع ناكل أكلات قاسية على فكرة، فهمتني، الكدام الأشياء، فيفضل إنه المريض يكون يأكل أشياء رطبة، كل خبز كل ملو كل قدام، بس بالله بين حقيقيين بين مرق بين اشياء، يعني اخلى
0: اكثر من سوائل.
1: ايوه، لا تجهدش فكك، يعني لا تجهدوش اجهاد شديد. فهذه بعد ان تطرق انت سالتني على الاعراض.
0: نعم.
1: الاعراض شيء يرافقها، يشوف اكبر شيء مشكله فيها انه المريض ما يقدرش يتحكم فكه. يعني يكون حركه لا اراديه في اليمين في اليسار فوق تحت، او انه مغلق ما يقدرش يفتح، فهي أكبر تسبب أكبر صدمة نفسية للمريض نفسه، يعني إنه ما يقدر يتحكم بعضلات فكه. يجي فيها ألم يرافقها ألم، يجي فيها صعوبة في الكلام، لأنه إذا تطورت تصيب حتى اللسان مش العضلات فقط. وإذا أصاب اللسان بالدستونيا تكون قدو في المراحل الأخيرة لها، بقت تنتشر بعدين حتى لمنطقة الرقبة.
0: نعم.
1: يكون معها اهتزاز أو اعتلال في منطقة الرقبة، فهي مشكلة معنا. صعوبة الكلام، يكون صعوبة الأكل ما يقدرش يأكل، في آلام موجودة. المشكله انه المريض، احنا في مجتمع ما يشخصوا، يعني ما قد شخصوهاش بشكل شيء، بيقول لك هذا مريض نفسي. واحنا ننصح كل مواطن لا يهبطوا معنويات الناس، او انه يدخلوهم في مرض نفسي، هم مش مرضى نفسيين، هي مرض عضوي ما لهش علاقه نهائيا بالنفسيه وما الصحه النفسيه. فاحيان نحصل مرضى قد هم منخفضين المعنويات عندهم، يقول لك يا اخي قد يقول عليه مجنون، فهي مش هي مرض نفسي، هي مرض اعتلال يقولنا في العضلات ناتج عن خلل في اضطراب ما بين توصيل أوامر من الدماغ للعضلات. هذه يشخصها طبيب. العلامات هذه اللي ذكرناها إذا ظهرت في أي واحد أو أي شخص، احنا ننصحه أن يتوجه لأي عيادة، سواء باطنة مخ وعصاب أو جراح وجوفكين، لأنهم هم الاثنين يقدروا يتعامل مع الحالة. وهم بعدين بيشخصوه ويوصلوا معه نتيجة ويشوفوا الأسباب. في مرضى استفادوا معنا للأمانة، يعني مثلا مريض كان انا شخصيا قاعد، قال كان يسهر بالليل في مزارع قات، ذا قلنا تجنب السهر، ارقد بدري، بطل القات، قلل، يعني نصائح، اسبوع رجع عمره بدا يتحسن. بس في مرضى لا، يقول لك يا اخي انا ما اقدرش ابطل القات نهائيا، يزيد المشكله اكثر. يعاني هو للفكره، نرجع نستخدم له اخر حلول اللي يوصلوها الان اللي هي ضرب الابر وما حق الابر، نقيلها
0: العصب مع عصب،
1: ايوه البوتوكس، فما يستفيدش غالبا. يعني اكبر علاج المريض دستونيا بيد المريض نفسه، إنه يتبع التعليمات، يقلل التوتر، القلق، السهر، الضغط النفسي، الأكل الرطب، يكون يحاول يهدى نفسيا.
0: هذه هي الأسباب الغالبة.
1: الأسباب الغالبة هي مع المعالجة، حتى أنا مع التعليمات.
0: نعم دكتور، هل هناك علاقة مثلا بين العوامل الجينية مثلا أو الوراثية، مثلا ممكن يخلق مثلا يجي مولود وعنده دستونيا، ولا بتجي في مراحل متأخرة أو تأتي حتى في مرحلة الطفولة؟
1: لا، هي غالبا ما احنا نحصلها إلا في مراحل متأخرة، يعني حتى من الشباب مطلع الآن. بس بالرغم إنه يذكر في أبحاث يقول لك إنه في اضطراب جيني أحيانًا يكون وراثي، مش ضروري بس من الأب، يكون ناتج عن الجد الخامس، الجد السابع، الجد السادس، بس غالبًا هي ما تحصل إلا في شخص، يعني أنا أقول لك تعرض لظروف الحياة قاسية.
0: نعم.
1: على ما لاحظنا في مجتمعنا، يعني سواء كان مادية، ظروف مادية، ظروف اقتصادية، ظروف معيشية، ظروفه هو ظروف عمله نفسه، زي ما قلت لك هذا اللي بيسهر لا فقير، اللي بيجهد عضلاته ومخزن بكميات كبيرة وهو جالس مثلا في مكانه. فأسبابها الآن هي منتشرة على الشخص نفسه، ما لهاش علاقة بالجينات.
0: نعم.
1: بينما تذكر بعض الأبحاث أنه قد يكون يعني، وهي واحدة من الأسباب.
0: نعم. لكن دكتور مثلا في الحالات اللي هي المغلقة، الفك المغلق الذي مثلا بيجي بعض الأطفال يجي مثلا وفكه شبه مغلق، وبعدين بيجي صعوبة في الأكل في أكلاته، وانتم أخصائي جراحة الوجه فكين بتعملوا لهم عمليات ولا إيش؟
1: أيوة، شوف هذا هو موضوع ثاني مختلف تماما. هذا الطفل حصل إصابة أو حادث، لما حصل كسور معه في مفصل الفك سواء في واحد أو في الاثنين، مع الجروث يعني مع النمو حق الطفل يحصل معنا، لأنه مركز نمو الفك السفلي في المفصل نفسه.
0: نعم.
1: فيحصل التحام مع عظام الجمجمة، يجي الطفل يفتح ما يقدرش،
0: كلما كبر كلما تغلق.
1: أيوة، كلما كبر كلما تغلق. فهذا علاجه عملية سهل، ما لوش علاقة بالدسونيا. يعني هذا معالجة حقه عظمية، إن إحنا نقص العظم والطفل يفتح فمه ويتبع التمارين. هذه المغلق إحنا نبين للناس إنه هذه علاقتها بالحوادث.
0: نعم.
1: بينما إحنا اللي نتكلم عليه حق الدسونيا هو للشباب،
0: إجهاد العضلات.
1: أيوة، إجهاد العضلات بشكل عام، أو إنه ظروف قاسية مرة بها الشخص، مثلا قلق توتر يفكر كثير يسهر، هي من أحد الأسباب الكبيرة المادية للدسونيا.
0: نعم دكتور، بالتأكيد طالما أنتم ذكرتم الأسباب وذكرتم الأعراض، بالتأكيد على أن هناك مضاعفات قد تحصل للمصاب هذا إذا لم يسعف نفسه، أو إذا لم يأخذ بالتعليمات التي أنتم الأطباء، أطباء جراحة الوجه والفكين، أو أخصائي المخ والأعصاب، باطنية المخ والأعصاب، إذا لم يأخذ بنصائحكم وإرشاداتكم، بالتأكيد على أنه قد تحصل له مضاعفات وخطيرة. لو تحدثنا مثلا عن نبذة من المضاعفات التي قد تحصل.
1: المضاعفات الخطيرة مثلا، شوفوا الآن ما الدسونيا ما تبدأش دسونيا على طول إنه يتحرك لا إراديا. أول شيء هو يعاني من ألم في المفصل، بعدين في واحدة من العضلات يحس إنها تعمل زي الحركات نابضة لا إرادية، بعدها تتطور للعضلة اللي جنبها، بعدين العضلة اللي جنبها، بعدين أحيانا تنتشر للنص الوجه كامل العضلات اللي موجودة. فهي ليش نوصله إحنا إنه يبدأ بألم خفيف قد يكون أحيانا سببه من الأسنان نفسها. معنا أسباب، من ضمن الأسباب اللي نسينا نذكرها إنه قاحظة ظاهرة العض الليلي أو الساحل الأسنان أثناء النوم، اللي يسموها صرير الأسنان،
0: يقرط
1: على أسنانه وهو راقد، هو مش داري بس أبوه أمه أخوه الزوجة يسمعوا، يعني يسمعوا. فهذه هي من واحد من الأسباب العاملة اللي تؤدي للدسونيا. معالجتها هي بسيط، بيروح عند طبيب الأسنان بناخذ له طبعة للفم ونعمل له حاجة اسمها حارس ليلي، مادة بلاستيكية بيجي يطرحها فمه وقت النوم، بس بيسحل أسنانه أو بيقحص عليها بتكون ما تولدش احتكاك. لأنه لما يولد احتكاك بيجهد العضلاته، بيكون عضلات واصل واصل واصل تحول للدسونيا. فهي هذه من الأشياء الأساسية اللي قلنا احنا إنها من المضاعفات، قد يكون حلها بسيط جدا، سواء بجهاز هذا ما يكلفش 5000 للمريض نفسه، فمنها حق صرير الأسنان. فاحنا نرجع إلى ما سألت إليها أنت، إنه المضاعفات كبيرة، يعني هي تبدأ قلنا بألم بصري الأسنان بأشياء، بتطور إلى أنه يغلق فمه. يعني تخيل مريض السونيا يعاني، من أكثر مرضى يعانوا ما يقدرش يأكل يشرب إلا سوائل في حالات معينة، ما يقدرش، لأنه لو دخل يأكل لقمة في فمه شي يأكلها ما يقدرش
0: يمضغها
1: ما يقدرش. ليش؟ لأنه هو يدي أوامر من دماغه للعضلات، امضغي العضلات بالمصطلح البلدي معلقة، بتدي أوامر ثانية افتحي ما يمضغش. فما معاهم اللي يرجعوا على سوائل، أشياء رطبة، عصيد، مطيط، يمرضها مرض. فهذه من أكبر الصعوبة، إنه ما يقدرش يأكلوا، عدم القدرة على الأكل، معاناة في الكلام، معاناة نفسية، يعني يشوف نفسه إنه المجتمع ما عاد يقبلوش، وهو بالعكس المفروض إنه مرض ما هوش بيده، هو الله داله، بس في أسباب مساعدة، يتجنب الأسباب ربي بيعينه وبيتشافى منها. وما يدخلش في حالات نفسية، لأن بعضهم خلاص قالوا الدسونيا بينعزل عن المجتمع، بينعزل عن أهله، بينعزل عن الكل، لا تزيد المضاعفات أكثر عنده. يمارس حياته اليومية،
0: ريلاكس،
1: الهدوء أهم شيء التام، يكون
0: الهدوء والارتياح،
1: فهمتني ولا لا؟ ويتبع التعليمات الذي يديها له الطبيب بمصلحته، ويتجنب الضغط النفسي، لأنه كل ما ضغط نفسه نفسيا ولا تحسس إنه المرض هذا بيدخلني في حالة والمجتمع مش متقبلني، تزيد حالته سوء.
0: نعم دكتور، نشكركم على هذه المعلومات المفيدة والقيمة. بالتأكيد على أن هناك أكلات كما قلتم، أكلات تؤدي إلى اضطراب أو إلى عضلات الفك، سواء في الدستونية أو في غيره. مثلا لو تعطينا خلاصة مثلا مقتضبة.
1: أشوف مثلا احنا في مجتمع أكلنا متنوع، ففي حاجات قاسية مثلا احنا ننصح انه كل يا أخي بس لا تجهدش، يعني حاجة قدها بتجهد فكك، بتجهد مفاصلك، بتجهد عضلات فكك، والأكل منها بشكل يومي يومي يومي مستمر. بعضه يعني بيجي الصبح ويتعشى ويتغدى نفس الوجبة أو نفس الشيء اللي معه، بيأدي لأجهد العضلات. لا بالله بالحقيقين بين مرق فتوت، نوع تنوع في الأكلات، ويركز واحد أنه أكلات رطبة ما يأكلش أشياء دسمة. ثالث حاجة ومهمة يا دكتور، احنا في مجتمعنا نلاحظ أنه الأسنان ما خلقتش أنه للأكل بس، اللي معه حبل شيفطه بسنانه،
0: هذه الكارثة.
1: أيوة، اللي معه صحة شيفتحها فمه، اللي معه علبة، اللي معه كيس معقول شيجي يقطعه بفمه، اللي معه سيارة وشيجي يشد وهو محمل حطب محمل علف شيجي يشد بسنانه، فهي كارثة يعني. فهمتني؟ في حاجة ضروري إن نحن نوعي المجتمع بها، إنه الأسنان خلق الله تأكل بها، تنظفها، تهتم بها، تجنبك باقي المشاكل دي كلها.
0: نعم.
1: إذا هملتها أو حملتها طاقة أكبر من طاقتها واستخدمتها في أشياء ما لهاش علاقة فيها ولا هي من صلاحياتها، بترجع ضرر كارثي على على على على صحة الشخص نفسه.
0: نعم.
1: حتى على مستوى الخيوط، تشوف الأمهات في البيوت الزوجات تخيط ويجي تقطع
0: بأسنانها وهو غلط،
1: والمقص جنبها يعني. فهمتني ولا لا؟
0: يعني ممنوع استخدام الأسنان في غير الأكل.
1: هو صح ممنوع استخدامها في غير الأكل اللي خلقها الله له، يعني والأكل خلق الله هو أكل رطب مقبل، لأنه كيف بين إنه هذا يجهد عضلاتك وهذا لا؟ كل كدمة لها يوم ناشفة هكذا ولا من الصباح، بتحس إن عضلاتك مشدودة طول اليوم.
0: أيه.
1: بينما لو أكلت كدم أو خبز أو ملوك من حق الوقت نفسه أو شيء، أو إنها مغطية بطريقة رطبة عنها، طبيعي تكون.
0: أيه. نعم. دكتور، طالما أنتم ذكرتم موضوع صرير الأسنان، هناك بعض المستمعين الكرام بيستفسروا وبيقول دكتور، ولدي يعاني من صرير الأسنان، حينما ينام أحس بصرير في أسنانه، ما هي نصيحتكم في هذا الجانب وما هو السبب؟
1: صرير قز السائل، على أساس إنه اللي تكلمنا عليه إنه السح الأسنان أو القحيط،
0: قطيس قطيس. أيوة. اسمعوا قط أسنان.
1: أيوة، هذا شوف يكون في توتر نفسي عند الطفل نفسه، وأحيانا يكون عامل وراثي أو شيء ما لهش علاقة بالطفل، فهذا هو من الحلول حقه إنه ضروري يروح لطبيب عيادة طبيب أسنان. حتى طبيب أسنان عادي مش ضروري أخصائي، يشوف أسنان أول شيء، إذا فيها تسوسات يعالجها، إذا في أي مشكلة في الأسنان يعالجها في وقتها، بعدها يأخذ مقاس طبعة للفم ويعدوا له جهاز اسمه الحارس الليلي. في الحالة بيكون الأم تركبه للطفل وقت الليل، صباح تخرجه تروحه في كاس فيه ماء ونفس وتحتل مشكلته.
0: نعم. دكتور، ما لهش علاقة مثلا بارتفاع الحمى بأمراض أخرى؟
1: قصدك الصرير؟
0: أي الصرير.
1: لا، يشوف هي أكبر سبب لهم هو إنه يكون في تسوس في السن، وفي ألم في واحد من الأسنان، فالمريض نفسه يشيل ألم يهدى ما يفعل، يعض على أسنانه، يجحز يعني، يعض على أسنانه قوي، لقي الألم يهدى، الألم يهدى صح، بس كل ما عض على أسنانه كل ما
0: أجهد العضلات.
1: كل ما أجهد العضلات ووترها وشنجها أكثر، وترجع معه زي العادة، يعني بدل ما يروح يحل المشكلة بحشوة ولا بتنظيف عند الدكتور، لا بيجلس جاهد على هذا إنه يجلس يعض على أسنانه ويجحز على أسنانه بشكل لا إرادي، ترجع عادة من عاداته إنه حتى تجي تكلمه وهو جاهز على أسنانه، وهو جاهز، فيؤدي إلى إجهاد العضلات.
0: نعم. دكتور، أيضا موضوع السؤال بيقول لك دور الإبر الصينية في اسمه في علاج الفم والأسنان.
1: هذا يستخدموها، شوف الإبر الصينية يستخدموها الآن في مراكز العلاج الطبيعي، بالذات في العصب الصابع لما يحصل له التهاب، يعني واحد جالس مثلا في مكان دافي خرج لضربته ريح باردة أو شيء، اشتل معه العصب السابع، يعالجه بالإبر الصينية ولا بالمساج، وبالرغم نحن نوصف أدوية جنبها بيتحسن المريض معنا.
0: نعم.
1: بيتحسن.
0: اللي بيقولوا في بعض العريف يقول لك جن.
1: أيه بيقولوا جني.
0: جني. لطمو جني. كان بيتشبح في المرأة ولطمو جني.
1: مش هو جني، هو خرج من جو لا جو، انتقل
0: يعني تعرض رياح باردة.
1: أيوة رياح باردة، هو خارج من مكان دافئ فيتعالجوا. بعضهم الآن يستخدموا الإبر
0: الصيني.
1: أيوة الوخز الصيني، هي كلها محفزات. لو جينا احنا حتى الاجداد ولا القدامى المشايب الان لو في فتله في ظهره ولو في عصبه في يده بيجي مرخها ويدلكها وذا مع الوقت بيتحسن. والعصب السابع نفسه شو يكون مساج تدليك. بس البعض قلت لك استخدموا الليبرسينيا على اساس يدي نتيجه اسرع بالرغم انه احنا نوصف ادويه وبيتحسن المريض
0: في حال العصب السابع.
1: في حال التهاب العصب السابع ايوه
0: بأدوية
1: بس اكبر سبب لها قلنا انه التيار بارد تيار حام يعني انه يكون تداخل.
0: هذه هي الاسباب الشائعه.
1: ايوه
0: يبدو انه معنا اتصال قال سلام ربي عليكم يا دكتور انا دائما يجي دم من بين الاسنان دائما وبالذات عند الاكل والوضوء من دون وجع وايش العلاج لهن؟
1: ايوه هذا ضروري يروح لعياده اسنان يعملوا تنظيف للثه تمام ويفحصوا طبيب الاسنان لانه غالبا ما يكون في تكلسات وفي كلس وفي جير ما بين الاسنان فاول ما يجي بس يتمضمض يخرج دم فيروح لعيادة الأسنان فالدكتور بيقيمه بينظفه له بيدوا له أدوية من ضمنها فيتامين سي من ضمنها المعاجين التنظيف وإن شاء الله أموره تمام.
0: نعم يبدو أن أخت المجاهد سمعت هذا الجواب أنه من الدكتور على أنه زيارة طبيب أسنان أو طبيبة أسنان وعرضها وتنظيف الترسبات.
1: أيوه.
0: وإذا بها التهابات في اللثة
1: قدم أيوة. يعطوها علاج أو يقيم طبيب الأسنان يقيم الوضع اللي موجود يعني.
0: نعم نشكركم دكتور على هذه المعلومات القيمة والمفيدة التي استفدنا منكم. هل لديكم مثلا رسالة أخرى للمجتمع نصائح عامة للمجتمع بشكل عام في صحة الفم والأسنان ومخاطر الفم والأسنان لأنه الروماتيزم يعود إلى الأسنان روماتيزم القلب وكما مشاكل في القلب وغيرها والجهاز التنفسي بسببها عدم نظافة الأسنان وعدم الاهتمام بالأسنان.
1: احنا نوعي نشي آخر رسالة المجتمع أنه صحة الفم والأسنان هي مرآة الشخص نفسه يعني إذا تشوف صحتك شوفها في أسنان هذا عندنا كأطباء فم وجه فكين وأسنان شوف صحتك في أسنانك إذا ما بيش تسوسات ما بيش يعني فالفم بشكل عام والأسنان هي مرآة لصحتك لأنه تكون أحيان في مرض زي ما قلت أنت روماتيزم وأشياء والآن في أمراض زي ما تقول سيستميك أمراض عضوية تكون حقها العلامات بارزة في الفم
0: أيه.
1: فالفم هو مرآة صحة الجهاز الهضمي صحة جسمك صحة كل شيء احنا ننصح انه باهتمام اذا ما قدرت شو انت في مكان بعيد مراية عادية الواحد يشوف داخل فمه يشوف لسانه يشوف خده اليمين اليسار شاف ما بشيء تغيرات يواصل على النظافة هو في مكانه طبيعي شاف في حاجة إنها لا هذا الجهة متغير على هذا الجهة وفي ألم وفي من الأسباب اللي ذكرناها لا ننصح إنه يتوجه لأقرب عيادة لقي حل المشكلة قبل.
0: نعم والألم هو إنذار من أرحم الراحم.
1: أيوة إنذار
0: بوجود مرض.
1: بوجود أيوة مرض وإذا ما إذا تسهل فيها ترجع كارثة زي ما قلنا.
0: نعم.
1: وتتطور إلى ما لا يحمد عقبه.
0: نعم. نشكركم دكتور على هذه المعلومات المفيدة.
1: أهلا وسهلا بك دكتور.
0: وتشرفنا في إذاعة أفاق باستضافتكم إن شاء الله سيكون لنا مواضيع أخرى في أمراض صحة الفم والأسنان التي لم نطرقها
1: بإذن الله
0: في هذه الحلقة والحلقات القادمة. نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة كما نشكر أختنا المخرجة الأخت سوسن مجاهد على متابعتها لنا وإلى

0: منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور. الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
4: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
6: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بتاره،
7: وسمحتي علي ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والحزبان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في الميدان نطوف، سلاحنا الايمان والعالم تشوف.
8: ان شعب اليمن نفذ صبره،
9: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.
1: معنوية.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في بعض مسائل الفقه، ونحن الآن في كتاب الإقراء. الإنسان على نفسه بصيرة، الإقراء وإخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم، هو أعظم درجات الإثبات، أعظم لأنه قد يعبر عن نفسه. لكن لا يصح إلا من مكلم، هيجي لي صبي ولا مجنون، وأن يكون مختار بسروه، هذا مهمة. أما المكرف فلا يصح إقراره. طيب، هنا حتى الإكراه التي يسقط به الإقرار ما يخشى معه الضرر، يخشى هو الضرر ولا يخشى معه الضرر، لأن الضرورة تبطل أحكام الإنشاء. انتبهوا هذا، انتبهوا، عدو عيجي إن شاء الله، إن شاء الله. إلا قالوا في حاله إذا أتى فاحشة فعلى أن يستتر ويتوب إلى الله، ولا إن الله يحب الستر. وجاء في حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من السماجة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقال فعلت وفعلت، سواء من أتى فليستر، ومن أظهر لنا صفحته أقمنا عليه حتى الله. وأن يعلم، يعني أن لا يعلم أنه بيهزل من الهز، أو سبق لسانك قال عندك ألف، قال قل ألف، هاي هو بيقصد مجابهة القول الأول بالإنكار بما هو أبلغ، سواء هذا أو أراد الاستنكاء، وهكذا كل العقوق تصح على سبيل الهز مثل الطلاق والعتاق والنكاح، إلا هذا. وأن لا يعلم عقله كذبان، قال هذا ابني وهو يعلم أن بينهم يعني درجات، هذا عمره، أنا فرضا بين أقول هذا ابني والرجل الذي بين أقول هو ابني أكبر مني بعشرين سنة عقلا أو مشهور النسب، هم بيت فلان، وإنما أدبا عندنا في صنعاء وفي بعض المناطق كبير السن يقول لي أصغر مني يا ابني يا بني، والصغير يقول يا به تأدبا، هذا معروف، ما شو إقرار ولا هو شيء، ولا هو شيء، وهكذا في كل شيء، سوى هذا. طيب، هيبصروا يأتي عند مسألة مهمة يعتاد بعض الناس، يجي يكتب عليه، يجي يقول أنا تسلفت منه ألف، وعدو عيسر يتسلف منه ويشهد الشهود على هذا الإقرار وهم يعلموا أنه لم يكن قد استلم، هذا ما يصح. أول سلمه ويجي يقر عندك الصقد، هذا لو يموت فجأة ولا شيء يشهدوا وهم يعلموا، يقول ما هو شهدنا انه يعني يسلفه وعدو خاطي معه وما قد سلمش، كيف تشهد؟ هذا بيقع خيرة قوي قوي، تمام هذا. إذن الإقراء لا يصح ممن يعلم هزله أو يعلم كذبه عقلا كما قلت لكم، أو شرعا يقول هذا ابني ودار إن هذاك ابن فلان وهذاك ابن فلان. طيب، الإقراء إذا كان في حق يتعلق به في الحق، أما إذا لم يتعلق به مش دخله، سواء هذا قال يعني أقر إن فلان ضرب فلان، ما تعلق شبهك، هذه الدعوة الغير متعي ما يلزم ولا شيء، ولا يلزم ولا شيء، ماشي أصل، ماشي. والإقراء يصح حتى من الأخرس بالكتاب ولا بالإشارة، إلا الأربعة الذي سبق لكم شهادتهم ثم إقرار بفاع إلى آخره. كذلك الإقرار يصح من الوكيل فيما ولياه، يعني وكيل كتاب وكله بالمدافعة والمطالبة تمام هذا، وهكذا فيما يعني باسمه فيما وكل فيه، أما فيما لم يوكل فلا يصح ما دخلنا. كذلك الوكيل يعني وكيل المدافع في الحدود والقصاص لا يصح، هذا معروفات عند سواء هذا. طيب يبصروا انتبهوا، كذلك الإقرار لا يصح من مأذون حق الصبي والعب إلا فيما أذين له. سأل هذا كذلك لا يصح الإقرار بمال من محجور إلا بعد رفعه، بعد فك الحاج قال هذا حق فلان وقد حجرت المحكمة عليه ما يعمل شبه، لكن إذا رفع قلنا للسلم يلا سلم خلاص. طيب احفظوا هذا. وكذلك لا يصح الإقرار من الوصي، لماذا؟ لأن إقرار الوصي على غير من أوصاه بخلاف إقرار فهو على من وكله وهذا كالوكيل الثاني، وهذا لا يصح، أو يعني لأنه يشتي يدخل هذا باسمه على غيره إما نقصا أو ضررا. فنحن قلنا الوصي لا يصح، لماذا؟ كما قلت لكم لأن إقرار الوصي على غير من أوصاه على غيب علينا من ال... طيب أيبسروا. كذلك لا يصح الإقرار لمعين إلا بمصادقة، كان كيفه فرضا قال هذا لزيد وزيد أنكر ما يصح تمام ماذا بطل الإقرار. أما إذا قلت هذا حق زيد وقال زيد نعم خلاص، لأن إقرارك المشروط بقبول المقر له تمام هذا، إذا صادقه أخذ وإلا فلا. طيب هيبسروا. أما في النساب والسباب معنا الإقرار بالماء أو بالنساب، فالتصادق بين المقر والمقر له فرضا، انتبهوا فرضا قال هذا ابني وسكت أو صدقه ويعلم أن له الإنكار، فإن سكت جاهلا ولم يكن يعلم أن السكوت إقراء فله أن ينفي. بسروا. ولا يثبت النساب إلا إذا لم يكن في الإقرار بالنساب عدم الواسطة بين المقر وهو الميت والمقربه، فرضا أقرب ولد أو أقر الولد بوالد هنا ما بش واسطة، لكن لو أقر أخون بأخين هنا واسطة، عند ما بتقول لي يا أخي إلا إذا بأب هنا الواسطة، بتقول لي يا عم هنا واسطة، الجد إذا صادقه فبها ونعمه، أو بالبينة كما قلت لكم وهو التدريج وحكم الحاكم، وإلا ما يثبتش النسب وإلا. طيب هيبسروا. فرضا قال هذا أخي فرضا وهناك واسطة ولم يستطع أن يبين ولا ثبت لدى الحاكم ولا أقر الواسطة، هيبسروا. فرضا قال هذا أخي، هذا مهم، وله أخوان حقيقة، الآن أصبحوا أربعة وهم ثلاثة، الإثنان منكرة والواسط وهو الأب لم يصادق أو قد ماتوا ولم يبين، قلنا طيب اقسموا المال أثلاث وذي المقرب ما ندخلش، الذي أقرب أي قاسمه في نصيب، لو كترنا أن الثلاثة يعني أقروا بسروا. فرضا احنا قلنا هم ثلاثة في الأصل، أحد الثلاثة أقرب رابع أو ماشي، أنقسم المال كم؟ ثلاثا في أصله، ثلاثا ويتي ربع ثلثه لأنه لو أقر الباقين عطي كل واحد ربع ربع وإنما عم مثلهم، وهكذا في أي كل مسألة. أما النسب ما يدخلش، ما أبدا ما يدخلش. كذا قلت لكم لا يثبت النسب إلا إذا لم يكن هناك واسطة، أما إذا بواسطة لا بد من إقرار الواسطة أو حكم الحاكم مع البينة. مفهوم هذا؟ انتبهوا الصدق. وهكذا يعني في كل مسألة، مش إلا في هذا المسألة بس. تمام هذا؟ طيب، فرضا قال هذا ابني، تمام، هذا ما بش واسطة ثبت. فلو قام أحدهم فرضا أي المقر مع أخوه، قال هذا يا خبره ما قال إنه ابن عصب يحرمنا من الميرة، يعني ادعوا دعوى أنه أدخل يعني من بسببه سيسقطون من الإرث، لأن الإخوة ساقطون من الميراث مع وجود الإب بالإجماع، سواء هذا فهنا ما هو. طيب ها هنا يعني يدعون أنه أدخل من بسببه سيسقطون عليهم البينة، فإذا أقاموا سمعت وضل الإقراء. انتبهوا هذا الصدق، انتبهوا، تسقط خلاص، أحقدوا على المتعمة البينة، على المتعمة البينة وعلى المنكر اليمين. أما النافع سبق لكم عندما ولدت مرته وتربى في أحضان وبعد لو ما كبر عاصي ويشتي ينفي، ما عاد يسمع شهادة، هذا ضحكة، هذا الضحكة ولا تقبل. قد سبق لكم، استغفر الله العظيم، تدري كيف أن بعضهم الصدق. مفهوم هذا؟ هذا يعني تسمع الدعوة في التولج بالإقراء لا غير من سائر التمليك. أيوة، كان ما هو كالهب والوصي وغيرها، لأنه إذا ادعى فرضنا الوارث أن ما نذر بمؤرثه لا يريد للتوليج، ما شو هذا التوليج ولا به، هذا هو تمليك، ما دخلنا منه، هو تصرف معه، ما دخلنا منه، هذا بينه وبين الله. إذا ادعى أنه يريد أن يحرمه أو كذا، يسمع الشهادة الصدق، إلا إذا قالوا أنه أقر يعني ما بش معهم بينه وأنه أدخل الإحرام يحلف وفي أمان الله. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزاء. اللهم أمنا وأهلك المعتدين وانصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى يا رب العالمين، وألف فيما بين اليمنين، رحمة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا في الدين، وعلى نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين كلا باسمي وعلى نيته، وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بفضل فضل الله وببركة رسول الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، فاتحة لخير الدنيا والآخرة، دافع بلاء الدنيا والآخرة، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM،
2: كل ما في الأكوان من آيات.
3: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
4: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
3: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
4: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
3: حقائق في دقائق،
5: حقائق في دقائق،
3: برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
4: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
3: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
4: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
3: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
3: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نصر ولا شهادة وجبال الأرض تسوى، خلوها الحرب تكبر، عز ولا

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.